بكرة ما عدت أحسب حساي يا باي. بغمض عين فتح

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: نحميها العالي الدار عليها لأن الدار والفيها فيها الكرامة نسقيها وداير من دار نحميها
1: للسهرة غنوا عني
0: hey!
1: إلا خبي إلا حني
0: hey!
1: للسهرة غنوا عني

0: داير من دار تحميها.
1: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فكراك أرجع تاني.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اخامه،
2: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: مسافرين مصيفين
2: بس مع مغارين
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
2: سلام
1: اليونان
2: سلام
1: سينا
2: فيها
1: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من

0: للآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: صباح الخير جارنا.
3: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
2: صباح الخير ام خليل.
4: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
5: يسعد صباحك يا حلو.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
6: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس الثاني من يوليو تموز، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: جريمة قتل في حيفا والرين الليلة الماضية، والشرطة تعلن تعزيز انتشار دورياتها في البلدات العربية للحد من تصاعد الجرائم المقلق.
0: ألف يوم على هجمات السبع من أكتوبر، مظاهرات ووقفات احتجاجية طيلة هذا اليوم في البلاد ضد الحكومة وإخفاقاتها.
1: قطر تعلن عن تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بالتزامن مع تقارير عن قطيعة بالعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بسبب الحرب.
0: أسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن مع هذه الأنباء المؤسفة التي نفتتحها كما العادة أو نفتتح بها نشرتنا كما العادة، قتل رجل في 30 من عمره فجر هذا اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية الريني، وأقرت الفرق الطبية وفاته بعد وصولها إلى موقع الجريمة. في جريمة منفصلة، جريمة أخرى وقعت قبل ذلك بوقت قصير في مدينة حيفا، قتل شاب في العشرينيات من العمر وأصيب شابان آخران بجروح خطيرة نقلا على إثرها إلى مستشفى رمبم. في حديث لراديو الناس قال ران أوفير قائد مديرية المروج في الشرطة الإسرائيلية أنه في عقب تصاعد الإجرام وكذلك جرائم القتل مؤخرا تم نشر كافة دوريات ووحدات الشرطة في كل مكان في البلدات العربية لمحاولة الحد من تصاعد جرائم القتل.
2: החל ממחר, החל מהיום בלילה, אנחנו עושים מספר פעולות. קודם כל בהנחת המפכ"ל ומפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו, באופן מיידי, זה כל השוטרים ברחובות, בניידות, ורואים אותם, גם תחושת ביטחון, ודבר שני, לטפל בעבריינות המקומית הנקודתית במעצרים מיידיים, קודם כל. הדבר השני, זה להחזיר למשטרה את האפשרות לטפל בפשיעה בכלים טכנולוגיים, שכרגע לא קיימת. וכל בר דעת יודע שהיום כל העולם כלומת כולו מתנהל בתווך הטכנולוגי. ולכן, אם רוצים במדינת ישראל, בשנת 2026, לטפל אפקטיבית בפשיעה שהולכת ומחכימה ולא הולכת אחורה, צריך לתת את הכלים המתאימים לרשויות האכיפה על מנת לטפל בזה.
1: ومع هاتين الجريمتين الليلة الماضية ارتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 149 قتيلا من بينهم 12 امرأة.
0: إلى الشؤون السياسية الآن، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اختتام جولة المفاوضات التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، وقال إن المباحثات تناولت ما وصفه بإخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مؤكدا أن بنود المذكرة تعد حسمة واحدة لا يمكن التعامل معها بشكل منفصل. كما أقر إنشاء قناة اتصال مباشرة بين فرق المتابعة للإبلاغ عن أي خروقات لمذكرة التفاهم.
1: بدوره نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف صحة التقارير التي تحدثت عن سماح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت التي تعرضت للقصف، مؤكدا أن تفتيشها سيقتصر على محطة بوشهر النووية ومفاعل طهران البحثي. وفي المقابل أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أعلن أن الأطراف اتفقت على مواصلة المفاوضات بعد انتهاء مراسم

0: الشيعي المرشد الإيراني الأعلى السابق علي خامنئي الذي اغتالته إسرائيل في بداية الحرب.
1: إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس بأن المحادثات تناولت مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان، فيما قال نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد لكنها لا تزال في مراحلها المبكرة. وأضاف ديفانس أن المفاوضات تركز حاليا على القضايا المطروحة قبل الانتقال إلى مناقشة البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن واشنطن ما زالت تفضل الحل الدبلوماسي لكنها ستغير موقفها إذا حاولت طهران إعادة بناء برنامجها النووي أو استهداف السفن مجددا على حد تعبيره.
0: في ذات السياق أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة والمحتجزة في قطر. ونقل الموقع عن مصدر إقليمي مطلع أن 3 مليارات دولار لن تحول نقدا إلى إيران، وإنما سيسمح باستخدامها لشراء سلع إنسانية. في ذات السياق قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الاجتماع مع الجانب القطري أسفر عن اتفاق يتيح استخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمدة والتي تصل إلى 6 مليارات دولار لشراء سلع وفق الاحتياجات الإيرانية.
1: إلى ذلك علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاجتماع مع الجانب الإيراني واصفا إياه بالإيجابي، ومؤكدا أن الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مراجع دينية بارزة أبدت ارتياحها لمسار المفاوضات واعتبرت خطوة إيجابية لتعزيز المصالح الوطنية.
0: إلى الحدود الشمالية الآن، حيث أفادت تقارير سورية بأن الجيش الإسرائيلي قصف الليلة الماضية المنطقة الريفية الجنوبية من محافظة القنيطرة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على التحقق من مواقع سقوط القذائف والأضرار الناجمة عنها. في لبنان أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة إسرائيلية مسيرة شنت مساء أمس غارتين على مدينة النبطية جنوبية البلاد، وذكرت أن الغارة الأولى استهدفت مركبة متوقفة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
1: أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن لبنان طلب مساعدة أمريكية لتثبيت نتائج الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، لاسيما بما يتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المتفق عليها، في ظل ما وصفته الصحيفة بمؤشرات لبنانية على تأجيل تنفيذ الاتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادر لبنانية مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر وضع خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان أسس المناطق التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، فيما بقي أحد كبار مساعديه في لبنان لمتابعة تنفيذ التفاهمات.
0: إلى ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الأطراف التي تطلق النار هي التي يجب أن توقف القتال، في إشارة إلى حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وأضاف أن حكومته رحبت بالاتفاق الإطاري ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشيرا إلى أن نص الاتفاق لا يتضمن بندا ينص على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 60 يوما خلافا للمتداول.
1: إلى قطاع غزة الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك أن غارة نفذت في جنوب قطاع غزة مساء الأمس أسفرت بحسب بيانهما عن مقتل عادل جهاد محمد عصفور الذي قال أنه كان قائد سرية في الجناح العسكري لحماس. وأضاف البيان أن عصفور كان يعمل على إعادة بناء قدرات حماس وشكل تهديدا مباشرا لقواته في القطاع غزة وفق هذا البيان.
0: إلى الضفة الغربية الآن، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية رسمية وفاء بأن مستوطنين شنوا بالأمس وكذلك أيضا في وقت مبكر هذا الصباح سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت إحراق مركبات وممتلكات والاعتداء على منازل ومواطنين فلسطينيين ولا سيما في بلدة دير الحطب شرق نابلس. وأضافت الوكالة أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية وسط تصاعد هجمات المستوطنين في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية وتحديدا في شمال الضفة الغربية.
1: إلى الشؤون البرلمانية الآن، صدقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون أساس تعليم التوراة الذي ينص على اعتبار دراسة التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، وذلك بأغلبية 63 عضو كنيسة مقابل 53 معارضا. وجاء التصويت بعد وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قاعة الهيئة العامة، وبعد حذف البند الذي كان ينص على مساواة دارسي التوراة بالمجندين في الجيش، فيما عارض القانون 3 نواب من أحزاب الائتلاف.
0: هذا الشأن كذلك الذي سنقف معه في ساعتنا الثانية من هذا النهار. صادقت الهيئة العامة للكنيسة بالأمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون منع الأذان بأغلبية 50 عضو كنيسة مقابل معارضة 36، وينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق على أن يمنح التصريح وفق معايير تتعلق بمستوى الصوت وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية. ويمنح هذا مشروع القانون الشرطة الصلاحية بوقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها عند مخالفة هذا القانون. عايدة توما سليمان النائبة عن قائمة الجبهة العربية للتغيير قالت في حديث لراديو الناس إن المعركة الآن هي لمنع تقدم هذا القانون للمراحل المقبلة.
2: نص القانون الشيء الأساسي يعني والمختلف فيه ممنوع أن يبدأ استعمال مكبرات الصوت في أي مسجد قبل أن تمر عملية مصادقة من قبل وزارة البيئة إذا ما كان هناك مسجد هم يعتقدون بأنه خالف هذه التعليمات. يعطون الحق للشرطة أن تقتحم المسجد وأن تغلق المسجد، الهدف منها استغلالها أولا عشية الانتخابات، أيضا للتحريض ولكن لفرد العضلات يعني قبل الانتخابات أمام جمهور ليقول ما فشلوا في الكنيسة السابقة بإقراره أنا نجحت بإقراره الكنيسة في أيامها الأخيرة. يعني عمليا ممكن أن لا يتم التصويت عليه بالقراءة الأولى، وإذا لم تصوت عليه الكنيسة للقراءة الأولى يلغى في الدورة القادمة، يعني تبدأ عملية سنه من جديد. لذلك الآن مهم أن نقوم بإطالة الوقت إذا حاولوا سن القانون. معركتنا الأساسية بأن نطيل الوقت.
1: نبقى مع الشؤون البرلمانية، حيث أقرت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح للشرطة إجراء تفتيش ثوري من دون أمر قضائي عند الاشتباه بوجود تسجيلات أو كاميرات قد تشكل أدلة على جريمة خطيرة، ومن المقرر أن يحال المشروع إلى لجنة الأمن القومي في الكنيسة لمواصلة مناقشته.
0: إلى المونديال الآن، في واحدة من أكثر المباريات في كأس العالم إثارة تأهل المنتخب البلجيكي إلى دور ثمن النهائي بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد أمام السنغال إلى فوز دراماتيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كان منتخب السنغال متقدما حتى الدقائق الأخيرة قبل أن تدرك بلجيكا التعادل في الدقيقتين 98، ثم تحسم الفوز بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي لتودع السنغال البطولة رغم أدائها القوي.
1: ولك في الدقيقة 98
0: في 98
1: دقيقة 98
0: بلا ما هي كانت
1: 88
0: و 90 بس بعدين فاتوا على 125 وراحوا الوقت الإضافي.
1: طب أنا كنت نايمة وقتها
0: وأنا على فكرة
1: طيب، وفي مباراة سابقة تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم بعدما قلب تأخره أمام منتخب الكونغو الديمقراطية إلى فوز بهدفين مقابل هدف. وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية مبكرا قبل أن يسجل هاري كين هدفي إنجلترا في الدقيقتين 75 و 86 ليقود منتخب بلاده إلى الدور المقبل. إلى ذلك تأهل المنتخب الأمريكي إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم بعد فوزه على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد.
0: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينغستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهد.

0: داوي. انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
9: مرحبا، معكم دكتور إياس عواودي من مركز مدها قليل. الطبيب حكى لكم انه ارقام السكر عندكم على الحفي، او انكم بمرحله ما قبل السكري، ما تتعاملوا مع هاي المعلومه بس كتحذير. هاي المرحلة بتعني إنه السكر أعلى من الطبيعي بس بعده مش متحول لمرض مزمن. هاي فرصة ذهبية أجسامكم بتعطيكوا إياها لتغيير المسار قبل ما يصير متأخر. الخبر المنيح إنه هاي الحالة قابلة للعكس. الحل مش بالحرمان بل بالتغييرات الذكية، تقليل الوزن الزائد، زيادة حركتكم اليومية، وتخفيف السكريات والكربوهيدرات المصنعة، والتركيز على الألياف والبروتينات. طبعاً ما ننسى إنه المتابعة مع الطبيب بالمرحلة هاي ضرورية جدا. بالطب الباطني الوقاية والتدخل المبكر هني أقوى علاج. استغلوا فرصتكم اليوم لتستعيدوا توازن أجسامكم.
10: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفا قليل وراديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: ثمان عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
12: جريمة قتل في حيفا والرين الليلة الماضية، والشرطة تعلن تعزيز انتشار دورياتها في البلدات العربية للحد من التصاعد المقلق للجرائم.
11: ألف يوم على هجمات 7 أكتوبر، مظاهرات ووقفات احتجاجية طيلة هذا اليوم في البلاد ضد الحكومة وإخفاقاتها.
12: وقطر تعلن عن تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بالتزامن مع تقارير عن قطاعة في العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بسبب الحرب. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، هذه الصورة التي تصدرها إلى صفحتها الأولى، وطبعا الصورة التي لها علاقة بالجريمة التي كانت قد وقعت بالأمس في مركز البلاد، وخلالها تم طعن طبعا أحد الحاخامات. إلى جانب هذه الصورة العنوان طبعا الحكم عاموس جويتا

0: أساف الذي قتل فعليا، وطبعا الحديث كذلك عن الجريمتين اللتين وقعتا أيضا كذلك بالأمس في المجتمع العربي، الأولى في شفاعمر والثانية في منطقة اليجور. هذا طبعا قبل أن يتم الإعلان عن الجريمتين الإضافيتين اليوم، جريمة في طبعا الريني وكذلك أخرى في مدينة حيفا. صحيفة هآرتس تتطرق هنا بتوسع لكل تصاعد الجرائم وكذلك أيضا لكل هذا التقاعس والفشل الكبير من قبل الشرطة الإسرائيلية، على الرغم من كل التصريحات للقائد العام للشرطة داني ليفي بأنه سيتم التعامل مع العنف والجريمة، سيتم التعامل مع عصابات الإجرام، ولكن الفشل هو سيد الموقف حتى الآن. تصاعد مستمر في الجرائم ليس فقط في المجتمع العربي، إنما كذلك أيضا بشكل مقلق في المجتمع اليهودي. نتحدث خلال أسبوع عن 15 قتيلا في البلاد، هذا يعني رقم هائل جدا من يوم الخميس الماضي وحتى يوم الخميس هذا، 7 أيام. خلال هذه الأيام السبعة نتحدث عن 15 قتيلا.
1: إلى صحيفة دعوت أحرنوت الآن، وهذه المرة بشكل استثنائي تفرد الصفحة الأولى بأكملها لإعلان واحد أو خبر واحد، وهذا هو العنوان 1000 يوم من أكتوبر. ونرى هنا كذلك صورة في خلفية هذا العنوان، يعني يمكن القول بأنها صورة أيقونية لاختراق الجدار ما بين غزة والمدن اليهودية المحاذية لها بواسطة جرافة محاطة بغزيين من يوم 7 أكتوبر. نقرأ في هذا الخبر: الإخفاق، المذبحة، المخطوفون، البطولة، الثمن، إعادة التأهيل، الحرب التي لم تنتهي بعد. طبعا ونجد هنا كذلك تغطية واسعة هذا اليوم، يعني تقريبا نصف الصحيفة في دعوت حرنوت مفردة لهذا الموضوع من الصفحة الثانية حتى 13. طبعا في ذات السياق يمكن التوقف كذلك عند كاريكاتير يدعوت حرنوت هذا الصباح الذي يتكاتب مع ذات الموضوع، نرى فيه جندي يمشي على أرضية ملعب تشبه أرضية الماراثون، يجتاز الرقم 1000 ويستمر في المشي إلى يمينه دمار واسع. طبعا هنا بالتذكير إلى حال غزة، وبأعلى الصورة من اليسار نرى طيارتين حربيتين.
0: نبقى مع صحيفة هآرتس وهذا المقال الذي يكتبه عموس هرائيل محلل الشؤون العسكرية للصحيفة، يكتب بأن الانتخابات تقترب ونتنياهو يعني يصعد من حربه ومن هجماته ضد الحقيقة، هكذا يكتب. طبعا هذا يأتي في عقاب التصريحات المتتالية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولعدد آخر كذلك من الوزراء في حكومته. وطبعا يتطرق هنا عموس هرائيل للتصريحات الأخيرة كذلك من كان مسؤولا عن ملف المختطفين والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، نيتسان ألون، الذي صرح تصريحات لاذعة جدا ونقدية جدا ضد نتنياهو وضد كذلك الوزير بتسلل سموتريتش وزير المالية وعضو الكابينيت، الذي قال طبعا بأنه بفضله تم إعادة كل المختطفين طبعا دون التفريق بين الأحياء والأموات، كما يكتب هنا عموس هرائيل. نيتسان هالون كان قد صرح بالأمس وقال بأن هناك العشرات من المختطفين الإسرائيليين، على الأقل 40 كان بالإمكانية أن يعودوا على قيد الحياة، قتلوا إما برصاص أو بقصف من الجيش الإسرائيلي أو برصاص من كانوا يحتجزونهم، أو أنهم لم يستطيعوا بكل بساطة أن يبقوا على قيد الحياة في ظل الظروف الصعبة للاحتجاز. وهذا ما يتناقض تماما مع تصريحات سموتريتش وتصريحات نتنياهو. يتطرق أيضا هنا عموس هرائيل لهذه التصريحات التي كان قد أدلى بها نتنياهو في مقابلة مع القناة الإسرائيلية 14، وقال في حينها نتنياهو بأنه يعني شن هذه الحرب على إيران لإنقاذ إسرائيل من خطر الإبادة الفوري بالقنابل النووية التي كانت تمتلكها إيران. يكتب هنا عموس هرائيل: لا أعرف عن ماذا يتحدث نتنياهو، إيران لم يكن لديها أي قنبلة نووية ولم تكن لديها قدرة نووية لهذه القنبلة. واللافت أيضا بأن نتنياهو قال في ذات الجملة بأنه شن حربا على إيران لمنع الإبادة النووية، وبعد ذلك قال بأن إيران لن يكون لديها سلاح نووي. يتساءل هنا عموس هرائيل كيف يمكن لهذا التناقض أن يكون في جملة واحدة.
1: بالعودة إلى دعوت حرنوت، ونتوقف الآن عند مقالي رأي لمحللين سياسيين في هذا الصباح في سياق الانتقادات طبعا ضد الحكومة بشأن إدارتها لإخفاقات 7 أكتوبر. مجددا نتوقف بداية عند مقالة الرأي لبندرور يمين الذي يكتب هذا الصباح تحت عنوان انهيار متوقع مسبقا، وفي هذا المقال نقرأ: حتى في 7 أكتوبر كان واضحا بأن المعركة ستدار كذلك في جبهة الرأي العام، غير أن إسرائيل لم تكتفي بعدم

0: من القتلى الذين ذبحوا أن نعترف متأطئي الرأس. تكتب بتيتو: لم نقم بما يلزم لمنع حدوث هذه الكارثة مجددا.
1: في صحيفة هارتس أيضا هذا العنوان، وهو طبعا كلمة العدد للصحيفة: 1000 يوم مرت على هجمات 7 أكتوبر على هذه الإخفاقات، ولكن المسؤولين عن هذه الكارثة ما زالوا يتهربون من المسؤولية. هكذا تكتب صحيفة هارتس هذا الصباح إلى جانب هذا العنوان، وهو على فكرة يعني خلافا لبقية الصحف الإسرائيلية ليس عنوانا بارزا كبيرا، بل لربما يعني بالكاد يكون عنوان بخط صغير في الصفحة الأولى، ولكن هارتس طبعا تتطرق له. إلى جانب هذا العنوان، كما ذكرنا كل هذه التطورات السياسية بالأمس في الكنيست والمصادقة على قانون أساس تعليم التوراة كما يسمى، هذا القانون الذي يعطي مكانة خاصة لمن يعني يتعلمون وتحديدا في المعاهد الدينية لكي لا يتم اعتقالهم مستقبلا، أو لا يتم كذلك أيضا يعني سحب الميزانيات المخصصة التي يحصلون عليها. وهذا الأمر الذي أثار بالفعل غضبا كبيرا جدا في الوقت الذي يقتل فيه الجنود الإسرائيليون، هناك من يحاول التهرب من الخدمة العسكرية. هكذا صرخ بالأمس أعضاء المعارضة في الكنيست بعد المصادقة على هذا القانون.
0: نتحول مجددا إلى دعوت أحرنوت، وهذه المرة نتوقف عند نقول المشهد العاصف كذلك السياسي الأوسع، وبداية مع هذا الاقتباس الذي يتصدر الخبر: ترامب يقول تفكيك القدرات النووية الإيرانية تتقدم على نحو جيد. ونقرأ في هذا الخبر: بعد أن هدد وزير الأمن كاتس إيران بما جاء الرد من طهران بهذه الكلمات: رئيس الولايات المتحدة التزم بترويض حيوانه الأليف في تل أبيب، إذا ما تجاهلوا تعليمات سيدهم سنلقنهم درسا. في الجانب الآخر، رئيس الولايات المتحدة يبث تفاؤلا ويقول: كانت جلسات جيدة جدا، وهنا طبعا بالإشارة إلى استئناف المحادثات في الدوحة باليومين الماضيين. أفي سسخارو في المقابل يكتب كذلك مقالة واسعة، هذه المرة في الشأن يعني أو تطورات السياسية في قطاع غزة، تحت عنوان: من الانتصار المطلق إلى الانهيار السياسي. نقرأ من مقاله: رفض الحكومة نقاش أي إمكانية تتولى فيها السلطة الفلسطينية مسؤولية في القطاع، هو ما مكن حماس البقاء في الحكم. هذا هو إخفاق سياسي كبير، بتنا نرى تبعاته في الميدان. يكتب يسسخاروف ويضيف: حماس يعيد التسلح، يدفع الأجور لنشطائه، بل وينجح في استقطاب نشطاء جدد. ويضيف: علينا أن نستمع جيدا ونبصر لفهم مدى تحول وعودات نتنياهو بالانتصار المطلق إلى انهيار سياسي بإطار حظي قائد حماس الجديد، بالإشارة إلى خليل الحية طبعا، بحصانة في قطر.
1: إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: الله صباحكم الخير سناء ومحمد وكل المستمعات والمستمعين.
0: ربما يعني العنوان الأبرز، ولو أنه يعني غاب عن العنوان الرئيسي في هارتس، كان موضوع 1000 يوم على أكتوبر أو من يعني 7 أكتوبر نرى به، وكذلك سنستمع اليوم إلى الكثير من يعني نشرات الأخبار للتوقف عند هذا الحدث الجلل طبعا في إسرائيل. كيف تقرأ أبرز ما جاء يعني في الصحف المركزية هذا الصباح، وما يعني نشاهده ونقرأه ونتحاور حوله في الساعات المقبلة بهذا الإطار؟
2: والله يا سناء، أنا كنت بحب أني أحكي على الكونغو وعلى هذه اللعبة الجميلة اللي كادت أن تحدث دراما كبيرة، ولكن للأسف الشديد إحنا غارقين في حالة نزيف في كل الاتجاهات. 1000 يوم على 7 أكتوبر، كلمتين على السريع لأني بدي أحكي إشي جديد أروح فيه أنا وياك على باقة الغربية عندي محمد. حضر حالك لمفاجأة. المؤرخين بكتب عادة حينما يهبط الغبار على الأرض بصير في هذا الدستانس البعد حتى تنجلي، البعد عن الغابة تبدو بشكل جلي وبشكل واضح أكثر. أنا أعتقد أن المؤرخين سيكتبون عن هاي المرحلة، عن هذا الفصل من الصراع بدهشة كبيرة. منظمة صغيرة محاصرة تشعل مثل هاي النار، وأنا أتحدث عن حماس داخل قطاع غزة، تتسبب باندلاع حروب خطيرة متتالية من باب المندب لجبل الشيخ من لبنان إلى طهران. وهذه الجبهات لا تزال مفتوحة ولا تلوح بالأفق نهايتها حتى الآن، وهذا ما يتكتب معه كاريكاتير إدارة حرنوت اليوم، جندي على مسار الماراثون على خط الانطلاق تحت إجره وقدمه مكتوب الرقم 1000.

0: الحمام وتبدو الطريق طويلة ومنحوله طبعا خراب وقصف ونار وحرب. السعودية عشية 7 أكتوبر كان الحديث بات على المكشوف أنه تتجه للتطبيع مع إسرائيل مقابل كذا وكذا مع الولايات المتحدة الأمريكية، تنتقل من حديث التطبيع مع إسرائيل إلى تقارب مع إيران بالذات. وهذا اليوم صحيح. حماس ما زالت موجودة بعيون الإسرائيليين، هذا يعني شيء كبير جدا وصادم. ولذلك أقول أنه في بالنقطة الثانية أنه في هناك اهتمام واسع وكبير في الإعلام، في السياسة، في المجتمع، في إسرائيل طقوس وفعاليات إلى آخره، وهذا ينعكس هذا الاهتمام الواسع الكبير بصورة الغلاف الأول محمد وسناء من صحيفة دعوة حرونوت اليوم، جرافة حماس تلتهم السياج الحدودي وبداية الحرب وبداية الصدمة. هذا الانشغال مرده كثير أسباب غير معلنة اللي يتحدث عنها المراقبون تارة بالتصريح ولكن في معظم الحالات بالتلميح محمد وسناء. أولا الناحية الإنسانية صدمة كبيرة، مقتل عدد هائل من الناس وإصابتهم داخل بيوتهم في ساعات قليلة، صدمة وطنية لها بعد استراتيجي، زعزعت هاي القصة هاي الحادثة ثقة الإسرائيليين بالدولة بالحكومة والجيش وبالمستقبل، ليس فقط في الحكومة. إسرائيل كانت منذ أن نشأت الصهيونية دولة ملجأ وتتحول في ساعات إلى المكان الأخطر على اليهود على الإسرائيليين.
1: صحيح.
0: وجود المخطوفين، لم تنتهي الغارة بدون مخطوفين، حالة نزيف وصدمة. نتسان ألون اليوم بكل في هارت، نتسان ألون طبعا يعني مسؤول ملف المخطوفين والمفقودين في الجيش، كان يمكن أن يعودوا أحياء لكن الحكومة رفضت الصفقات باسم النصر المطلق والكاذب. السبب آخر غير معلن خلف هذا الاهتمام الواسع والكبير بعد 3 سنوات، لا يزال وهش 7 أكتوبر حتى الآن قوي جدا في إسرائيل، النتائج الخطيرة المحتملة. تخيلوا لو انضمت إيران وحزب الله لحماس في 7 أكتوبر لكانت إسرائيل اليوم محل ثاني. ترامب بيقول إنه كانتش موجودة، يعني ممكن بحكيها بين الجد والمزح، بس إنه يعني في مراقبين إسرائيليين في غاية التجربة والاحترام والهيبة بيعرفوا شو بيحكوا. جيورا أينند مستشار أمن قومي سابق، أنا سمعت يمكن 3-4 مرات بيقول لو إنه حزب الله انضم في 7 أكتوبر ساعات بيكون بالمفرات بحيفا. فالإسرائيليين كعقلاء بقيسوا نتائج 7 أكتوبر مش اللي حصلت، إنما اللي كان بالإمكان أن تحصل ولم تحصل نتيجة إنه الآخرين ما كانش عندهم تقدير صح أو الحب أو إلى آخره. وهذا طبعا لا يقلل من الفشل، بالعكس. ربما محمد السنة وأنا أتساءل معك هون اليوم قرب الانتخابات، ربما رغبة الإسرائيليين أوساط من الإسرائيليين بتخلص من الحكومة الفاشلة والمسؤولة عن 7 أكتوبر، ربما يدفع بعض الأوساط ضمن المعركة على الوعي إلى استحضار وتكريس هذا اليوم في وعي الإسرائيليين في ذاكرتهم عامة حتى لا يتم طمسها، لأنه نتنياهو يعتبر أن هذا اليوم ينبغي أن يكون قد تم طمسه جانبا. وهناك سؤال أخير امبارح توقفنا عنده، كيف يتعامل المجتمع العربي إحنا مع الجانب اليهودي بعد 7 أكتوبر؟ هل هناك فعلا شيء اللي بنقدر نسويه، ما نفعله اليوم بكرة بعد غد؟ ما زال الباب مفتوح للحوار حول الحرب، حول الإبادة، حول الصراع، حول الكونفليكت، دورنا في كل هاي القضايا أسئلة كبيرة أيضا اللي ربما حان الوقت لأن نضع نفسنا أمام المرآة للنظر فيها، خاصة أنه في مرحلة جديدة اللي ربما تكون الانتخابات عنوانها. في ظل هاي الحرب بدي أحكي كلمتين عن الجرائم القتل اللي في الريني وفي المجتمع العربي المسلسل الدامي، هذا الحرب اللي بنحكي عن حرب خارجية حرب داخلية. القمصان السوداء يعني عن سحر ومفاعيل هذه القمصان بهذا اللون بهذا اللون الأسود. يعني كل الوقت الناس بسمعهم بمجالسهم بتسألوا لماذا يرتدي شبابنا الأسود،
1: عن شبابنا المتشحين بالسواد دائما، قبعات سوداء، بلاي سوداء، كل شيء سود.
0: صحيح. ربما الأندروير كمان بالأسود. هو الاقتداء بأفلام الجريمة بالأكشن، مسلسل الهيبة مثلا اللي كان فيه مشاهد تماما يعني تكاد تقول يتطابق فيها الواقع على الخيال على مخيال المنتج السينمائي. البحث عن نموذج، عن قدوة في ظل ضعف دوائر الانتماء للحارة، للحمولة، للمدرسة، للبلدي، للبلاد، في ظل ضعف السياسة العربية أيضا نتيجة أسباب مختلفة، هو البحث عن الانتماء لمجموعة، الانتماء لجماعة، الانتماء لشلة. وهذا في ظل فقدان الدوائر والأطر اللي كان بالإمكان ينتمي لها الشباب. شو جابني على هذا الموضوع اللي هو من اختصاص علماء التربية والاجتماع؟
2: وعلم الإجرام وعلم النفس؟
0: طبعا كنت في باقة الغربية في كلية القاسم لشغلة يعني عرضية، لقيت في ندوة هناك تفضل فت

0: نعم ولا هي دكتورة
1: كان في البلد بتحكي لي شو وديها. طيب
0: والله محمد مر الطريق لك علي خلص
1: سجلت عليك سجلت عليك وحدي
2: مش انه كان بالناصر يعني ساعات متأخر بس بدون علاقة.
0: لا لا ما خلص سجلت عند سجلت سجل عندك علي مزبوط
1: سجلتها.
0: كلية القاسم عاملة طاولة مستديرة هسا بدي زيد عشانك أكثر لو بتعرف كمان من اللي قدم المحاضرة طلع عند المجادلي فيه حنين سنتين دكتور صحيح. حنين مجادلي اللي خبير في القصص هاي في موضوع التربية قدمت ورقة عمل بعنوان تعزيز الشعور بالانتماء في مؤسسات التعليم العالي وأخذت القاسم هنا كنموذج واللي هو بتحكي فيه على موضوع اللي بدينا نحكي فيه على موضوع الانتماء. أنا بقدر يعني أوجزه بأكم جملة عن قد مفاعيل وسحر الانتماء في تحصين مناعة الفرد والجماعة أمام هذا الغول أمام هذا الاحتمال بالسقوط لمستنقع الجريمة والعنف. وهي بتتحدث في الدراسة انه الانتماء طبعا مفهوم اجتماعي اللي له دور في تشكيل الهويه الفرديه والجماعيه تعزيز التماسك الاجتماعي ترسيخ قيم المواطنه والمسؤوليه. وفي التعريف بتقول كمان انه الانتماء هو عباره عن علاقه تفاعليه تقوم على الاعتراف على المشاركه الاحساس بالمكان داخل الجماعه وهذا يتجاوز البعد العاطفي ليصبح بنية اجتماعية تربوية تؤثر في سلوك الأفراد وتفاعلهم. وهذا ينطبق طبعا على طلاب ومؤسسات التعليم العالي لأن الشعور بالانتماء عامل حاسم في قدرة الطلاب على الاندماج الاجتماعي الأكاديمي على استمراريتهم على تحقيق النجاح على رفاهيتهم النفسية. وهذا هو الحال أيضا في موضوع الانتماء للمدرسة وللجامعة كمان. مخاطر الضعف الانتماء في الكليات والجامعات حسب حنين مجادلي انخفاض منسوب الانتماء يرتبط بزيادة احتمالات العزلة ضعف الدافعية الموتيفيشن تراجع التحصيل العلمي وهذا طبعا يقود معروف لوين بده يقود يقود إلى البحث عن دوائر أخرى عن شلل أخرى عن جامعات أخرى عن انتماءات أخرى اللي عصابات الإجرام تنتظرها لهاي الفئة العمرية الشبابية الضائعة. وبصير اللي قاعدين منشوفه في الرين وفي حيفا وفي كفر كنا وفي باكو في كل المحلات. تتحدث عن حيوية تعزيز الانتماء في مؤسسات إعداد المعلمين لأنه محمد بكفيش النية الطيبة سناء طبعاً. إنما لازم يكون عندك أدوات ومهارات. وكيف نعزز الانتماء أخيراً أنت يعني هل يستطيع المعلم أن يكون وكيل تغيير؟ تساءلت بتقول أنه المعلمين عالقين في معضلة بين مطرقة المنهاج اللي يخلو من هاي المضامين وبين سندان الهوية. ومع ذلك في مساحات للعمل في المدرسة في بيوت الشبيبة من خلاله بذلك ننهي التعلم التعاوني الإرشاد القصد عن بيوت الشبيبة فرق الكشافة المشاركة في أعمال تطوعية. بعرفش إذا محمد وسناء بتتذكروا كيف مرات في البلدات العربية تصير صبة بطون الناس بدهم يصبوا سقف للبيت تفزع كل أهل البلد بمحبة وبفرح وبسرور وبانتماء وبعطاء حتى يوم السبت اللي هو يوم العطل الوحيد ويعملوا وجبة الغداء المتواضعة وأم البيت تزغرت والناس مبسوطهم كيف. يبدو هذا الكلام رومانسي بس هو في خلفه مادة لاصقة مادة لتصنع التماسك المجتمعي. تتحدث طبعا عن التثقيف على الحوار والاعتراف والتنوع في الرحلة في بيت الشبيبة في المدرسة دمج السياق الاجتماعي والثقافي للطلبة في المحتوى التعليمي ربطه بالممارسة الميدانية بعدين مع وجود سردية مؤسسة تعزز الهوية والانتماء للبلد. أنا بدي أقول لكم من تجربتي الشخصية كلمتين وأنهي. كان في السنة الأخيرة إلي زيارات لمدارس مختلفة تحت ورشة عملت هيك ورشة بالأول ترددت كثير كثير قالوا لي تعال عملنا ورشة عن المذيع الفصيح عن الصحفي الصغير الصحفي المبدع وكذا ولاد صف سادس. قلت لي أنا ما عنديش أدوات أقدر كان جرب قعدت والله مدة شهر بنيت نموذج ورحت محمد وسناء وهذا يتكاتب مع النقطة اللي هي تتحدث عنها أيضا اللي هي قصة اللغة العربية. فأنا هناك تعرفت ومع الطلاب بكفر كنا مثلا على حكايات البلد القصص المضيئة فيها بعض شخصياتها المنيرة عيون البلد بساتينها بساتين الرمان كروم الزيتون المعاصر اللي كانت فيها القصص اللي كانت تكون في العين في كروم الرمان القصائد اللي كتبت على الرمان وصلنا لإبراهيم توكان في نابلس. تحويل الطالب إلى كائن فعال تساهم في بناء شعوره بالفخار بالانتماء تعزيز مهارة التفكير التعبير عن الرأي إحساسه أن اللغة العربية شيء مقدس. وهذا تحدث عنه عامر الهزيل بالمناسبة، بالإضافة لدكتور حنين مجادي. دكتور عامر الهزيل درس في ألمانيا علم اجتماع، ومن 20 سنة وأنا أسمع يقول التربية على الهوية الوطنية بالمفهوم المحلوي البسيط الأساسي تعزز المناعة.

0: وتمنع الانزلاق للمستنقع الجريمي. ليش انا جبت كل هاي اللفه؟ تبدو هاي نقطه في بحر، بس احنا لازم نجرب كل شيء. ردا على سؤال لماذا في عصابات إجرام فينا، لماذا يذهب أولادنا إلى عصابات الإجرام وبصيروا تخيخة؟ هذا سؤال مهم لازم نواجهه.
1: أشكرك جزيل الشكر زميل وديع عواودي، الكثير لربما من الأبواب فتحتها للتفكير هذا الصباح.
2: ونقاط الضوء كذلك.
0: الله يصبحك بالخير.
2: شكرا جزيلا لك وديع. نخرج إلى فاصل قصير ونتابع، ابقوا معنا.
3: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان، بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
4: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
7: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا، وإسبانيا ضد النمسا، وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتهش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
12: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
13: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: 400 شيكل نعم ب 400 شيكل خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة
1: نظاراتك اوبتي نايس
0: اوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
2: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر عارف مين راح يتأهل لدور 16 عبي وينير في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان
6: البستان سفرتكم دايمة
7: إيروكا يعني أوبتيكا
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد
9: أربع وأربعون دقيقة بعد السابعة أهلا ومرحبا بكم من جديد
10: إذن نذكر بانطلاق مظاهرات ووقفات احتجاجية هذا الصباح في عدة مواقع في البلاد وذلك في اليوم الألف على هجمات السابع من أكتوبر طبعا عائلات الضحايا وكذلك أيضا المختطفين

0: التطفيل وقتل الحرب خرجت لتظاهر هذا الصباح. من بين العناوين التي ترفع: ألف يوم، ألفي قتيل، مجزرة نتنياهو. هذه هي العناوين، هذه هي الشعارات التي ترفع من قبل طبعا كذلك أيضا المنظمات التي تحتج ضد هذه الحكومة والتي تعارض هذه الحكومة وسياستها. طبعا هذا اليوم من المرتقب أن تكون هناك مظاهرات في أماكن مختلفة في أنحاء البلاد بهذه الذكرى، ألف يوم على هجمات 7 أكتوبر. شأن آخر الآن، وفي الوقت الذي تتصاعد فيه حملات هدم البيوت في النقب، استهجنت بلدية رهط طلبا تقدمت به جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، وذلك للكشف عن مدى التزام البلدية بهدم البيوت بذريعة مخالفة القانون. وتقول مصادر في بلدية رهط بأن هذا الطلب قد يفتح الباب الآن على إلزام البلدية بتنفيذ أوامر هدم إضافية بشكل ذاتي من قبل الدولة. ينضم إلينا بداية حول هذه القضية رئيس بلدية رهط السيد طلال القريناوي. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير أخي محمد، صباح الخير لسناء ولكل المستمعين عامة.
1: أهلا بك سيد طلال، يعني بداية لو توضح لنا يعني عن ماذا يدور الحديث هذه المرة، ومتى بدأت فعليا هذه القضية، عن أي عدد بيوت تقريبا هنا نتحدث، يعني قضية إلى حد معين غريبة بعض الشيء يجب القول.
2: والله قضية غريبة، يعني لا يكفينا هجمة وزارة الأمن القومي بالنسبة لهدم البيوت واتخاذ إجراءات والطائرات تصور في وسطنا العربي يوميا كل عملية بناء غير مرخص أو بناء مرخص وقوات خاصة برية لهدم البيوت، تأتي إلينا محامون من أجل إدارة سليمة، ونحن مع إدارة سليمة ومع كل الإمكانيات لمراقبة عمل السلطات المحلية بإدارة سليمة، ولكن توجه بالنسبة لموضوع التخطيط والبناء وعمل التفتيش في قسم التخطيط والبناء، هذا أمر يعني غريب، أول مرة أستلمه من هذه الإدارة السليمة المحامون، إنه بدهم من بلدية رهط كل ملفات التي تخص موضوع التخطيط والبناء وخاصة موضوع معركة خفاء، يعني موضوع الإجراءات.
0: ليش الطلب غريب سيد طلال؟ يعني لربما الهدف هو مثلا الشفافية،
2: موجود عندك يعني. موجود عندنا وحدة خاصة في وزارة الأمن القومي، وموجود عندنا وحدة يعف، وموجود عندنا دارة سلطة توطين البدو وسيارة، كلهم قاعدين على السلطات المحلية العربية في الجنوب والوسط العربي، الهدم مستمر. قال بن كبير أنه هدم 5700 بيت في الوسط العربي في سنة واحدة. هسا شو جايب لي أنك أنت بدك مني الإجراءات؟ احنا بنحكي عن بلد وعن مدينة اللي فيها لجنة تخطيط وبناء مستقلة، وهي تكون بكل الإجراءات القانونية إذا كان مواطن بنى بصورة غير مرخصة نتوجه إليه، نطلب منه إيقاف البناء والتوجه إلى لجنة التنظيم والبناء لتنظيم والحصول على رخصة. من يقوم ببناء على أرض عامة البلدية اللجنة المحلية تقوم بكل الإجراءات ضده. لماذا نفتح هذه الملفات أمام كل؟
0: طيب برأيك لماذا التوجه، لماذا الطلب؟ لأنه طبعا يستمع علينا أيضا المحامي نضال حايك مدير الجمعية وسيعقب بعد قليل.
2: شو الطلب وإيش اللي بده إياه نضال حايك؟ قاعد بدور كود إنه بيشتغل مع بن كبير، يمكن احتمال إنه هاي السلطة بتشتغل مع الوزير بن كبير، احتمالات، انا ما بقول يمكن.
1: طب سيد طلال، يعني اذا فاهمين عليك مظبوط، انت ما عندك اشكاليه ابدا في الطلب، يعني من باب الشفافيه، محاربه ربما تجاوزات اخفاقات اداريه في السلطات بشكل عام يعني المحليه، وانما التوقيت هو ما يزعجك في هذه المرحله، اليس كذلك؟
2: التوقيت غير ملائم، بعدين احنا موجودين تحت مراقبه يخدات اخيفات تخنون ببنية موجودة عند الوزير بن كبير. يعني حتى احنا لما كسلطة محلية او لجنة محلية عندما لا نقوم باتخاذ اجراءات ضد من يتجاوز البناء، تأتي هذه الوحدة الخاصة بتصور وبتطلع ان طلب كسلطة محلية اذا لم تتخذ الاجراءات ضد هذا المواطن سنقوم نحن كوحدة خاصة لاتخاذ الاجراءات.
0: طيب سيد طلال القريناوي،
2: نفتح موضوع على اساس ان نبدأ بموضوع هدم بيوت في رهط؟ لا يا اخي، احنا سلطة محلية عندما يقوم مواطن في ارضه في قسم قسيمة البناء تبعه باي تجاوز، نتوجه اليه بطريقة انسانية وقانونية وليست بطريقة القوة كما ستقوم هذه الوحدة الخاصة بالهدم بدون ايجاد حلول. نحن مع ايجاد حلول وليس بايجاد فقط هدم بيوت ونفضح موضوع انه في رهط في تجاوزات بناء على مهلنا شوي شوي.
0: وصلت الفكرة. أنت تقول إذن فعليا يعني مش ناقصنا اللي فينا مكفينا. نريد أن نشكرك جزيل الشكر وسنتابع طبعا معكم هذه القضية. طلال القرناوي رئيس بلدية رهط, شكرا جزيلا. معنا طبعا المحامي نضال حايك المدير العام لجمعية محامون من أجل إدارة سليمة للتعقيب على هذا الموضوع. صباح الخير.
1: صباح الخير سيد نضال.
3: صباح الخير, يعطيكم العافية.
1: استمعت قبل قليل للسيد طلال القرناوي رئيس بلدية رهط, قبل قليل قال مع احترام طبعا للقانون سيادة القانون طلبتكم ليس فقط سيزيد التنبلة يعني على سياسة هدم البيوت التي تعاني منها البلدات العربية تحديدا في النقب, وإنما التوقيت هو إشكالي بشكل كبير جدا. ردك على ذلك.
3: يعني أول شيء أعتقد هنالك مشكلة كبيرة في فهم المقروء وفهم الطلب. الطلب هو عمليا جزء من عمل الجمعية. توجهنا لتقريبا 40 لجنة تخطيط وبناء في البلدات العربية, وأيضا لجان التخطيط والبناء التي تشمل عمليا كل البلدات العربية. والطلب عمليا هذا يطلب عدة تقارير التي أصلا يعني معظمها يجب أن تكون منشورة في موقع الإنترنت, وبما أنها لم تنشر في مواقع الإنترنت عمليا طالبنا من هذه اللجان يعني أن ترسل لنا هذه التقارير. التقارير عمليا تعنى بعدة قضايا, يعني منها مثلا التقرير السنوي لكل لجنة التخطيط, عدد الموظفين وعدد عدد الملكات والمناقصات وما إلى ذلك, معلومات عن تطبيق القانون داخل السلطات داخل لجان التخطيط وداخل السلطات المحلية, بمعنى مثلا هل تم منع التجاوز والاعتداء على الحيز العام, وهل تم منع استغلال الرصيف, وهل تمت يعني مخالفة مصالح تعمل بشكل غير قانوني من حيث قانون التخطيط والبناء.
0: طيب هذا ممتاز, هذا ممتاز ومهم, ولكن
3: قائمة طويلة جدا.
0: اسمح لي نضال لأن الوقت يدهم. يعني طلال القرناوي رئيس بلدية رهط بيقول لك يعني ممتاز ونحن مع الشفافية, ولكن يمكن لتوجه من هذا النوع أو تقرير من هذا النوع أن يتسبب في نهاية المطاف بأن يتم ملاحقة الآن مواطنين وهدم بيوتهم. وأنت ترى يعني الوضع, بنكفير يتفخر بهدم آلاف البيوت يوميا في النقب, فوكأن هذا يصب النار على أو يصب الزيت على النار يعني كما يقول طلال القرناوي.
3: يعني لا أعتقد, لربما يعني عشان قربت الانتخابات في ادعاءات يعني الشعبوية. بن غفير يهدم أينما يريد وكيفما يريد, وهذه المعلومات التي نحن نطلبها هي موجودة بيد الدولة. يعني هذه معلومات موجودة أصلا لدى وزارة الداخلية ولدى السلطات ذات العلاقة, وهي أيضا موجودة لدى لجان التخطيط والبناء. وهذا الربط يعني الذي يقوم به رئيس البلدية لربما يعني بجمع كم من عشان يجمع كم من صوت قبل الانتخابات وغير مقبول بتاتا. قضايا التخطيط والبناء في مجتمعنا العربي أوسع بكثير من قضية بناء غير قانوني أو بناء قانوني. وعلى فكرة يعني هذه القوانين التي يتحدث عنها هي يعني ممتدة منذ عشر سنوات, والتوجه في هذه الفترة عمليا جاء بسبب مشاكل متكررة نراها في لجان التخطيط من تعيينات غير قانونية وما إلى ذلك. وعلى فكرة الأهم من كل هذا يعني هو أن الحديث هو عن طلب للحصول على معلومات. يعني لا يمكن رئيس البلدية أن يقرر ما يهم الناس وأن يقرر كيف ستحلل الناس البيانات والمعلومات التي سينشرها. يجب عليه أن ينشر هذه المعلومات, الناس تقرر إذا كانت هذه طيب. المعلومات تدل على خلل
0: يعني
3: في عمل البلدية.
0: كل هدفكم هو فقط
3: خلل في عمل البلدية وما إلى ذلك.
0: كل هدفكم هو فقط نشر المعلومات وليس اتخاذ إجراءات بحق هدم البيوت. يعني مهم أن نوضح ذلك.
3: طبعا أصلا يعني لجنة التخطيط لا يمكن أن تأخذ إجراءات بحق يعني بخصوص بناء بخصوص هدم البيوت وما إلى ذلك. هذا ليس جزء من الطلب.
0: لا.
3: يعني هنالك محاولة لربما يعني بشعبوية لإزالة هذا الطلب عن مسار الأصلي. المسار الأصلي لهذا الطلب, وعلى فكرة كل لجان التخطيط ردت عليه أيضا في أماكن أخرى فيها مشاكل يعني لا تعد ولا تحصى, مثل لجنة التخطيط في الناصرة ولجنة التخطيط في الطيرة ولجنة التخطيط في الطيبة. كل هذه اللجان يعني ردت, فمستهجن جدا هذا.
1: المشكلة أن توظف مثل يعني هذه المعلومات في فترة انتخابات يعني نضال وفترة شعبوية ومع وزير شعبوي الذي يستهدف بشكل علني تحديدا من منطقة النقب أن يستخدم هذه المعلومات لأغراض أخرى هدفها يعني طبعا هدم البيوت بدل من إيجاد حلول يعني مواتية ومناسبة.
3: من جديد أنوه يعني محمد والسناء, هذه المعلومات موجودة لدى الوزير, هذه المعلومات موجودة لدى وزارة الداخلية, موجودة لدى كل الأطراف المعنية على مستوى الدولي, هي أيضا موجودة لدى لجنة التخطيط والبناء, ونحن نطالب بأن تكون موجودة بين يد كل الناس. يعني بن غفير لا ينتظر لأي أحد لكي يعطيه هذه المعلومات. المعلومات موجودة لديه, المعلومات أيضا موجودة موجودة لدى لجان التخطيط. نحن نقول يجب نشر هذه المعلومات، يعني وهذا المحاولة للالتفاف على قضية الشفافية بتحويلها لقضية أخرى يعني غريبة جدا. كنت أتوقع من رئيس البلدية

0: اللي كان في حزب العمل وكان في قديمة أن يفهم كيف تتصرف يعني تدور الأمور وليس أن يحول طيب. الموضوع لأنه الجمعية في الناصري تتعاون مع بنغفير هذا أبعد ما يكون طبعاً. عن الحقيقة
1: وصلت الفكرة. أن أريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح أيضا المحامي نضال حايك المدير العام لجمعية محامون من أجل إدارة سليمة.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
3: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 1 مزدحم من مفرق جانوتو حتى كيبوتس غاليوت. شارع رقم 65 من مشوار غفول وحتى مفرق ميناشي. وكذلك أيضا شارع رقم 4 مزدحم من مفرق عكا وحتى عينها مفرط. بهذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار. فاصل قصير ونعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية. لا تذهبوا بعيدا.
3: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال. البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90. شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90. ورق تواليت مراد تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90. قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7. خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل. انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
9: وإسا واخيرا وليس اخرا بدي اشكر كومبودكس. بدي اشكر كومبودكس لانه بالرغم من وجع الاسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
10: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
11: يا

0: البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: جريمة قتل في حيفا والرين الليلة الماضية، والشرطة تعلن تعزيز انتشار دورياتها في البلدات العربية للحد من التصاعد المقلق للجرائم.
1: ألف يوم على هجمات 7 أكتوبر، مظاهرات ووقفات احتجاجية طيلة هذا اليوم في البلاد ضد الحكومة وإخفاقاتها.
0: قطر تعلن عن تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بالتزامن مع تقارير عن قطيعة بالعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بسبب الحرب. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع الساعة الثانية من هذا النهار ونستهلها بهذه الأنباء المؤسفة. هذا الصباح أيضا نتحدث عن جريمتي قتل في حيفا وفي الريني، وهذا العدد المتصاعد لجرائم القتل 149 قتيلا منذ بداية العام. الأسبوع الحالي خلال أسبوع واحد 15 قتيلا في كافة أنحاء البلاد. انضم إلينا الآن الزميل ضياء حاج يحيى لتفاصيل أوفى عن هذه الجريمة هذا الصباح وكذلك أيضا كل هذا التصاعد المقلق. صباح الخير ضياء.
1: صباح الخير ضياء.
2: صباح الخير سناء محمد وكل المستمعين.
1: إذن لو تجمل لنا أبرز ما كان ليلة أمس في ظل هذا التصاعد غير المسبوق. نعم. في الجريمة.
2: نعم، يعني بالفعل تصاعد غير مسبوق. ليلة أمس قتل جوناثان خوري من سكان مدينة حيفا، وصباح وأيضا في ساعات الفجر قتل عبد زيدان من قرية الرينة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 149 قتيلا، في ظل يعني تصاعد غير مسبوق في عمليات القتل ومحاولات القتل وإطلاق الرصاص. أيضا طبعا تأتي الجريمتان بعد سلسلة جرائم قتل شهدها المجتمع العربي في الأيام الأخيرة، وسط يعني استمرار عجز الشرطة عن وقف هذا المشهد الدامي أو منع من عمليات الانتقام المتبادلة. طبعا إذا تحدثنا يعني في أقل من 24 ساعة 4 قتلى في المجتمع العربي، في بسمة طبعون وفي شفا عمر، وأيضا ليلة أمس في حيفا وأيضا الرينة، خلال أسبوع 15 جريمة قتل. يعني هذه الأرقام لم يشهدها المجتمع العربي منذ سنين طويلة. يعني وتيرة الجرائم يعني مخيفة جدا، وأيضا محاولات القتل وإطلاق الرصاص والتهديدات. طبعا نتحدث هنا فقط عن جرائم القتل، ولكن تقريبا بشكل شبه يومي هناك إصابات، وجزء منها تكون إصابات خطيرة. يعني محمد وسناء، ما يجري لم يعد بالفعل سلسلة جرائم منفصلة، بل هي موجة جريمة متسارعة تتغذى يعني على نفسها بالفعل، كما نرى يعني ونلاحظ في كثير من الحالات تتحول كل جريمة إلى دافع لجريمة أخرى، وتصبح عمليات الانتقام والصائر يعني جزءا من هذا، يعني من هذه الدورة التي يصعب كسرها. يعني اللافت في هذه المرحلة محمد، وأنا أتابع يعني بشكل خاص ما يجري في تطبيق التيك توك، اللافت يعني في الفترة الأخيرة أن التهديدات لم تعد تتداول يعني في الخفاء. في التيك توك يعني باتت تعرض بشكل علني، يعني تتضمن استعراضا للقوة ورسائل تهديد واضحة مع أسماء وصور، وأيضا يعني تلميحات صريحة للانتقام والقتل. وهذا يعني أن الصراع لم يعد يدور فقط في الشارع، بل أيضا حتى في الفضاء الرقمي. وأيضا هذه يعني التهديدات تغذي من الجريمة. ويسأل السؤال محمد، كيف لا تصل الشرطة ولديها وحدة سايبر مخصصة للجرائم الإلكترونية ولديها مختصين، كيف لا تصل إلى أصحاب هذه الفيديوهات الذين ينشرون هذه التهديدات التي جزء منها طبعا قد نفذت بالفعل؟
0: طيب ضياء، تحدثنا بالأمس إلى يعني

0: مديرية المروج في الشرطة الإسرائيلية ران أوفير الذي قال بأنه في أعقاب هذا التصاعد لجرائم القتل الشرطة تنشر كافة دورياتها كافة عناصرها الآن في البلدات العربية لمحاولة الحد من تصاعد الجرائم. دعنا نستمع أولا لما قاله ولكي نسألك بعد ذلك إلى أي مدى هذا يتجلى على أرض الواقع.
1: החל ממחר, החל מהיום בלילה, אנחנו עושים מספר פעולות. קודם כל בהנחת המפכ"ל ומפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו, באופן מיידי, זה כל השוטרים ברחובות, בניידות, רואים אותם, גם קדושת ביטחון, ודבר שני, לטפל בעבריינות המקומית הנקודתית במעצרים מיידיים, קודם כל. הדבר השני, זה להחזיר למשטרה את האפשרות לטפל בפשיעה בכלים טכנולוגיים, שכרגע לא קיימת, וכל בר דעת יודע שהיום כל העולם כלומת כולו מתנהל בתווך הטכנולוגי. ולכן, אם רוצים במדינת ישראל, בשנת 2026, לטפל אפקטיבית בפשיעה שהולכת ומחכימה ולא הולכת אחורה, צריך לתת את הכלים המתאימים לרשויות האכיפה על מנת לטפל בזה.
0: ضياء, إلى أي مدى بالفعل هناك شعور في البلدات العربية بأن هناك انتشار لدوريات الشرطة؟ وهل هذا بالفعل الحل يعني في نهاية المطاف؟
2: نعم, يعني اولا لا نلاحظ انتشار بالفعل يعني في لقوات الشرطه. هنالك يعني بعض من دوريات الشرطه وتحديدا يعني وحده حرس الحدود او الوحده التكتيكيه في وحده حرس الحدود يعني تتجول بدوريات عاديه, قد نقول ليست يعني اعداد دراماتيكيه. بالفعل محمد, هذه التصريحات للاسف طبعا تتكرر في معظم موجات جرائم القتل, بينما بالفعل يعني السكان لا يلمسون أي تغيير جوهري على الأرض. يعني انتشار الشرطة وانتشار قوات الشرطة في البلدات العربية هو جزء, قد يكون جزء من الحل, ولكن هو جزء يعني هو قد يعمل إلى الوقت القصير, إلى المدى القصير, وقد يخفف بالفعل من نسب الجريمة, ولكن هذا الانتشار يجب أن يكون مصحوبا بخطة استراتيجية أو أيضا يعني بخطة مع ضباط الشرطة ومع محطات الشرطة وأيضا مع قيادة الشرطة ووزارة الأمن. الانتشار وحده لا يفقد الجريمة, إنما يفقدها على المدى القصير, ولكن سرعان يعني ما تعود المنظمات الإجرامية وتنظم نفسها تعود الجريمة إلى المجتمع العربي. يعني نسمع كثيرا محمد وأيضا في مسارح الجريمة نتحدث مع ضباط الشرطة وتحديدا يعني الناطقين بلسان الشرطة, دائما يدعون ويرددون ويكررون نفس الادعاء, وهو أدوات وصلاحيات إضافية لمكافحة منظمات الإجرام. في المقابل يعني يرى الكثير أن المشكلة لا تقتصر فقط على الوسائل, قد يكون هنالك نقص في هذه الوسائل, ولكن يسأل السؤال لماذا هذه الوسائل تتواجد في المجتمع اليهودي الإسرائيلي, وهناك فك لغز الجرائم قد يصل إلى 80%, وهنا نتحدث عن نفس محطات الشرطة وعن نفس الجهاز وعن نفس المفوض العام وعن نفس الوسائل أيضا وعن نفس الأدوات.
3: والرد ربما يكمن في الإرادة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر فعلا على كل هذه الإيضاحات الزميل ضياء حاج يحيى, شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك ضياء.
3: طب إلى شأن آخر الآن محمد, صادقت الكنيسة بالأمس على قانون منع الأذان بالقراءة التمهيدية, وذلك على الرغم من الاتفاق الذي كان مسبقا بين النواب العرب وأحزاب الحريدين, وأدانت الأحزاب والمرجعيات الدينية هذا القانون العنصري الذي بادر إليه حزب بينفير. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية دكتور منصور عباس, رئيس القائمة العربية الموحدة. صباح الخير دكتور منصور.
4: صباح الخير سناء ومحمد وجميع المستمعين والمستمعات.
3: برغم من كل محاولاتكم وكذلك باقي الأحزاب العربية من منع سن هذا القانون العنصري, نراه يعود مجددا إلى طاولة الكنيسة ضمن ما يبدو كسلسلة مشاريع قوانين لها طابع يميني وديني في ظل اقتراب الانتخابات. لذلك نسألك بداية عن ما جرى بالأمس وموقفكم من ذلك.
4: يعني بداية اسمح لي سناء أن يعني أتطرق للموضوع الآخر, هو موضوع العنف والجريمة. أنا دخلت على الكنيسة وكنت رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة ولا توجد قصقصة ورق كتبت في هذا الموضوع ولا أي قرار اتخذ إلا درسته بشكل مالي. نحن نعرف ماذا كيف يمكن أن نعالج العنف والجريمة في البعد الاجتماعي وفي البعد المنظمات الإجرامية, وأي خطوات يجب أن تتخذ وكيف تتخذ, وهذا ما نتعهد به أمام مجتمعنا العربي, أن نأتي بكل هذه الخبرة وبكل

0: ما هو مطلوب من أجل مكافحة العنف والجريمة، ولكن مثل ما بقول المثل أيام ما كان اسطنبول كانوا يقولوا عوجة من اسطنبول، يعني أو التلم لعوج من الثور الكبير، والثور الكبير هو هذه الحكومة ووزير الأمن القومي. وفقط بدي أعلق على قضية واحدة، إنه في تعليمات من المفتش العام للشرطة ل يعني تجوال سيارات الشرطة في داخل البلدات العربية. أنا أقول لكم بشكل واضح وصريح، أول قرار تم اتخاذه في وزارة الأمن القومي من بن غفير هو إعادة انتشار الشرطة في المجتمع بشكل عام، بمعنى تم سحب الكثير من وحدات الشرطة المتخصصة في مكافحة الجريمة من البلدات العربية ومن محطات الشرطة الموجودة في البلدات العربية أو الموجودة في المنطقة في المرحاف بيسموه، لأنه الشرطة في إلها محطات في منطقة المرحاف وفي المحوز وبعدين بتيجي على الأرضي. ولذلك هذه النتيجة اللي إحنا منعاني منها اليوم في العنف والجريمة بنيت خلال 4 سنوات نتيجة لقرارات ظالمة وعنصرية من قبل الوزير بن غفير. وأنا أذكركم مرة أخرى، أول قانون تم تمريره في الكنيسة الحالية في ظل هذه الحكومة العنصرية هو قانون يوسع صلاحيات وزير الأمن القومي بهذه الحالة بن غفير على حساب المفتش العام للشرطة. ولذلك من يتحمل المسؤولية في إعادة انتشار قوات الشرطة في البلدات العربية في المحطات في الألوية ما نسميها والمناطق هو الوزير نفسه. ولذلك يعني هذا النموذج واحد لقضية معرفتنا الدقيقة بما ينبغي أن نقوم به في الجانب المهني من أجل أن نكافح العنف والجريمة فضلا عن جوانب أخرى. ولكن لن تنجح أي خطوة من قبل الشرطة أو من قبل أي جهاز في هذه الدولة ما لم تتغير هذه الحكومة، حكومة سيئة جدا لا يعنيها حياة المواطنين العرب. طيب. هذه في الجانب الأول. في الجانب الآخر
1: إذا
0: ممكن
1: يعدت
0: السؤال سنة
1: يعني يتعلق مجددا يعني في بين
2: بدنا نربط الأسئلة
1: وكل ما يتعلق فعلا في منع يعني الأذان في
2: احنا بدنا نربطها دكتور، لأنه فعليا يعني قضية العنف والجريمة وهذا القانون العنصري بالأمس المسؤول عنه هو واحد، هو إيتمار بن غفير. يعني من الواضح بأن هذا القانون مرر بالأمس، ولكن السؤال الأبرز لربما لدى كل من يستمع إلينا الآن، هل هناك بالفعل فرص بأن يتم تشريعه يعني قبل الانتخابات بشكل نهائي وأن يخرج أو يدخل إلى حيز التنفيذ؟ طيب انقطع الاتصال مع دكتور منصور عباس، نجدد الاتصال معه. ولكن طبعا كنا قد تحدثنا عن هذا القانون العنصري الذي تم المصادقة عليه بالأمس بالقراءة التمهيدية، قانون تقييد أو منع الأذان. وطبعا بدون أدنى شك من بادر إليه ومن تفاخر به بالأمس هو إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي. دكتور هل تسمعنا من جديد؟
0: نعم أسمعك محمد وسناء.
1: إذن ذات الحكومة ذات الوزير قانون آخر، هذه المرة قانون منع الأذان،
0: في خيط رفيع لا غليظ ليش رفيع يربط ما بين قانون الأذان والقوانين العنصرية الأخرى وهو السياسات العنصرية لهذه الحكومة ولهذا الوزير تحديدا. هذا القانون هو توجه عنصري وضد شعائر الدين الإسلامي. اثنين، لا شك أنه في بعد سياسي انتخابي يعني يروج لنفسه من الناحية الانتخابية، ولا شك أنه التوجه العام لهذه الحكومة وبعض أجزائها خصوصا بن غفير وسموتريتش استدعاء صدام مع المجتمع العربي وحتى الاحتكاك في القضايا الدينية الحساسة. هذان الحزبان العتمة يهوديت والتيونوت الدتيت يريدون اشتباك، يريدون صدام مع المواطنين العرب أيضا لأجل أهداف سياسية، وهذا بيعتقدوا أنه بنفعهم من ناحية سياسية، وأيضا من أجل ترسيخ الفكرة العنصرية أنه هؤلاء ليسوا مواطنين يجب أن نتعامل معهم مثل العرب الفلسطينيين في الضفة وغزة وفي القدس ويروحوا على سوريا. في موقف أيديولوجي ينطلقون منه وهناك موقف تكتيكي يرتبط بالانتخابات. لذلك مرة أخرى هذه الحكومة جاءت بالصناديق، يجب أن تذهب بصناديق الانتخابات أن يخرج المواطن العربي. وأنا أقول حتى لو اختلفنا مع بعضنا البعض

0: ايديولوجيا. دينيا حول هذا الموضوع نحن الآن نقف في مرحلة الضرورة، الضرورة الشرعية، الضرورة الوطنية، الضرورة الإنسانية. يجب أن نرسخ فكرة أن نخرج نصوت ونعزل هذه الحكومة عن سدة الحكومة.
1: طيب دكتور، بسؤال هام، لأنه يعني هناك تساؤل هل سيدخل هذا القانون طبعا القراءة التمهيدية، ولكن هل يمكن للائتلاف الحكومي أن يشرعه في الفترة القريبة يعني قبل الانتخابات؟ هناك حظوظ لذلك أم أن الأمر ليس متاحا لأنه فقط تبقى لربما 10 أيام برلمانية لتمرير القوانين؟
0: الإشي يخضع وراء خلف الإرادة السياسية لبنيامين نتنياهو والتوازنات التي يحاول أن يحدثها مع كافة الأحزاب اللي هي تعتبر فريقه السياسي الانتخابي. إذا أراد على الأقل، أنا في اعتقادي ممكن أن يسعوا أن يمروها في القراءة الأولى. لماذا؟ لأن القراءة الأولى تتيح الاستمرار في تشريع هذا القانون
1: ابتداء
0: من القراءة الأولى وليس العودة إلى نقطة الصفر، يعني قبل القراءة التمهيدية. ما حدث على فكرة، ممكن أضيء على هذا الموضوع، ما حدث خلال الأسابيع الماضية عندما طرح قانون الأذان وتم سحبه، يعني في من هنالك ربط في إنه الحريديم عندهم موقف ديني أو موقف متضامن معنا في هذا الموضوع. هي لم تكن أكثر من عملية مساومة من قبل الحريديم. الحريديم قرروا إنه ما لم يتم تمرير قانون تعليم التوراة لن يسمحوا بتمرير قوانين أخرى، وأحدها قانون الأذان. ولكن لما وصلوا إلى تسوية في داخل الائتلاف تحت رعاية نتنياهو فأذنوا، لاحظ هن امتنعوا في التصويت ولكنهم أزالوا الفيتو ضد قانون الأذان لأنه مر القانون اللي هن معنيين فيه تعليم.
1: ولكن دكتور يعني جزء منهم تغيب وجزء آخر حضر، يعني يهدوت التورا تغيبوا، شاس دعمت تمرير القانون.
0: خلينا نركز، معلش، هذا نموذج أخي محمد وسناء. كيف نفهم العملية السياسية اللي بتصير في الكنيسة؟ الحريدين خلال الأسابيع الماضية كان عندهم قدرة، حطوا فيتو منع على قانون الأذان، وفعلا كل ما وضع على جدول أعمال الكنيسة تم سحبه. الآن بالأمس هن ما صوتوا مع القانون، ما دعموا القانون، ولكنهم الحريديم الأشكناز بحكي مش شاس، ولكنهم أذنوا بتمرير القانون. ميز بين الأمرين. يعني كان بيقدروا الحريديم يجوا يقولوا هذا القانون خط إحمر لن نمرر ولن نسمح به، ساعتها لن يمر القانون.
1: طيب ولكن دكتور في المقابل
0: التسوية كانت أنهم يأذنوا بتمرير القانون حتى لو هن ما صوتوا معه مقابل أن يمر قانون تعليم التوراة.
1: طيب ولكن لماذا سمحوا بذلك؟ ما أنتوا يعني أبربتم معهم صفقة، يعني ورأينا كذلك تصريحات النائب وليد طه من قبلكم رئيس كتلة الموحدة، وكذلك النائب أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير، اتفقا مع جافني بأن يعني يتغيب أو لا يسمح بتمرير هذا القانون مقابل تغيب أعضاء الكنيسة العرب عن ما يعرف بقانون أساس تعليم التوراة.
0: يعني محمد، أنا محمد إذا بتسمح لي في هاي الجزئية أحكي شوي بالصراحة. الحديث أن هنالك ثنائية حريدين وعرب وتفاهمات واستراتيجيات خطأ جدا. الحريدين لديهم مصالحهم يتاجروا فينا، أحكيها بشكل واضح وصريح. أنا أذكرك عندما منعوا قانون الأذان في 2016 أو 17 على ما أذكر، مقابل هذا المنع سمحوا بتمرير قانون القوية وصوتوا معه.
1: صحيح.
0: يجب ألا نوهم أنفسنا. الأحزاب في إسرائيل تذهب لتراعي مصالح جمهورها الذي انتخبها، كل يغني على ليلاه. الحريديم الأشكناز مع الأشكناز، والحريديم السفارديم مع شاس، والليكود مع الشرقيين والمحافظين، وهكذا. وقيس على ذلك كل واحد بيدير باله على جماعته، إحنا لازم ندير بالنا على جماعتنا.
1: فلذلك لا يجب أن نتوهم كثيرا بهذه الصفقات. بسؤال أخير دكتور وباقتضاب، يعني بما أنه أنت موجود معنا لا بدنا نحكي سياسي لابد، يعني أريد أن أسألك، هل تتابع وتراقب ما يحدث لدى يعني زملائك لربما في الثلاثية في الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، وهذه المناوشات التي تحدث في المفاوضات الثلاثية وما تراه؟ ما موقفكم أنتم؟ ما موقفك أنت؟ يعني بما أنك أيضا كنت قد تفاوضت قبل فترة وجيزة على مشتركة رباعية، الآن هم يتفاوضون على المشتركة الثلاثية بدونكم طبعا.
0: إحنا مفاوضاتنا كانت سياسية على البرنامج السياسي، كيف يمكن أن نسقط اليمين ونستبدله؟

0: أنا نعم نتابع وندعو لهم بالتوفيق والنجاح. لماذا؟
1: لأنه الخطر التوفيق والنجاح بالمناوشات ولا بالمفاوضات؟
0: لا أبدا التوفيق والنجاح في تشكيل القائمة الثلاثية، لأن عدم تشكيل القائمة الثلاثية على خلفية مقاعد على فكرة يسيء لنا جميعا بما في الموحدي اللي هي خارج مفاوضات الكراسي. الانتخابات الماضية كان في خطأ استراتيجي تم ارتكابه من قبل الأحزاب العربية عندما انفصل التجمع عن الثلاثية، وحدث ما حدث في الانتخابات بحرق 138 ألف صوت. إضافة إلى ذلك أيضا الفشل اللي كان بين حزب العمل وميرتس اللي هن اليوم تحتيه سقف واحد اللي حزب الديمقراطيين، وأيضا هذا حرق 152 ألف صوت. حزب ميرتس نقصوا 12 ألف للنجاح، والتجمع نقصوا 26 ألف للنجاح. هذا كان هو الفارق الجوهري بين حكومة يمينية تعرج ويمكن إسقاطها سريعا وبين حكومة استمرت لأربع سنوات. بالأمس يعني همس في أذني أحد قيادات الكبيرة في الحكومة أنه هذه الحكومة ستكمل أيامها في جزئية صغيرة اللي هي مستصعبينها، قضية 27 أكتوبر ممكن يحولوا ل 26 أكتوبر
1: عشان الرقم ما يكونش قريب على 7 أكتوبر.
0: ولذلك نعم أنا أتمنى على الإخوة في الجبهة والعربي للتغيير والتجمع أن يتفقوا مع بعضهم البعض وأن يكونوا منطقيين في يعني الاقتراحات التي يقترحونها على بعضهم البعض أو المطالب التي يطلبونها من بعضهم البعض. يا جماعة يجب أن ننضج، أن نخرج من حالة المراهقة السياسية إلى حالة من المسؤولية النضج، وأن ندرك أن احتياجاتنا في المرحلة القادمة أن يكون بيننا اتفاق، إن لم يكن في قائمة واحدة إذن في قائمتين مع فائض أصوات، مع اتفاقية شرف لإدارة الحالة. أنا بقول لك أخي محمد ما يحدث في شبكات التواصل من تهجم ومن تخوين ومن تكفير ومن تعديات لا يخدم أحد، لا اللي بتهجموا عليه ولا اللي برد عليهم. لذلك هذا أمر يجب أن نكون واعيين. وعلى فكرة جيد أن في موضوع تقسيم المقاعد ممكن أن يتساعد الإخوة في أطراف أخرى تساعد على إيجاد المعادلة المنصفة لجميع الثلاث أحزاب في تركيبة القائمة المشترك الثلاثي.
1: مين يعني لجنة الوفاق؟ روحوا لجنة الوفاق قصدك؟
0: هذا شأنهم. لا هذا أنا لا أتدخل مرة أخرى محمد.
1: طيب بلكن جيبك تساعد يعني.
0: شوف أنا ممكن في الخبرة تبعتي إنه نضع الخبرة بين إيديهم، ولكن ليس يعني ما بدنا نبالغ في هذه الأمور. ولكن لا المطلوب إنه التوافق في هذه المرحلة على قائمة، وعدم لا سمح الله الذهاب مرة أخرى إلى حالة من التشرذم.
1: وصلت الفكرة.
0: جميعنا.
1: وصلت الفكرة. إذن خدمات الوساطة متاحة في حال أرادت الثلاثية. دكتور منصور عباس جاهز. نريد أن نشكرك جزيلا شكر رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا محمد وسناء.
1: إذن فقط للتوضيح ربما يعني لافت هذا الموقف سناء بأن يعني رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس يقول الخلافات في داخل الثلاثية على المقاعد تسيء حتى لنا في القائمة العربية الموحدة، وهو يدعو طبعا الأحزاب إلى طبعا تجنيب الخلافات وكذلك أيضا الاتفاق سريعا على المشتركة الثلاثية ليست الرباعية. ولكن بكل أحوال كنا قد تحدثنا طبعا مع منصور عباس في سياق آخر، وهو طبعا هذا القانون العنصري الذي تم المصادقة عليه بالأمس، قانون تقييد ومنع الأذان الذي تم المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية. طبعا وفق التوقعات لن يخرج إلى حيز التنفيذ، لن يكون هناك وقت كافي لتشريعه نهائيا. ولكن سناء يوميا على أرض الواقع هناك ممارسات يدفع بها بنغفير ضد المؤذنين، ضد المساجد، ضد الأئمة كذلك، وهذا ما نراه على أرض الواقع على الرغم من تشريع هذا القانون،
2: خاصة في ظل يعني اقتراب الانتخابات ومحاولة حصد المزيد من الإنجازات لصالح القاعدة الجماهيرية الخاصة به. ولذلك نريد فعلا أن نتحدث مع الشيخ دكتور أحمد محمد أبو عجوي إمام وخطيب مسجد حسن بيك ورئيس السابق للهيئة الإسلامية منتخبة فيها. فصباح الخير.
3: أسعد الله صباحكم.
2: أهلا بك دكتور أحمد. يعني ليست المرة الأولى كما نعلم تحاول فيها الأحزاب أحزاب اليمين الدفع قدما بهذا القانون العنصري قانون منع الأذان، ولكم أنتم تحديدا فيها فتجربة ربما في أكثر من محاولات يعني قامت بها الشرطة لفرضها عليكم بما يتعلق في منع الأذان. لو توضح لنا بداية الصورة من جانبكم

0: وجزء من الشريعة الإسلامية، جزء من ديننا كمسلمين. الأذان يرفع في هذه الأرض المباركة منذ ما يزيد عن 1400 عام، وهناك محاولات من طغمة متطرفة تحمل حقد أسود وتنطق بخطاب الكراهية تجاه العرب والمسلمين والفلسطينيين في هذه الأرض. الصراع ليس يعني عن خصوص حادث عيني أو قضية عينية، هم يتوجهون بتجاه الشعيرة كشعيرة إسلامية تتعلق في الأذان. وبالتالي عندما يتم السعي، ونعم في احنا في فترة انتخابات وهناك يعني هدف واضح لحصد أكبر كم من أصوات من جهة اليمين، لكن هذا لا يعني بحال أنهم لا يعتقدون. هذا التصعيد يعني يؤكد أنهم يعتقدون بضرورة مهاجمة كل ما يتعلق بهويتنا، ثقافتنا، لغتنا، ديننا. والأمر ليس مقتصر على جانب دون آخر، الأمر يصل الآن إلى جانب الاضطهاد الديني بشكل صارخ بشكل واضح. فما معنى أن يتم السعي لإقرار قانون في البرلمان أو في الكنيسة الإسرائيلي لفرض معادلة
1: مفهوم. طيب شيخ، أريد أن أسألك يعني لأنه يوميا يعني هناك من يتحدث طبعا عن هذا القانون وخطورته وعنصريته وما إلى ذلك، ولكن يوميا هناك أيضا محاولات وملاحقات للتضييق على الأذان وتحديدا في المدن المختلطة، كيف تواجهون أو تلمسون ذلك؟
0: لا شك أن هناك يعني عمل على الأرض لمحاولة لتطبيق هذا القانون بشكل صارخ. يعني يتم فرض غرامات، يتم توجه بشكل مباشر إلى المساجد، إلى المؤذنين، إلى الأئمة، إلى القائمين على المساجد، وفي محاولة لترهيبهم وثنيهم عن رفع صوت الأذان الذي هو في حقيقة إعلام بدخول وقت الصلاة ليقوم المؤمنون المسلمون في هذه الحالة لأداء الصلاة العبادة تجاه خالقهم ومولاهم في أوقات محدودة. وبالتالي السعي المحموم من قبل الجهات المعنية الرسمية، هذا ليس يعني شخص يصرخ في وادي، ليس صرخ في وادي، هذا جهة مؤسسة رسمية تمثل الدولة بمجملها تجاه فرض منع الأذان ومطاردة المؤذنين والأئمة والقناع المساجد بطريقة التي يراد من خلالها إسكات صوت الأذان، ليس فقط على المستوى كمسجد إنما كدين وعقيدة وشريعة ووجود وهوية إسلامية عربية فلسطينية في هذه البلاد.
1: وهذا خطير بالفعل. نريد أن نشكرك جزيل الشكر، وسنتابع طبعا معكم كل تطورات هذه القضية، شيخ دكتور أحمد محمد أبو عجوي، إمام وخطيب مسجد حسن بيك ورئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا سابقا. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
2: نخرج إلى فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.

مش بس حكي. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90. أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90. رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90. بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200.

0: مجموعات المشهداوي.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد

0: تعبد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
5: البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا، وإسبانيا ضد النمسا، وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: كتار بيعتقدوا إنه صحة القلب تحتاج أدوية كتيرة أو اشتراك غالي بنادي رياضي، بس الحقيقة أقوى وقاية للقلب متاحة مجاناً. المشي 30 دقيقة يومياً لخمس أيام هي استثمار بحسن الدورة الدموية وبساهم بتنظيم مستويات السكر. وطبعاً ما مننسى نقلل وقت الجلوس الطويل ونستبدله بحركة ولو بسيطة. ولرعاية متكاملة خففوا الملح والمقالي، كتروا خضار، ابعدوا عن التوتر، وحافظوا على صحتكم النفسية، والأهم وقفوا التدخين فورا. مش ضرورة تصيروا رياضيين محترفين، شغلات بسيطة ممكن تساعدك على الحركة الصحية. استعملوا الدرج، صفوا السيارة بعيد، وتمشوا بعد الأكل. خطوات بسيطة بيومكم بتحمي قلبكم لسنين قدام.
9: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفها قليل وراديو الناس.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
1: إلى الشؤون الإقليمية، الآن تتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد فترة من التصعيد، يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تشهد قطيعة بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن الحرب على إيران. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية دكتور سالم اليامي. صباح الخير.
2: أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير لك وللسيدات والسادة المستمعين.
1: أهلا بك دكتور سالم. يعني ربما قبل الخوض في آخر مستجدات المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، دعنا نسألك بداية عما رشح من أنباء حول العلاقات المتوترة، كي لا نقول قطيعة، بين المملكة العربية السعودية وإدارة البيت الأبيض. بداية، ما صحة هذا النبأ وموقفكم كذلك في هذا الصدد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بحضرتك وبالناس اللي يسمعونا في راديكم المبارك. أنا في تقديري الشخصي العلاقات السعودية الأمريكية يعني تمر بمثل هذه ربما حالات عدم التناغم أو عدم التفاهم، لكن هناك خطين في تاريخ العلاقات ربما الأمريكية السعودية بشكل خاص، وهي التاريخي والاستراتيجي. العلاقات مع الولايات المتحدة تاريخية واستراتيجية. هناك أيضا معطى مهم يجب أن لا نغفله في نظرنا إلى العلاقات السعودية الأمريكية، وهو الجانب الشخصي بين القيادات والعلاقة الشخصية كما نعرفها مع الرئيس الأمريكي ومع القيادة في المملكة العربية السعودية.

0: جلالة الملك وسمو ولي العهد يعني في أعلى درجاتها. الأخبار التي يعني نسمع عنها مثل ما طرحتي في السؤال هو تقديرات وآراء ربما يعني صحف ومجلات ووكالات أنباء، لكن لم نلمس كمراقبين ومتابعين شيء على هذا الموضوع، أو لم نلمس تغيرا في المعطى السياسي بين الجانبين. هناك يعني منذ وقت مبكر من اندلاع هذا الصراع تحدثوا عن مثل هذه الأمور، وذلك بسبب أن المملكة كان لها رأي معين في أن أراضيها لن تستخدم في العدوان على أحد. ويعني الجانب الأمريكي في الحقيقة وبعد هذا الإعلان كان هناك إشادة بالدور السعودي، وكان هناك إشادة بالتحالف وببتانة العلاقات بالدور السعودي ومن فخامة الرئيس الأمريكي بشكل مباشر. إذن هذه الأمور نسمعها بشكل ربما متكرر، ولكن ليس هناك دائما أدلة أو سلوكيات دعينا نقول سياسية واضحة تؤكدها لنا.
1: طيب دكتور، دعنا نعود إلى موضوع المفاوضات. هذه المفاوضات التي تقاد الآن في قطر، بالأمس الخارجية القطرية أعلنت عن تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران. هل بالفعل برأيك هناك تقدم والمسار الإيجابي يعود من جديد بعد موجة أو جولة التصعيد الأخيرة؟
0: نعم، جولة التصعيد الأخيرة أنا أتفق معك أنها يعني أعطت صورة للكثيرين بأن الأمور تعود إلى مربع الأول بين قوسين الصدام، لكن الدوحة وإسلام أباد وفي خلفهما طبيعة الحال داعمين إقليميين ودوليين، لعل منهم المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية وتركيا وغيرها من الدول التي لا تريد تفاقم الصراع لأنها تعرف خطورته. أعتقد أن هناك إنجاز تم في الدوحة، وأنا أعتقد أن هذا الإنجاز مرتبط بتحرير أو باستعادة الأموال الإيرانية المحتجزة أو جزء منها، واستطاع حقيقة القطريون والباكستانيون بجهود مضنية وصعبة في الحقيقة يعني تقريب الوجهات النظر بين الجانبين. ولعلنا لمسنا أمس ربما تصريح لوزارة الخارجية الإيرانية أكدت فيه بأن هناك يعني مسار جديد يضع ربما فرق فنية أو فرق من مجموعة مسارات تجتمع مع الجانب الآخر لنقطتين تحدث عنها البيان. النقطة الأولى كانت للتفاهم بين قوسين، ثم هناك الاتفاق النهائي، وهذا جديد في لغة الخارجية الإيرانية، خاصة التي يقودها أو دائما يعبر عنها الجانب المتشدد بين قوسين الحرس الثوري. ثم كان هناك ليونة ربما واضحة في الموقف الإيراني ليلة الماضية، وهي حديث السيد بزشكيان الرئيس الإيراني عن الوحدة الداخلية وعن إعلانه للإيرانيين، وهذا خطاب ربما كان موجه للداخل بأن كل الإجراءات التي تتم، ولعله يقصد منها الاجتماعات التي في الدوحة وكان الحرس الثوري قد أنكرها بالكامل، أنها برعاية وبرضا وبموافقة ومباركة المرشد. هذا كله في تقديري الأمور تسير إلى جانب آخر. على الجانب الأمريكي لكي تكون الصورة واضحة، لا يزال العقل الأمريكي، لا يزال الأسلوب الأمريكي يضع اللقاءات، يضع المفاوضات، يضع هذه التفاهمات تحت سقف القوة، بمعنى أن التهديد الأمريكي دائما حاضر بالقوة على لسان الرئيس. وأيضا هناك نقلة في السلوك الأمريكي، جدي فانس له مقابلتين مهمتين في اليومين الماضيين، وتبنى هذا الموضوع رغم أن الرجل يعني حاول أن يبدو موضوعيا وموضوعيا جدا وأن يعني يبث روح من أن الأمور تتقدم، لكن أيضا عاد وكرر الأسطوانة التي يكررها الرئيس، وكأن جدي فانس يحمل في يده المسارين، مسار أن هناك سلاما إذا يعني سارت الأمور بما يريد الجانب الأمريكي، وكان هناك سلوك حسن من الجانب الإيراني ماذا وإلا فستعود الأمور إلى المربع الأول. هذه الصورة التي يعني نراها كمراقبين ومتابعين، ولا نعرف كيف تكون التطورات في الأيام القليلة القادمة.
2: نتمنى أن تكون تطورات إيجابية. نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات، دكتور سالم اليامي الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، نهاركم سعيد. شكرا.
1: إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس.
3: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف وبكلاليت

0: سمايل بنخطط لعلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا، وإسبانيا ضد النمسا، وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
5: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
6: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
7: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
8: مسافرين ومصيفين
9: بس مع نظرين،
8: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
9: السلام،
8: اليونان،
9: السلام،
8: سينا،
9: بينا
8: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
10: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
11: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
12: إذا بتبعتهش
13: أكيد بتربحش.
14: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
15: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
16: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
17: خمس وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
18: أبدا قبل الخروج إلى الفاصل كنا قد وقفنا مع عدة قضايا، على رأسها هذه التطورات السياسية والتشريعات المستمرة في الكنيست، ولكن بالأمس أيضا تطورات قضائية مرتبطة كذلك في الشؤون السياسية. جمدت المحكمة العليا تعيين

0: المحامي ميخائيل رابيلو مراقبا للدولة، وذلك بعد الالتماس القضائي المطالب بإلغاء انتخابه بسبب تدخلات سياسية من حزب الليكود خلال جولة إعادة الانتخابات، ما أثر على نزاهة طريقة انتخابه. بروفيسور محمد وتد، رئيس الكلية الأكاديمية رمضان جان والمختص في القانون الدستوري، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا.
1: أهلا بك بروفيسور محمد. يعني بالرغم من إلاء المحكمة أو عزي المحكمة يجب القول سبب قرار تجميد عين رابيلو لأمور إجرائية أو بكلماتها هي نظرا لضيق الإطار الزمني المرتبط بانتهاء ولاية مراقب الدولة الحالي ولإتاحة الوقت الكافي لإصدار حكم في القضية، النتيجة واحدة، مقرب نتنياهو لن يدخل منصب مراقب الدولة إلى حين صدور قرار نهائي في هذه القضية. لذلك أريد أن أسألك عن موقفك من هذا القرار بداية، ولماذا لجأت المحكمة لهذا السبب تحديدا في قرارها؟
2: شكرا على هذا السؤال وطريقة طرحه. يعني بداية المحكمة نوهت للسلطة التشريعية في دولة إسرائيل الكنيست في أكثر من مناسبة، وأعطتها ما يسمى بالتحذيرات، خلينا نقول قبل لا تطلع البطاقة الصفراء، إنه روح عيدوا الانتخابات. في هنا أدلة أولية واضحة وصريحة إنه الأعضاء للبرلمان كانوا يصوروا بنفسهم، وحسب قانون أساس مراقب الدولة الانتخابات يجب أن تكون انتخابات سرية. هذا مش موضوع إجرائي إذا هي سرية ولا مش سرية، هي موضوع ما هي، لأنه مراقب الدولة هي أحد حراس، يعني أحد أهم الوظائف اللي تعتبر من ما يسمى بحراس البوابة أو حراس العتبة، فلذلك في غاية الأهمية الموضوع ما يكون موضوع سياسي وإلى آخره. رئيس البرلمان يعني أصر على موقفه أو ألح على موقفه، أنا أقول بدكم إياته وأنتم فاهمين علي، فإصراره ما كان في مكانه، وهو يعني مس بمدى حتى باستقلالية السلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية، يعني حول السلطة التشريعية لرهين في إيد السلطة التنفيذية، فما بقوا في محال يعني أمام المحكمة اليوم إلا أن تصدر هذا الأمر لتوقفه، عسى وعلى أنه يكون هذا كمان. وأنا يعني عندي باع طويل في الظهور أمام محكمة العليا، وأنا أعرف يعني هذه الاستراتيجيات أحيانا، أنه افهموا أنه إحنا جديين، إحنا مش بس اقترحنا من باب الاقتراح، لأنه أحيانا بيقترح مشان يوصلوا لسير التجسير معينة، إحنا جديين في قرارنا. فهلأ الأمر الاحترازي هذا اللي صدر، اللي بأكثر من احترازي حتى يجمد التعيين هذا، وفي ضيق الوقت الموجود، وكون الحكومة على سبيل المفارقة طبعا تريد أن يكون تعيين مناسب لها، فراح تعمل جاهدا جاهدا جاهدا أنه ممكن تعيين حدا تاني غيره لتخلص نفسها من هالمأزق هذا، وإلا في نهاية المطاف المحكمة راح تصدر أمر مطلق. خذوا بالحسبان هذا اعتبار سياسي، يعني تحليل من العلوم السياسية للموضوع. أحيانا السياسيين يقومون بأعمال اللي بيعرفوا أنه غير قانونية من منطلق أنه بدهم يناكفوا السلطة القضائية، قضاة محكمة العليا بالذات عشية انتخابات، ليستعملوها ذريعة في سيروتهم اللي ودعيتهم الانتخابية. فهذا أمر ما أخذ بالحسبان، أنه مش رابيلو هو المقصود في الموضوع هذا، إنما الموضوع أنه يناكفوا المحكمة عشان المحكمة تبطل هذا التعيين، وبعد ما تبطل هذا التعيين يقولوا للجماهير شوفوا كيف المحكمة عم تدخل قرار كل شيء.
0: باعتقادك بروفيسور، هل سيتم بالفعل إلغاء التعيين؟
2: أنا بعتقد نعم، حتى ولو كان التعليل هو تعليل إجرائي وليس ماهي، وطبعا هنا في أسكول وفي مدارس مختلفة في القانون الدستوري، ولكن على أي حال حسب رأيي هذا الموضوع يعني يتباهون إنه كانوا يصوروا بحالهم، مش إنه حدا يعني قام بتسريب صورهم، يتباهون في هذا الموضوع.
1: طب نشكرك جزيل الشكر، طبعا سنتابع هذه القضية مع تقدم هذا الملف، نشكرك في هذه المرحلة جزيل الشكر على هذا التحليل بروفيسور محمد وتد، رئيس الكلية الأكاديمية رمضان جان والمختص في القانون الدستوري، شكرا جزيلا لك.
3: هذه الفقرة برعاية هاد جول، فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.

0: الزميل فادي مصطفى، يسعد صباحك.
1: صباح الخير فادي.
2: صباح الخير لكم وليلة دراماتيكية أخرى في المونديال الذي طبعا ما زال يمتعنا مع الأحداث والمفاجآت. نبدأ من إنجلترا
1: طبعا. بالفعل أنا كنت بدي أصيغ السؤال تبعي لأنه هيك أنا حطيته في بالي بسياقات سياسية فادي، يعني فعلا قلب معادلات، دقائق أخيرة، مباراتين تتفوق فيها أوروبا على أفريقيا، هذا اللي أنا شفته فعليا، وأحرزت فيها بلجيكا الفوز على السنغال وإنجلترا على الكونغو عشان تتأهل لدوري ثمن النهائي. أوش التفاصيل وأبرز المشاهدات برأيك؟
2: طبعا انجلترا مع كونغو، الكونغو هي من سجلت اول صفونه، ولكن انجلترا يجب ان تقول كل يوم شكرا ثانك يو هاري كين. هذا

0: الرائع العملاق، سجل في دقيقة 75 ثم سجل في دقيقة 86 رأس الذهب من إنجلترا، واعتقادي أفضل ما أنجبت إنجلترا في الأعوام الأخيرة. قلب الطاولة، إنجلترا تفوز أمام كونغو التي تفوقت، والضغط كان على إنجلترا حتى دقيقة 75، ولكن الهيمنة والسيطرة كانت مرة أخرى لأوروبا وقلبت النتيجة إنجلترا. ثم ذهبنا إلى بلجيكا والسنغال، يعني هذه الحسرة على هذه المباراة. ديارة سجل أولا للسنغال ثم سار جاء مع الخبر السار 2-0. تخيلي السنغال محمد 2-0 أمام بلجيكا، والسنغال قوية جدا يعني واصلت، ولكن هناك لاعب اسمه لوكاكو في يعني
1: مش لاعب دبابي
0: نهاية المسيرة دبابة متفاجئ نهاية المسيرة جاء ليكون، قالوا أنتم يعني أنت تبديل إذا مش ثالث ثاني أقل ما يمكن. حتى الآن كل مرة دخل سجل، ولوكاكو سجل وبعدها تليمان سجل 2-2، وفي آخر ثانية تقريبا كانت ضربة جزاء مستحقة السنغال مع خسارة. يعني أنا مش فاهم السنغال كيف يمكن أن تلخص هذه المباراة. تقدمت 2-0 ولكن الدبابات وبلجيكا طبعا مع لوكاكو هو من قلب النتيجة. ثم ذهبنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تتوقف نعم أمام البوسنة والهرسك، وهنا السؤال لو كان سياسي، تخيلوا لو البوسنة والهرسك تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية كان الصورة صحيحة على حرب في الشرق الأوسط، ولكن ربنا كبير. طبعا بلاغون سجل 1-0 وثم أبعد وولعت في الولايات المتحدة الأمريكية. بلاغون يس ميسي نو، نفس المخالفة أذكرك محمد اللي عملها نجم الأرجنتيني، ولكن على ما يبدو
1: بس ميسي عنده إعفاءات يعني إعفاءات ضريبية ورياضية
0: بس عم بلعب بالنار الآن هي الولايات المتحدة. يعني تخيل ليبرون جيمس وكافة النجوم الكبار حتى من كرة السلة بلشوا مع التقريرات الصباحية، لماذا ميسي يعفى ولماذا بلغون هذا الرائع طبعا الولايات المتحدة يعني يرى البطاقة الحمراء.
2: شو بستنانا الليلة
0: اليوم؟ إسبانيا النمسا 11 والبرتغال مع كرواتيا في الساعة 2، أما سويسرا والجزائر 6 صباحا. طبعا أم الدنيا مصر غدا مع أستراليا في 9 مساء، ساعة يعني سهلة ممكن الكل بانتظار هذه المباراة القوية. ثم النهائي الصورة بلشت توضح، كندا المغرب أوروغواي فرنسا البرازيل النرويج، بالأمس تحدد المكسيك إنجلترا أمريكا بلجيكا، وبانتظار بقية الفرق بعد 6 مباريات لنعرف كيف تكون صورة أستم النهائي.
1: طبعا سنتابع وكما العادة سنكون على الموعد، كذلك ناس العالم وزميل فادي مصطفى. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
3: أحوال الطرق برعاية
4: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 4 مزدحم من مفرق جان رافي وحتى جيفاتش مويل. وطبعا ننوه بأن هذا اليوم سيشهد مظاهرات ووقفات احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد وتحديدا في منطقة المركز بسبب مرور 1000 يوم على هجمات 7 أكتوبر. عائلات القتلى والضحايا طبعا تنظم مظاهرات ووقفات احتجاجية في هذا اليوم. بإذن الله إلى ختام هذا النهار، شكرا لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميرال الصفدي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
2: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير محب الأهلة.
3: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
4: بلدي.
5: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
4: يا بلدي.
6: صباح الخير من مدينة البشارة.
7: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
0: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
9: مش بس حكي.

0: مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورقة تواليت شمراد تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا، وإسبانيا ضد النمسا، وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
7: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
10: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
2: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا، وإسبانيا ضد النمسا، وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: استمعونا إلى راديو الناس.
11: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل، طوبة الزنبرية.
13: صباح الخير من مجد الشمس، بقعاثة، مسعد، عنقني، الغجر.
14: صباح الخير راديو الناس، ولكل الناس من

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: جرائم مستمرة والشرطة تتوعد دون حلول واقعية على الأرض. تصاعد في حوادث الغرق وتحذيرات من تصاعد آخر في العطلة الصيفية. إنشاء بورة استيطانية جديدة قرب الخان الأحمر والحكومة الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط كافة التحذيرات الدولية بهذا الشأن. تحول لافت في تركيبة الأطباء المتدربين في نتائج قرعة توزيعهم، هذه المرة تفوق لخريجي المؤسسات الأكاديمية المعترف بها. المستمعات والمستمعون الأكارم، السلام عليكم، صباح الخير. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس 103.307.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية، تطبيق ناس. هذه فرصة لمن لم يحمله حتى الآن يحمله الآن. نكون معكم حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم. مجموعة من الملفات والمواضيع نبدأها مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات مع الزميل أمير الخطيب. أمير، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد.

0: قتل شاب 30 فجر اليوم في إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية الرين شمالي البلاد، وأقرت الفرق الطبية وفاته في المكان. وفي جريمة منفصلة وقعت في مدينة حيفا بعد انتصاف الليل، قتل شاب في العشرينيات من عمره، أصيب شابان آخران بجروح خطيرة، نقلا في إثرها إلى مستشفى رامبام الحكومي. في حديث لراديو الناس قال ران أوفير قائد مديرية المروج في الشرطة الإسرائيلية إنه في أعقاب تصاعد الجريمة تم نشر كافة الدوريات ووحدات الشرطة في كل مكان في البلدات العربية لمحاولة الحد من تصاعد جرائم القتل.
1: החל ממחר, החל מהיום בלילה, אנחנו עושים מספר פעולות. קודם כל בהנחת המפכ"ל ומפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו, באופן מיידי, זה כל השוטרים ברחובות, בניידות, ורואים אותם גם תחושת ביטחון, ודבר שני, לטפל בעבריינות המקומית הנקודתית במעצרים מיידיים, קודם כל. הדבר השני, זה להחזיר למשטרה את האפשרות לטפל בפשיעה בכלים טכנולוגיים, שכרגע לא קיימת. וכל בר דעת יודע שהיום כל העולם כלומת כולו מתנהל בתווך הטכנולוגי. ולכן, אם רוצים במדינת ישראל, בשנת 2026, לטפל אפקטיבית בפשיעה שהולכת ומחכימה ולא הולכת אחורה, צריך לתת את הכלים המתאימים לרשויות האכיפה על מנת לטפל בזה.
0: وبهذا يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 149 قتيلا. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اختتام جولة المفاوضات التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة. وقال وزير الخارجية الإيراني إن المباحثات تناولت ما وصفه بإخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مؤكدا أن بنود المذكرة تعد حزمة واحدة لا يمكن التعامل معها بشكل منفصل. كما أقر إنشاء قناة اتصال مباشرة بين فرق المتابعة للإبلاغ عن أي خروقات لمذكرة التفاهم. في المقابل أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة المفاوضات بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى السابق علي خامنئي. أفاد موقع أكسيوس بأن المحادثات تناولت مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان، فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن المفاوضات تركز حاليا على القضايا المطروحة قبل الانتقال إلى مناقشة البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن واشنطن ما زالت تفضل الحل الدبلوماسي لكنها ستغير موقفها إذا حاولت طهران إعادة بناء برنامجها النووي أو استهداف السفن من جديد. في السياق، أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الإفراج عن دفعة أولى من الأموال الإيرانية المجمدة والمحتجزة. وفي السياق قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الاجتماع مع الجانب القطري أسفر عن اتفاق يتيح استخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار لشراء سلع وفق احتياجات إيران. إلى ذلك، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاجتماع مع الجانب الإيراني واصفاً إياه بالإيجابي، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع السلاح النووي. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مراجع دينية بارزة أبدت ارتياحها لمسار المفاوضات واعتبرته خطوة إيجابية لتعزيز المصالح الوطنية. أفادت تقارير سورية بأن الجيش الإسرائيلي قصف الليلة الفائتة المنطقة الريفية الجنوبية من محافظة القنيطرة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على التحقق من مواقع سقوط القذائف والأضرار الناجمة عنها. وفي لبنان، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت مساء أمس غارتين على مدينة النبطية جنوبية البلاد، وذكرت أن الغارة الأولى استهدفت مركبة متوقفة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك أن غارة نفذت في جنوب قطاع غزة مساء الأمس وأسفرت بحسب بيانهما عن مقتل عادل عصفور الذي قال إنه كان قائد سرية في الجناح العسكري لحماس. وأضاف البيان أن عصفور كان يعمل على إعادة بناء قدرات حماس وشكل تهديدا مباشرا للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن مستوطنين نفذوا أمس والليلة الفائتة سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت إحراق مركبات وممتلكات والاعتداء على منازل المواطنين لا سيما في بلدة دير الحطب شرق نابلس. وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية وسط تصاعد هجمات المستوطنين في عدة قرى وبلدات فلسطينية. صدقت الهيئة العامة للكنيسة مساء أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون أساس تعليم التوراة الذي ينص على اعتبار دراسة التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، وذلك بأغلبية 63 عضو كنيسة مقابل 53 معارضا. جاء التصويت بعد وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قاعة الهيئة العامة وبعد حذف البند الذي كان ينص على مساواة دارسي التوراة بالمجندين في الجيش. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون منع الأذان بأغلبية 50 عضو كنيسة مقابل معارضة 36. وينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق، على أن يمنح التصريح وفق معايير تتعلق بمستوى الصوت وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية. ويمنح المشروع الشرطة صلاحية وقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها عند مخالفة أحكام القانون. عايدة توما سليمان النائب عن القائمة أو قائمة الجبهة والعربية للتغيير قالت في حديث راديو الناس إن المعركة الآن هي منع تقدم القانون في المراحل المقبلة.
2: نص القانون الشيء الأساسي يعني والمختلف فيه ممنوع أن يبدأ استعمال مكبرات الصوت في أي مسجد قبل أن تمر عملية مصادقة من قبل وزارة البيئة إذا ما كان هناك مسجد هم يعتقدون بأنه خالف هذه التعليمات. يعطون الحق للشرطة أن تقتحم المسجد وأن تغلق المسجد، الهدف منها استغلالها أولا عشية الانتخابات، أيضا للتحريض ولكن لفرد العضلات يعني قبل الانتخابات أمام جمهور ليقول ما فشلوا في الكنيسة السابقة بإقراره أنا نجحت بإقراره. الكنيسة في أيامها الأخيرة يعني عمليا ممكن أن لا يتم التصويت عليه بالقراءة الأولى، وإذا لم تصوت عليه الكنيسة للقراءة الأولى يلغى في الدورة القادمة، يعني تبدأ عملية سنه من جديد. لذلك الآن مهم أن نقوم بإطالة الوقت إذا حاولوا سن القانون. معركتنا الأساسية بأن نطيل الوقت.

أقرت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح للشرطة إجراء تفتيش فوري من دون أمر قضائي عند الاشتباه بوجود تسجيلات أو كاميرات قد تشكل أدلة على جريمة خطيرة. ومن المقرر أن يحال المشروع إلى لجنة الأمن القومي في الكنيسة لمواصلة النقاش. ختاما مع الرياضة، ففي واحدة من أكثر مباريات كأس العالم إثارة تأهل المنتخب البلجيكي إلى الدور ثمن النهائي بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد أمام السنغال إلى فوز دراماتيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وكان المنتخب السنغالي متقدما حتى الدقائق الأخيرة قبل أن تدرك بلجيكا التعادل في الدقيقتين 88 والدقيقة 90، ثم تحسم الفوز بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي لتودع السنغال البطولة رغم أدائها القوي. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة دون تغيير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة حيث يكون الطقس حارا نسبيا وحارا في مختلف المناطق. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية والجولة على أبرز الأنباء. أما الآن فأعود إلى الساعة الأولى من غرفة الأخبار والزميل محمد أبو العز محميد. إلى اللقاء.

0: شكرا للزميل أمير الخطيب، سنتابع معه عند رأس كل ساعة في آخر الأخبار والمستجدات. نحن معكم في غرفة الأخبار حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم، ونبدأ هذا البرنامج بملفنا الأول. لقي فتى مصرعه بعد أن جرفته الأمواج أثناء السباحة في البحر يوم أمس إثر دخول 3 فتية للسباحة في أحد الشواطئ في مركز البلاد، وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ 2 منهم سالمين. وتصاعدت أخيرا حوادث الغرق وسط تحذيرات من تصاعد أكبر الآن بالتزامن مع العطلة الصيفية. نشرت سلطة الإنقاذ والإطفاء عددا من التعليمات والتوصيات المتعلقة بالعطلة. أقول صباح الخير سيد كيف ظاهر.
1: هلا أبو العز، صباح النور على كل المستمعين.
0: الله يصبحك بالخير، المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء. بداية يعني دعنا نكون مع التوصيات والتعليمات المتعلقة بالعطلة الصيفية.
1: يعني كما ذكرت أخي أبو العز، للأسف يعني يوم أمس أيضا كان عالجنا حادثة غرق في منطقة تل أبيب، وبالتالي كان 3 شبان هناك، لا يزال أحدهم في حالة حرجة، وهي يعني سلسلة أخرى تأتي في حوادث الغرق التي حصلت، والأخيرة التي كانت للأسف مأساة مع الفتاتين البنتين اللي كانوا من بلدة أبو سنان في منطقة نهر الأردن. بالتالي يعني لا شك أنه في مثل هاي الأيام دائما الإطفاء والإنقاذ ومكتبي نقوم بنشر التوعيات، ونقوم أيضا بتكثيف كل ما يتعلق بالعمل والإرشاد والتوعية، وقمنا بالكثير من الفعاليات في المدارس قبل إنهاء هذا العام، وذلك من أجل بالفعل يعني أن لا تحصل ولا تتكرر مثل هذه الحوادث. الآن نحن نقول مهم جدا، أولا بكل ما يتعلق بحالات الغرق، يعني مفروض جدا أنه إذا كان في حالة سباحة يجب أن من يدخل المياه يجب أن يجيد السباحة، والأكثر من ذلك أخي أبو العز أنه يجب أن تكون في الأماكن المخصصة التي يتواجد فيها منقذ، ما يسمى باللغة العبرية متسيل، من أجل لا سمح الله إذا حدث أي شيء. وإذا نحن نتحدث عن يعني شبان أو في عمر صغير، يجب أن تكون هنالك مرافقة للأهل، مرافقة للعائلات، مرافقة للأصحاب. لا يعقل إنه إحنا نترك بصورة عشوائية ويحصل ما يحصل كما حصل لا سمح الله في أماكن

0: كثيرة. فهي نقطة مهمة جدا. والنقطة الثانية المهمة هي مراقبة الأولاد وكيفية تصرفات الأولاد. يعني كلهم طلعوا على العطلة، كلهم بدي يروحوا، كلهم بدي يتنزهوا، كل هذا مهم جدا. والأهم من ذلك هو المراقبة في كل هذه التصرفات لكي لا سمح الله لا يحصل أو لا تحصل كارثة حصل في السابق تركنا.
1: وخصوصا عندما نتحدث سيد كايد عن فتية، يعني كما حدث في منطقة المركز، فتية 15 16 17 سنة
0: بالضبط.
1: لا يعود الحديث عن أطفال صغار، يعني بيمسكوا بإيد أهليهم وبوقفوا
0: يعني
1: على الشط.
0: أولاد صغار يعني أولاد 15 16، مش معقول أن يفوتوا لحالهم على البحر أو على بركي بدون رقابة. يجب أن يكون هنالك منقذ، يجب أن يكون هنالك أيضا مراقبة من الأهل
1: مهم.
0: والأكثر من ذلك يجب يعني أن نعرف وأن يعني نهتم بكل هذه التصرفات. طلع أبو العز، أنا دائما يعني صعب علي وموجوع كثير على مجتمعنا العربي للأسف. كل يوم كل يوم وصباح كل يوم حادثة عنف وحادثة قتل وحوادث طرق. يعني سؤال، هل بالفعل يعني اترك المسؤولية الموجودة على المؤسسات الحكومية وإلى آخره، ولكن نحن كمجتمع عربي دائما كنا في الأولوية. فلذلك نقطة مهمة جدا، وأنا أقول دعونا على الأقل نعطي أولادنا التصرفات اللازمة تكون خلال فرصة الصيف، وأن يعودوا إلى مقاعد الدراسة بسلام وأمان. وإنه على الأقل نكون يعني في هاي النقطة نكون جديرين بالقول الحمد لله مر كل شيء على خير.
1: طيب يعني في الحديث عن هذه التوصيات وهذه النصائح التي تفضلت بالحديث عنها، ويعني بعيدا أو فضلا عن ما تحدثت فيه في موضوع الغرق، تعليمات متعلقة بمراقبة الأطفال داخل المنزل خارجه، قرب مواد قبل الاشتعال داخل السيارات في أماكن التنزه، يعني كل هذه التحذيرات والتي تتكرر بشكل سنوي. رغم ذلك تتحول لربما هذه الأمور من تصرف بسيط مثل الشواء ترك نار مشتعلة إلى خطر حقيقي على الناس والبيوت والأحراش.
0: أولا كل ما يتعلق أعود للأطفال، لأن الأطفال الأولاد هي فلذة الأكباد، وبالتالي مهم جدا. حصل في السابق إذا كان في مجتمعنا أو في مجتمع اليهودي ترك الأولاد، يعني أنا حتى يعني أتنقل وأتجول في الكثير من البلدات العربية أبو العز كما تعلم، كم مرة يعني لقيت أنه الأولاد لحالهم في الـ في الـ في الـ في السيارة، ولا لا في يعني بلا مؤاخذة لا في أم ولا في أهل ولا في أي شيء، تركينهم وفايتين لوين على السوبر ماركت أو فايتين على دكاني أو على مخبز وإلى آخره. أنا أعتقد أنه هاي نقطة مهمة جدا لكي نحافظ على الأولاد، وأن لا نترك الأولاد لحالهم داخل السيارات لكي لا تحصل لا سمح الله كارثة.
1: طيب سيد كايد، لضيق الوقت يعني هناك نقطة لافتة في البيان الذي أصدرتموه، وهي كل ما يتعلق ببطاريات الليثيوم والمخاطر الجديدة إن صح التعبير. دعنا نتحدث عنها بإيجاز، ولربما يعني نتحدث إليك لاحقا بإسهاب في هذا السياق. تفضل.
0: طبعا نحن نتحدث يعني اليوم انتشرت كل ما يتعلق بطاريات الليثيوم. حصل في دابورية للأونة الأخيرة وكان حريق بسبب شحن البطارية بصورة يعني مستمرة لساعات طويلة. فهي نقطة مهمة جدا يجب الانتباه إلى، ويجب الانتباه أيضا أن الشحن يجب أن يكون بصورة صحيحة والسليمة إلى جانب بطاريات. أيضا التليفون، لا يعقل أنه أنت تعطي ابنك يحط التليفون على الفرش أو على الكنباي ويشحن يعني التليفون، لأنه هذا يؤدي بالنهاية إلى حريق حصل في بلدة ينوه وحصل في بلدات أخرى. فبالتالي كل ما يتعلق بهذه الأمور وهي منتشرة يعني اليوم في كل بيت موجودة، وكل بيت الكونكريت وكل هاي الأمور موجودة، أنا أعتقد أنه يجب أن ننتبه لكي لا تحصل كارثة. وعلى الأقل في هذه الأمور في مجتمعنا العربي للأسف.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر سيد كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء، على كل هذه المعلومات وهذه التعليمات والتوصيات، على أمل أن يكون صيف آمن للجميع إن شاء الله.
0: يا ريت
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية على الجهود. شكرا. في عودة إلى سياق الغرق والشواطئ ننتقل إلى سيد مايكل ديب. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلا بك ضابط الأمن في شواطئ حيفا. يعني تحدثنا في البداية مع سيد كايد ظاهر عن موضوع الغرق وعمليات الإنقاذ المستمرة، وتحدثنا عن حادثة عينية كانت في أحد شواطئ المركز، ثلاثة فتية دخلوا البحر أنقذ اثنين فقد الثالث. وأسألك

0: أنا من تجربتكم في الشواطئ، ما هو النمط المتكرر في مثل هذه الحوادث؟ شو توقيت الدخول؟ بنحكي حالة البحر نفسه ولا يعني عدم اليقظة من قبل المستجم نفسه؟
1: السبب الرئيسي هو دخول البحر عندما تكون حالته خطرة أو السباحة خارج الشواطئ المعلنة أو بعد انتهاء ساعات تعامل المنقذين وعدم الالتزام بالتعليمات الإنقاذ والإعلام. على ماذا يجب أن ينتبه الناس قبل دخول البحر؟ يجب التأكد من لون العلم الشاطئ والسباحة فقط في المناطق المخصصة وبين أبراج الإنقاذ، وعدم دخول البحر إذا كانت الأمواج أو الطيارات قوية. الساعات العام الخدماتي من شهر يوليو أغسطس تعمل خدمات الإنقاذ والإسعاف الأول يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى السادسة يوليو أغسط من الساعة 8 للساعة 7. أنا بنصح السباحة بعد السباحة أنه بهاي الدوام بعد الدوام المنقذين لا توجد خدمات إنقاذ فعالة، لذلك يمنع ويعد الأمر خطير جدا.
0: نعم.
1: هناك مراقبون تفتيش يمنعون من البقاء في البحر وأيضا يسجلون مخالفات على 730 شيكل لكل شخص. أوكي.
0: وإن شاء الله ما يكونش الرادع هو فقط المخالفات وإنما الحياة يعني في نهاية المطاف والسلامة.
1: هذا الشيء يعني يمنع من الناس أن تفوت على البحر. ما هي أهم النصائح للعائلات؟ عدم ترك الأطفال وحدهم ولو التواني وحدي، ومراقبتهم بشكل دائم حتى لو كانوا يجيدون السباحة كل الوقت يكونوا معي.
0: وهي النقطة بالتحديد سيد مايكل، يعني كثير بفكروا أنه لما نكون على شط اللي هو معروف واسمه معروف أنه بيكفي للشعور بالأمان. وهم بدي أسألك شو الفرق بين شاطئ مرخص في ساعات إنقاذ وبين دخول البحر في منطقة أو في وقت اللي ما فيه رقابة؟ كيف نشرح هذا الموضوع للمراهقين تحديدا اللي يعني هم ما بين جيل الأطفال وما بين جيل الرجال اللي يعني لا هم موجودين مع أهلهم بنفس الوقت هم يعني يمكن يتصرفوا أكثر هيك في تهور في عدم مسؤولية؟
1: القانون بيقول إنه لازم يكونوا لحديد جيل 12 الأهالي لازم يكونوا مع الأطفال. بعد جيل 12 ما بيعرفوا المد والجزر في البحر. الشخص وقع في طيار بحري مثلا لا يقاوم الطيار مباشرة، يحافظ على الهدوء ويسبع بمحافظة الشط حتى يخرج من الطيار وبعدين يتجه نحو الشاطئ ويطلب المساعدة. المشكلة عند عنا العرب بيشوفوا بحر، تعرف جايين ومرة بالشهر يمكن يشوفوا البحر أو مرة بالجمعتين أو مرة بالثلاث أشهر، وبيفكروا البحر زي سباحة زي حمام وبيطلعوا منه. بس في كتير أشياء خطيرة اللي إحنا ما بنشوفها، الطيار، المد والجزر، جوار أو إنه بسموهن حوامات بحر اللي بيشوفوهاش، ولما بروحوا هناك وين ما فيش منقذين أكيد إنه راح يغرقوا مش راح يطلعوا من الماء.
0: طبعا شواطئ حيفا بدي أسألك عن التدابير الإجراءات اللي بتعتمدوها خلال العطلة، شو بالضبط الأمور اللي بتركزوا عليها الآن؟
1: احنا بنركز اكتر اشي على المنقذين نفسها لما بتشوف انه في كتير اولاد اللي طالع من المدارس وجاي وجايين انبسطوا، هاي بيحكوا معا بالاجهزة تعفلت ارم كله وبيسطروا لنا على البحر ما تفوتش لهوناك، تعال فوت قبل المركز وين اللي بقضوا المنقذين، بيعدوهن هن بقلب المي حتى المنقذ بعد الأشخاص. هي شغلته وبعرف بالضبط وين يوجه الأولاد وين يسبحوا، وبعد ما يطلعوا كمان إحنا المفتشين الموجودين عندنا دائما بفسروا لهم ما تعملوا هيك اعملوا هيك.
0: ولكن الاكتظاظ والزحمة خلينا نسميها في الصيف لربما بتخلق تحدي بالنسبة لكم في هذا الموضوع.
1: صح. وتعرف لما بتكون الشمس قوية بتشوف هذا كمان بيشرب الالكول هون وهذا قاعد بالشمس هون وبيصير شجار مع بعض بتخانقوا. عشان هيك احنا موجودين دائما دائما بيناتهم، وان شاء الله انه اهم شيء نرجع لبيوت سالمين
0: ان شاء الله. هذا ما نرجوه، هو يعني في نهايه المطاف الصيف والبحر والاستجمام هو للاستجمام والترفيه عن النفس، مش عشان نروح نخسر حياتنا ونضر بسلامتنا. وهذه الرساله نوجهها للجميع.

0: وقفه تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاته، المشروبات الغريبه بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيله، من اشهى التسالي للمواد التموينيه وادوات البيت. تشكيله بتفتح النفس، اسعار بتريح الجيبه. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عماره عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: في اهداف تتسجل بالدقيقه 90، وفي اهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنه مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمه 24/7، تريد ان، اتفاقيات صيانه وغيرها. شاحنه مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمه 3247.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا، وإسبانيا ضد النمسا، وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا، وإسبانيا ضد النمسا، وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مرحبا، معكم دكتور فيكتور عبدو، المختص بطب الأطفال. ابنكم أو بنتكم حركتهن ما بتهدى، بنسوا أغراضهن، بيقاطعوا بالكلام، أو دائما سرحانين بعالمهن الخاص، بنتقلوا من مهمة لمهمة وما بيخلصوها للآخر. المعلمة كل وقت بتحكي لكم إنه بضل سرحان. قبل ما نلومهن أو نقول عنهن مهملين، لازم نعرف إنه هاي العلامات ممكن تكون علامات ADHD، يعني اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. الموضوع مش قلة مسؤولية، إنما صعوبة بواجهها دماغهن بتنظيم الأولويات والتحكم الاندفاعي. إذا كانت حركتهن الزايدة بتأثر على يومهن تطورهن، التقييم المهني عند طبيب أعصاب الأطفال هو الحل. التشخيص المبكر اليوم بيصنع فرق كبير بمستقبل طفلكم بكرة.
6: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفا قليل وراديو الناس.
7: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز حميد.
8: ثلاثون دقيقة بعد التاسعة، عودنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. ألف يوم على 7 أكتوبر، هذا العنوان لوحده كفيل بأن يندرج تحته الكثير من العناوين. الزميل محمد مجدلي مدير الأخبار في راديو الناس، صباح الخير. صباح الخير.
9: صباح النور، أهلا محمد.
8: إذن محمد، يعني هذا الحدث الكبير ربما الأكبر في تاريخ إسرائيل يمر عليه 1000

0: يوم، هذا اليوم تحديدا وسط وضع سياسي كذلك ضبابي، وسط حرب حتى لو خيل لنا أنها وضعت أوزارها ما زالت في معظم الجبهات. كيف يمكن أن نقرأ ما يحدث الآن، وخصوصا مع الإعلان عن مظاهرات في البلاد بالتزامن أو قبيل لا أعلم أسابيع أشهر من انتخابات، ما حد عارف.
1: طيب يعني بداية دعنا نبدأ مما سيحدث هذا اليوم. بالفعل كما ذكرت محمد، ألف يوم ألفا قتيل مجزرة نتنياهو، هذا هو العنوان الذي رفع اليوم على كل اللافتات التي خرجت للتظاهر ضد الحكومة منذ الساعة 6:29. خرجت كل هذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وقافلات المركبات، طبعا هذا بالتزامن مع التوقيت الذي كانت قد بدأت به الهجمات في 7 أكتوبر 2023. في الساعة 6:29 انطلقت هذه الهجمات وغيرت منذ ذلك الحين، لن أقول فقط الشرق الأوسط بل ربما أثرت على العالم بأكمله. هذه الهجمات التي بدأت بالحرب التي شنتها حماس على إسرائيل في هذا التوقيت، في هذا التاريخ الذي سيخلده طبعا المؤرخون، 7 أكتوبر 2023. اللافت هنا بأننا نتحدث عن 1000 يوم، بعد 1000 يوم ما زالت العائلات تتظاهر، عائلات القتلى في هجمة 7 أكتوبر، عائلات المختطفين الضحايا ما زالت تتظاهر لأنها تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمر الأبسط وهو الاعتراف بالمسؤولية، تحمل المسؤولية. هذا الأمر الذي لم يحدث حتى هذه اللحظة. والأمر الآخر وهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذه الإخفاقات. على فكرة هذه أكبر كارثة أو إخفاق أمني دعنا نقول تمر عليه أو يمر عليه كل هذا الوقت دون أن يكون هناك تعيين للجنة تحقيق رسمية. يعني عندما نقف مع الكوارث الكبرى المدنية كحرائق الكرمل أو حتى العسكرية كحرب يعني يوم الغفران، كان هناك دائما لجان تحقيق تتشكل في إسرائيل حتى في حرب لبنان يعني الثانية. كل هذه الأحداث عندما تحدث يكون هناك لجنة تحقيق رسمية تقوم بالبحث وتقوم بدراسة كل هذه الأمور وتقوم بمحاسبة كذلك المسؤولين. هذا الأمر الذي لم يحدث حتى هذه اللحظة. ليس هذا فحسب بل على العكس تماما، نتنياهو هذا الائتلاف الحكومي يحاول مرة تلو الأخرى من خلال مشاريع قوانين، من خلال محاولات كذلك حكومية، بأن يشكل لجنة تحقيق سياسية. يقترحون تارة بأن تكون هناك لجنة تحقيق جماهيرية، جزء منها من اليمين، جزء منها من اليسار، جزء منها أشخاص كذلك يحسبون على التيار أو على تيارات مستقلة. ولا يريد نتنياهو بأي حالة من الأحوال أن تتشكل لجنة تحقيق رسمية، لأن لجنة التحقيق الرسمية في القانون لديها صلاحيات، من يرأسها عادة هو قاضي متقاعد من المحكمة العليا، يكون فيها هيئة قضاء، وهؤلاء يقومون بالفعل يعني بدراسة الأمور، باستدعاء الشهود، كذلك استخلاص العبر، وهذا ما زال يتهرب منه نتنياهو حتى هذا اليوم. لذلك نتحدث في هذا اليوم عن عشرات المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي ستكون، كنا قد رأينا جزء منها هذا الصباح كذلك أمام بعض بيوت الوزراء وكذلك أعضاء الكنيسة، ولكن من المتوقع أن تستمر. وفي ساعات المساء سيكون هناك مهرجان مركزي ستشارك فيه عائلات الضحايا والمختطفين، وكل هذا من أجل تخليد يعني هذه الذكرى 1000 يوم على هجمات 7 أكتوبر. والأمر الأهم كما ذكرت أنت محمد، يعني الحرب دعنا نقول على الورق انتهت، ولكن حتى هذه اللحظة لم تغلق كل الجبهات التي بدأت بها هذه الحرب. هذه الحرب التي بدأت في غزة وسرعان ما وصلت إلى لبنان، وكذلك توسعت بتداعياتها إلى سوريا ثم اليمن وإيران والعراق كذلك، أو كما سماها نتنياهو حرب الجبهات السبع. هذه الحرب ما زالت في كل هذه الجبهات، إسرائيل تفشل في تحقيق الحسم أو الانتصار المطلق كما يسميه نتنياهو، وهذا لربما الأمر الأبرز والأهم برأيي بعد 1000 يوم على هذه الحرب.
0: الذي غيرته هذه الحرب في كذلك شكل تعاطي الشارع الإسرائيلي مع الساسة الإسرائيليين، لا سيما رئيس الحكومة، بدنا نسمع عن كل هذه المطالبات. السؤال إلى أي مدى هذا يؤثر الآن في رصيد الحزب الحاكم الليكود والائتلاف عامة، فضلا فضلا عن كل التغييرات التي لاحقت بصورة إسرائيل في العالم محمد. ونعرف

0: حجم الضرر لربما في صورة إسرائيل في العالم، عشرات ألاف الضحايا في قطاع غزة. هذه الحرب نتحدث 1000 يوم على 7 أكتوبر و1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالتوازي مع ذلك. أعود إلى كل موضوع الأرصدة السياسية الآن، هذا الغضب في الشارع وهذه المحاولات لإشعال هذا الغضب مرة أخرى، كيف يؤثر على نتنياهو وعلى الائتلاف وعلى الانتخابات القريبة؟
1: يعني أولا نتنياهو سئل في مقابلة كان قد أجراها أول أمس في القناة الإسرائيلية 14، قناة نتنياهو، يعني سئل يعني كيف تغير منذ هجمات 7 أكتوبر أو ماذا غيرت به
0: هو كشخص
1: يعني 7 أكتوبر. طبعا قال لهم خفيت كم من كيلو، نزلت في الوزن كم كيلو. بكل هذا الاستهتار أجاب، الأمر الذي أدى إلى يعني موجة من الغضب. يعني تخيل أنت محمد، نتحدث في إسرائيل يعني إسرائيليا عن 2000 قتيل، ورئيس الوزراء الذي كان في يعني سدة الحكم يسأل كيف غيرت به أو ماذا غيرت به كل هذه الكوارث التي حلت بإسرائيل منذ ذلك الحين وحتى اليوم، يجيب باستخفاف كل ما خفيت كم كيلو بالوزن، هذا ما تغير. فلذلك يعني على صعيد نتنياهو يبدو واضحا، وكذلك من يحيط بنتنياهو، يعني هذه شخصيات منفصلة عن الواقع، لا علاقة لها بالواقع، لا علاقة لها بالواقع أبدا. يعني أنت بتسمع واحد زي سموتريتش يقول في مقابلة صحفية أجرى قبل عدة أيام، بفضلي كل المختطفين عادوا. الآن يعني تقنيا الرجل صوت مرتين ضد يعني صفقات المختطفين مع حماس، صوت مرتين هو ضد. يعني كيف يمكن أن تدعي بأنك أنت من أعادهم وأنت صوت ضد؟ أضف إلى ذلك يعني بيقول كل المختطفين عادوا، طيب هناك يعني المسؤول عن ملف المحتجزين والمختطفين في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون يقول بأن 40 من المختطفين الإسرائيليين اختطفوا على قيد الحياة وعادوا موتى، إما بقصف من الجيش الإسرائيلي أو بتصفية من من كانوا يأسرونهم، أو لأنهم لم يستطيعوا أن يعني يصمدوا في ظل ظروف الاحتجاز الصعبة التي كانت موجودة. فيعني أكيد عادوا، السؤال عادوا أحياء ولا أموات؟ يعني هذا السؤال الذي يجب أن يعني يتطرق إليه سموتريتش، أنك أنت عدت المحتجزين الذين خطفوا جثثا هامدة، يعني هذا ليس إنجازا يمكن التفاخر به إسرائيليا. ولذلك من يتابع تصريحات هذه الحكومة، من يتابع تصريحات هؤلاء الوزراء، يفهم يقينا محمد بأنه اليوم في إسرائيل يعني هناك شعبان، أو يعني هو في شعب ثالث إحنا، ولكن هناك شعبان حتى في داخل، أو هناك مجتمعان حتى في داخل المجتمع اليهودي، هناك مجتمع لا ينظر إلى ما حدث في 7 أكتوبر على أنه بالفعل كارثة. يعني أكبر دليل على ذلك عندما تسمع معلقين مثل يونون مقال وآخرين يقولون يعني هذه فترة هي معجزة بالنسبة لنا، لأنها أتاحت لنا من جديد أن يبعث بنا الروح، وأن يعني نقوم لمحاربة أعدائنا، وأن نحتل هذا الكم من الأراضي، وأن نوسع حدود إسرائيل في سوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة. هناك من ينظر إلى هذه الكارثة التي يجب أن تنظر إليها كل دولة طبيعية، يعني كأنها كارثة، هناك من ينظر إليها كفرصة استراتيجية أتاحت لإسرائيل أن تقوم بما قامت به في غزة وفي كل مكان، وهناك بالفعل من ينظر إليها ككارثة.
0: ولكن محمد، ألا تتفق معي بأنه نتنياهو وسموتريتش وغيرهم من الشعبويين في هذه الفترة تحديدا يعرفون ما يفضل جمهورهم، وبالتالي يدركون ما يصرحون في هذه الفترة الحساسة، وبالتالي يعني نحن أمام انتخابات، احنا ما بنحكي قبل سنتين من الانتخابات بتقدر تصرح اللي بدك إياه وبعدها تيجي تصلح وتصحح وتقول أنا ما قصدت، احنا في فترة انتخابات
1: الآن. صحيح، ولذلك أعتقد بأن هذا الانفصال عن الواقع هو لا يمثل فقط هؤلاء، إنما يمثل بالضبط شرائح واسعة في إسرائيل. هذه الشرائح فصلت عن الواقع، يعني أجبرت على من خلال الخطاب السياسي ومن خلال مخاطبتها من قبل نتنياهو وسموتريتش وبينكر هاي أن يتحدث. يعني أعطيك مثالا آخر محمد، طيب بالأمس هذا القانون العنصري، قانون منع الأذان في الكنيست، هذا القانون لن يمر، ضايل 10 أيام للكنيست. إذا شدوا حالهم 120 عضو كنيست وتركوا كل إشي بإيدهم وقعدوا هسه يعني بس يشرعوا بهذا القانون بخلصوه بعد شهر، لا يوجد أي أهمية لتمرير هذا القانون إلا أن يكتب بينغفير على تويتر وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بأننا مررنا هذا القانون في القراءة التمهيدية.
0: لا، في شغل نسيتها محمد، يعمل كمان فيديو
1: على التيك توك. فيديو على التيك توك
0: بس تفضل.
1: فلذلك هذا يظهر إلى أي مدى هم يستخفون في عقول حتى ناخبيهم. يعني قانون إعدام الأسرة اللي مرروا بين

0: جنفير لا يوجد على الأغلب سيلغى في المحكمة العليا، لا يؤثر على الأسرة بأثر رجعي، لا يوجد له أي أهمية. الهدف هو فقط شعبويات، أن نقول سنقوم بإعدام الأسرة، سنقوم بمنع الأذان، سنقوم، وهذا الهدف منه هو تأليب هذا الغضب والخوف والتحريض والكراهية ضد العرب لدى جمهور وقطاع واسع في إسرائيل اليوم. هذا ما يغذيه، يبحثون عن هذه الأمور، ولذلك ما تقوم به هذه الحكومة هو انفصال عن الواقع صحيح، ولكنه بقصد وبرغبة وبتحضير لكي يكون هذا الأمر الأهم، أن يكون هناك جاهزية وقابلية دائما للخوف من العرب، للتحريض على العرب، لأن هذا الأهم. لا تنظروا يعني بنغفير وسموتريتش ونتنياهو بتقول للمجتمع الإسرائيلي لا تنظروا للوضع الاقتصادي السيء، لا تنظروا للعنف والجريمة، لا تنظروا، لا لا، هناك أمور أهم الآن، يجب أن نعدم الأسرى، يجب أن نمنع الأذان، يجب هذا ما يقومون به. وسأقول بكلمة أخيرة لكي نختم بها، بينما يقومون هم بما يقومون به، هذه القوانين العنصرية والتشريعات التي تضيق على العرب، يجب أن ننظر في هذا اليوم إلى ما يقوم به أيضا النواب العرب. مشغولين حاليا بموضوع المقاعد والقائمة الثلاثية وقائمة رباعية وما إلى ذلك، هذه فرصة لكي ينظر كل عضو كنيسة عربي إلى ما يحدث. وأنا يعني لا أتهمهم، إحنا بدناش نزود على حدا، ولكن على الأقل يعني انظروا إلى ما يقومون به أو إلى حجم هذه المخططات الكبيرة الهائلة ضد العرب، هي تستدعي على الأقل بأن ترتقوا إلى مستوى الحدث،
1: على الأقل أن نرد بنفس المستوى طبعاً. المستوى الكبير والكبير جدا في هذا السياق. محمد مجادلي بدي أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك مدير الأخبار في راديو الناس. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الاولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين ايار 2026.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
10: زوجية
9: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
11: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
12: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
13: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
14: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 سبعة، خاضع لشروط الامتياز.

0: البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

0: مع محمد أبو العزم حميد.
1: 47 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. يتصاعد بناء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في آخرها إنشاء بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرقي القدس. رغم التحذيرات الدولية إلا أن الحكومة الإسرائيلية تقود عشرات المشاريع الاستيطانية لتثبيت الأمر الواقع. سيد عيد أبو خميس، صباح الخير.
2: السلام
1: عليكم
2: ولكل المستمعين.
1: أهلا بك رئيس مجلس الخان الأحمر ومتحدث باسم بلدية القدس. نبدأ من الصورة على الأرض، ما الذي حصل؟
2: الذي حصل هو أخي أقاموا بؤرة استيطانية جديدة، هي لا تبعد عدة أمتار عن القرية، فهي عملية مضايقات وأغلاق واعتداءات على الناس. يعني لم يكفيهم أنه هناك على عند الخان الأحمر ما يقارب 8 بؤرة استيطانية جديدة بدأت أقل من سنة، والآن بؤرة جديدة لا تبعد عن البيوت سوى أمتار قليلة ومزودة. هاي البؤرة الجديدة مزودة بالمياه ومزودة بالكهرباء ومزودة بكل الخدمات، لكن قرية الخان الأحمر هي موجودة قبل 67 ولكن ممنوعة من الخدمات المياه والشارع والكهرباء.
1: وفهمنا أنه المياه استخدمت كأداة ضغط، قطعت عن تجمعات مختلفة في شرق القدس عدة مرات خلال شهر واحد. كيف يعني يعيش الأهالي هذا النوع من الضغط؟
2: هاي إحدى وسائل الضغط على السكان، على السكان الخان الأحمر، اعتداءات متكررة دائما وابدا هم يقوموا بقطع المياه. وانت تعلم انه الان موسم صيف، فدرجات الحراره هناك، حيوانات في حاجه للمياه، هناك اطفال، هناك نساء، لكن معاناه شديده اخي. تلتجئ الناس الى التوجه الى اقرب قريه فلسطينيه لجلب المياه، اما بالسيارات او بالتراكتورات او باي شيء حتى يوفروا المياه للناس والثروه الحيوانيه. هاي احدى الطرق التي يتم فيها الضغط على هذه السكان، ولكن التجأنا إلى ما يسمى الشرطة الإسرائيلية. لكن إذا كان كما يقول مثل العربي، إذا كان غريمة القاضي لمن تشكي، الشرطي والجندي هو يأتي مع المستوطن ضد الفلسطيني.
1: ويعني في احتكاكات ما بين المستوطنين والأصليين الفلسطينيين موجودين في المنطقة
2: دائما وابدا، كل يوم ليلة البارح كان هناك اعتداء على احد السكان في القرية، واتصلنا بالشرطة واتصلنا بكل الجهات الرسمية، ولكن لا حياة لمن تنادي. اما المستوطن اذا بيتصل على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال دقائق تكون موجودة عنده، ولكن الفلسطيني يبقى لأسابيع حتى ولا أي جهاز أمني يسمع إلى شكوى الفلسطينيين.
1: طيب، بعرف أنه سؤالي مستهلك ومستنزف للأسف الشديد، ولكن شو الخيارات والأدوات المتاحة أمام السكان اليوم؟
2: السكان سوى البقاء في أراضيهم أخي، لا يوجد حل ثالث ولا يوجد بديل ثاني ولا ثالث، هذه أراضينا سنبقى فيها.
1: دائما ما يتحدثون عن الحضور الدولي وكل موضوع التوجه للمجتمع الدولي، كيف تنظر لهذا الأمر؟
2: المجتمع الدولي هو يتعامل مع قوات الاحتلال، مع الحكومة الاحتلال بقفازات من حرير أخي. هو لرش، هو يأتوا إلى هنا وفود، دعوت جميع وفود الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء وعد ما شئت منهم، لكن على أرض الواقع لم أرى أي تأثير لهم، بل بالعكس زادت اعتداءات المستوطنين وزاد الهجوم. وبالأمس كان هناك تصريح لسموتريتش أنه بناء 160 بؤرة استيطانية جديدة وترخيص لـ100 مستوطنة جديدة، أعطاها ترخيص و160 بلا ترخيص الآن موجودة. والنقطة الثالثة اللي هو سأزيل الخان الأحمر قبل الانتخابات، صارت الخان الأحمر هو ورقة لكل من يريد أن يجلس في الكنيسة،
1: ورقة انتخابية زي الأوراق الانتخابية الأخرى والأذان وما إلى ذلك، وهذا ما نستمع إليه يوميا. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد عيد أبو خميس، سنتابع معكم هذا السياق. شكرا لك.
2: شكرا.
1: رئيس مجلس الخان الأحمر ومتحدث باسم بلدية القدس.

0: سيد كريم جبران، صباح الخير. سيد كريم، هل تسمعني؟ يبدو أنه لم يتمكن من سماعي الأستاذ كريم جبران، سنحاول معه مرة أخرى لربما الآن. أستاذ كريم، هل تسمعني الآن؟
1: صباح الخير
0: لك سيد كريم جبران، مدير البحث الميداني في بيت سالم. استمعنا إلى ما تحدث به سيد عيد أبو خميس، وأتحدث معك الآن عن عملكم الميداني. كيف تضعون إقامة هذه البؤرة قرب المهتوش ضمن صورة أوسع في الضفة الغربية؟
1: حقيقة يعني هاي البؤرة وزيها يعني عشرات، بل يعني تعدت 170 بؤرة رعوية اللي تم نشرها في جميع أنحاء الضفة الغربية بهدف واضح، اللي هو عملية تطهير عرقيل الوجود الفلسطيني من هاي المناطق، واللي هي القيام بما لم تقم أو لم تستطيع القيام فيه الحكومة الإسرائيلية المتعاقبة بشكل قانوني، اللي هو حسب القانون الغير قانوني للاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم وعمليات تغيير وتضييق ومنع خدمات. فلجأت لأسلوب جديد اللي هو عنف المستوطنين ونشر البؤر الرعوية اللي بتساهم في منع الرعاة الفلسطينيين والتجمعات الفلسطينية من الحركة في الحيز اللي هي كانت تسكن فيه لعشرات السنين السابقة، وهذا أدى لتأخير أكثر من 70 تجمع لغاية هذه اللحظة بشكل كامل، إضافة لعشرات التجمعات اللي تم ترحيلها بشكل جزئي.
0: أفهم من حضرتك أستاذ كريم أنه نحن أمام طريقة عمل متكررة اللي بتبدأ ببؤر صغيرة ثم بتتحول إلى واقع دائم، مش حدث منفصل ما يحدث في منطقة الخان الأحمر.
1: لا هو غير منفصل، ومنطقة الخان الأحمر اليوم إحنا نعرف كلياتنا السياق التاريخي لمحاولة هدم الخان الأحمر وإخلاء الخان الأحمر، بنعرف كيف كان في المجتمع الدولي وقف ضد عملية إخلاء تجمع الخان الأحمر، و الجالية الدولية هددت كثيره في استهداف كل من يساهم في هدم الخل الأحمر، وفيها رمزية دولية اليوم الخل الأحمر. فالبؤر الرعوية اللي تم نشرها في المنطقة وبتزيد بشكل يومي، الهدف منها التضييق على سكان منطقة الخل الأحمر من أجل ترحيلهم كما حصل مع باقي التجمعات الفلسطينية. وهذه البؤر هي مرعية ومدعومة من قبل الدولة، بنلاحظ يوميا في تبجح من قبل سموتريش في هاي وجود هاي البؤر وانتشار هاي البؤر، في هناك دعم
0: طبعا هاي بالنسبة له إنجازات. طب في حالات كهذه أستاذ كريم، كيف توثقون أنتم في بيت سالم دور المستوطنين مقابل دور الحكومة الدولة؟ وين بيظهر غياب الإنفاذ؟ وين بيظهر التنسيق الحماية؟ أو حتى بالمقابل غض الطرف اللي بيسمح لهذه البؤرة بالاستمرار؟
1: يعني احنا طوال الوقت بنحاول نوثق، طوال الوقت احنا ليس فقط بنوثق، احنا بنقوم بالنشر بالحديث يعني بالمناصرة من أجل إظهار هاي الحقيقة، وإظهار أنه لا يمكن التفريق بين عنف المستوطنين وهاي البؤر الرعوية وبين الحكومة وسياسة الحكومة وسياسة الدولة اللي تهدف الطريق الفلسطيني. يعني في الخان الأحمر فقط قبل حوالي شهر كانت هناك جولة كبيرة جدا يعني من دبلوماسيين من 16 دولة، أكثر من 20 دبلوماسي كانوا حاضرين بهذه الجولة من ضمنهم سفراء لإطلاعهم على الواقع في داخل الخان الأحمر، ويعني عملية تحذيرهم إنه إذا لم يتم الوقوف بالجديد مع الخان الأحمر أو الدعم الخان الأحمر، أكيد الخان الأحمر راح يلقى نفس المصير كما لقيت باقي التجمعات الفلسطينية. وأيضا يعني كان في هناك دعوة واضحة لمعاقبة حكومة إسرائيل على ما تقوم فيه من عمليات تهجير قسري وعمليات تعرق المواطنين الفلسطينيين. في هناك حملات إعلامية دائما بنقوم فيها من أجل تحشيد الرأي العام العالمي ومحاولة تحشيد ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف هذه الإجراءات. ولكن يعني سمعت صديقي أبو خميس يتكلم عن القفازات من خليل بس المجتمع الدولي، لا المجتمع الدولي اليوم يعني بحاول يعني عينيه، وإحنا بنحاول نفيق المجتمع الدولي، ولكن المجتمع الدولي في هناك منظومة جبانة، منظومة بتكيل بكيالين، غير قادرة على أخذ إجراءات عملية حقيقية من أجل حماية المدنيين ومن أجل وقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بشكل يومي من قبل الحكومة الإسرائيلية ومن قبل دولة إسرائيل. يعني سواء الحكومة هاي أو الحكومات السابقة هي نفس السياسات، ولكن ممكن هاي الحكومة تكون أكثر تطرفا في إجراءاتها، ولكن كلها سياسات واحدة.
0: يعطيكم العافية على هذه الجهود، ولا شك أنه يجب أن نتابع كذلك في الجدوى وفي النتائج المسجلة لكل هذه الأعمال. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ كريم جبران، مدير البحث الميداني في بيت سالم، شكرا لك.

0: إلى اللقاء.
1: أحوال الطرق برعاية
2: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 1 مزدحم من مفترق جانوت وحتى مفترق كيفوتس جالويوت، شارع 4 مزدحم من مفترق شيفا وحتى مفترق جيفعت شمويل. قودوا بحذر، بالسلامة والأمن دائما للجميع. وصلنا بهذا إلى ختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار، نعود ونلتقي وإياكم بعد موجز لهم الأنباء مع الزميل أمير الخطيب على رأس الساعة.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
4: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
7: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
9: إذا بتبعتهش
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب 9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب 7 شيكل و90، ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة الواحد ب 17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب 39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
13: من مجموعة المشهداوي.
14: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
9: إذا بتبعتهش
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
15: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
16: البستان سفرتكم دايمة.
17: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
18: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
19: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قتل شاب 30 فجر اليوم في إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية الرين شمالي البلاد، وقررت الفرق الطبية وفاته في المكان. وفي جريمة منفصلة وقعت في مدينة حيفا بعد انتصاف الليل، قتل شاب في العشرينيات من عمره وأصيب شابان آخران بجروح خطيرة، نقلا في إثرها إلى مستشفى رمبم. وبهذا يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 149 قتيلا. إلى ذلك، قال قائد مديرية المروج في الشرطة الإسرائيلية ران أوفير في حديث لراديو الناس، قال إنه وفي أعقاب تصاعد الجرائم

0: تم نشر كافة الدوريات ووحدات الشرطة في البلدات العربية لمحاولة الحد من تصاعد جرائم القتل.
1: באופן מיידי, זה כל השוטרים ברחובות, בניידות, רואים אותם, גם תחושת ביטחון, ודבר שני, לטפל בעבריינות המקומית הנקודתית במעצרים מיידיים, קודם כל. הדבר השני, זה להחזיר למשטרה את האפשרות לטפל בפשיעה בכלים טכנולוגיים, שכרגע לא קיימת. וכל בר דעת יודע שהיום כל העולם כלומת כולו מתנהל בתווך הטכנולוגי. ולכן, אם רוצים במדינת ישראל, בשנת 2026, לטפל אפקטיבית בפשיעה שהולכת ומחכימה ולא הולכת אחורה, צריך לתת את הכלים המתאימים לרשויות האכיפה על מנת לטפל בזה.
0: قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام ضد شابين من مدينة الطيب وآخر من باقة الغربي بزعم ضلوعهم في مساعدة منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في 7 حزيران يونيو الجاري في منطقة كوخاف يائير، وأسفرت العملية عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، فيما قتل المنفذ برصاص الشرطة الإسرائيلية. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يوسع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية في إجراء تفتيش عن أسلحة غير مرخصة دون أمر قضائي، وتحويل أمر مؤقت قائم في هذا الشأن إلى صلاحية دائمة بذريعة مكافحة الجريمة والعنف. وبحسب مشروع القانون، فإن الشرطي سيكون مخولا بدخول أي مكان يشتبه بوجود سلاح غير مرخص فيه، وإجراء تفتيش أو مصادرة كاميرا أو أي توثيق قد يستخدم دليلا في مخالفة تتعلق بالسلاح أو بجريمة خطيرة دون الحصول مسبقا على أمر من المحكمة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن مستوطنين نفذوا أمس والليلة الفائتة سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت إحراق مركبات وممتلكات والاعتداء على منازل ومواطنين، لا سيما في بلدة دير الحطب شرق نابلس. يأتي ذلك وسط تصاعد هجمات المستوطنين في عدة قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية. أحرز المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون تقدماً إيجابياً في المحادثات غير المباشرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، على أن تعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر مطلع أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يسعيان إلى إيصال رسالة إلى الجانب الإيراني مفادها أن إصرار طهران على فرض رسوم قد يقوض فرص التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن الجانبين توصلا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة. حسمت منتخبات بلجيكا والولايات المتحدة وإنجلترا تأهلها إلى دور 16 من كأس العالم لهذا العام عقب انتصارات مثيرة في ختام منافسات الدور 32، لتكتمل ملامح عدد من المواجهات المرتقبة في الدور المقبل. وبحسب جدول البطولة، يلتقي منتخب الولايات المتحدة مع بلجيكا في مواجهة قوية، فيما يصطدم المنتخب الإنجليزي بنظيره المكسيك في مباراة مرتقبة لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة دون تغيير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة، حيث يكون الطقس حارا نسبيا وحارا في مختلف المناطق. ختام هذه النشرة الإخبارية، المزيد من التقارير والمعلومات في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. أما الآن فساعة ثانية من غرفة الأخبار، والزميل محمد أبو العز محميد، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برهم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
3: وأحلى صباح من كلنسون.
4: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: سبع دقائق بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار في سياق ساعته الثانية. أهلا بعودتكم، هذا تذكير بالعناوين. جرائم مستمرة، الشرطة تتوعد دون حلول واقعية على الأرض. تصاعد في حوادث الغرق وتحذيرات من تصاعد آخر في العطلة الصيفية. إنشاء بورة استيطانية جديدة قرب الخان الأحمر، والحكومة الإيطالية تضرب بعرض الحائط كافة التحذيرات الدولية بهذا الشأن. تحول لافت في تركيبة الأطباء المتدربين في نتائج قرعة توزيعهم، هذه المرة تفوق لخريجي المؤسسات الأكاديمية المعترف بها. وخطة جديدة من وزارة المالية تتعلق بمنتجات التوفير والاستثمار قصيرة ومتوسطة الأجل. من هذا العنوان نفتتح ساعتنا الثانية. عرض وزير المالية الإيطالي بتسل سموتريتش خطته الجديدة المتعلقة بمنتجات التوفير والاستثمار قصيرة ومتوسطة الأجل بعد أكثر من عامين ونصف من عمل وزارة المالية على بلورتها. هذا الإصلاح كما يوصف يركز على إمكانية توحيد المزايا الضريبية وتبسيط الاستثمار. الزميلة نردين أرملي، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد،
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله دائما.
1: المستشارة الاقتصادية ومقدمة برنامج مصروف العالي، أولا أهلا بك في الاستوديو.
2: يا هلا فيك، حلو الواحد هيك يقعد هيك ضيف عندك أبو العز.
1: تغيير، لا إلي الشرف والله يا نردين. تغيير نردين، يعني عن أي خطة نتحدث في البداية؟
2: الحقيقة هاي الخطة العنوان الوحيد اللي ممكن نحطها عليها هو وزير المالية حابب يحط بالإعلان الانتخابي عنده انه هو عمل خطة إصلاحية إلها علاقة بالضريبة، غير هيك ما في إلها ولا أي معنى غير ضرر للمستثمرين. هاي هي
1: يعني في العنوان العريض هو كأنه استبدال منطق سقف الإيداع السنوي بسقف إجمالي كما فهمنا. مدى الحياة يصل إلى 200 ألف شيكل للاستفادة من هاي المزايا. مين المستفيد الحقيقي من هذا؟
2: تعال نحكي عن أي منتجات هو عم بحكي. بداية الهدف من وراها هو أنك أنت الناس اللي عندها أموال بالحساب الجاري تنقلها لاستثمارات، يعني الهدف من وراء الخطة هو تسهيل موضوع الاستثمارات وإنها الناس تنجح بأنها تنقل أموال موجودة عندها بحساب البنكي تنقلها لاستثمارات اللي بتجيب لها ربح أكثر. هاي فكرة وهدف رائع ممتاز لا خلاف عليه
1: على الورق.
2: على الورق. نعم. وين بيبدأ الخلاف؟ بيبدأ الخلاف بالطريقة، بالتنفيذ وبالاقتراحات اللي موجودة. الاقتراح اللي بيقول عن الصندوق الاستثماري اللي هو اسمه كوبات جيمل لهشكعة، عندنا اليوم محمد إذا أنت بدك تستثمر لأولادك لنفسك لأي إشي عندك سقف بالسنة تحط 83 ألف شيكل، يعني هاي إشي جدا رائع. بعدي جيل 60 بنفع تأخذ المصاري اللي أنت استثمرتها بالكوبات جيم اللي هشكعة بالصندوق الاستثماري، بنفع تحولهن لصندوقك التقاعدي وتسحبهن كمعاش شهري بلا دفع ضريبة أرباح. هاي الميزة الضريبية اللي موجودة بالكوبات جيم اللي هشكعة بالصندوق الاستثماري، وهي ميزة ضريبية ممتازة لكل حدا بفطن أو بتذكر بسنوات الثلاثين أو الأربعين إنه أنا ما بنيت لحالي صندوق تقاعدي كافي أو بكفيني بجيل التقاعد، فأنا ممكن أبدأ أوفر وأستثمر بشكل جانبي عشان أزيد سلتي للتقاعد. لحد هون هذا إشي رائع وهذا موجود عظيم. لحد اليوم عظيم. بيجي وزير المالية بيقول تعالوا نبدأ.

0: بدل ما يكون في عندك إمكانية ل 83 ألف شيكل كل سنة تحطها، أنا بستبدل لرقم الهوية الواحد لكل شخص عنده إمكانية يحط بس 200 ألف شيكل كل حياته بالميزة الضريبية هاي. يعني بدل ما يكون في عندي مجال أحط مثلاً لعشر سنين حوالي 800 ألف شيكل إنه أنا أستثمرهن وأنقلهن لصندوق التقاعد، صار في عندي مجال إني أحط 200. شو الذريعة تبعته بالشرح لهذا الموضوع؟ أقل
1: من ثلاث سنين في
0: بالضبط سنتين ونص تقريبا. شو الذريعة اللي له اللي هو بعطيها؟ وبقول إنه أغلب الأموال اللي موجودة 90% من الصناديق الاستثمارية اللي موجودة لحد اليوم لا تتعدى المبلغ اللي حكينا عنه اللي هو 200 ألف. بس في نقطة كتير مهمة نيجي إسا للمجتمع العام والمجتمع العربي، كوبات جامل لهشكعاء أو الصندوق الاستثماري هذا إله بس 10 سنين، هذا مش إشي موجود صار له سنوات طويلة، والسوق والناس عشان تتعود على منتج جديد بخد لها وقت عشان تفهم شو هو، شو الميزات اللي فيه، شو الأرباح، عشان يكون عنا تاريخ كافي نقدر نفهم شو الأرباح اللي موجودة فيه، هل هذا المنتج ملائم لإلي كعائلة أو كفرد إني أستثمر فيه. بخد لنا وقت نتعلمه وندرسه، وبخد له وقت السوق أو الشارع إنه يغير من سلوكه،
1: وباخذ وقت نقيس نجاعته
0: بالزبط.
1: بمعنى كيف ممكن تبدر خطة من هذا القبيل لوزير المالية لما احنا مش فاحصين نجاعته بالشكل الكافي
0: 100%. إسا الشغل الثاني المجتمع العربي، تعال ناخذ إسا هاي حكيت أنا بالشارع العام، المجتمع العربي هذا المنتج بعده مش عارفه ولا عارف ميزاته الضريبية كمان، يعني كان بالحري إذا بالمجتمع الإسرائيلي الإشي مش موجود ومش بالشارع مش مألوف كتير بعده، عنا كمان أكتر بعده الإشي مش معروف ومش مألوف. بيجي وزير المالية بيقول أنا بدي أسهل على المستثمرين، تعالوا أعملكوا إياها بمنظومة واحدة بموقع واحد اللي بتقدروا تركزوا كل استثماراتكم بمبدأ التبسيط والتسهيل، ولكن بالنص بين الأسطر منلاقي إنه في ضرر بالميزة الضريبية اللي حكيتها اللي هي 200 ألف شيكل للشخص بدل ما تكون 83 ألف شيكل لكل سنة. طبعا منشوف انه القيادة المالية في البلاد غير وزير المالية في كتير منهم معارضين لهاي الخطة، يعني مدير سلطة المال رشود شوكهون ما كان مبارح بالإعلان الصحفي اللي كان بالاحتفال هذا اللي عشان يعلن عنه، ما تواجدوا لسبب واحد كتير مهم انه هن معارضين لهاي الخطة. الشغلة الثانية محمد اللي موجودة في هذا البرنامج إن ما حلوا القصة الأساسية والتحدي الأكبر في مجال الاستثمارات والتأمينات. اليوم وكيل تأمين بنفع يسوق أو يبيع منتجات اللي هي استثمارية من غير ما يكون معه سلطة أو رخصة لتسويق الاستثمارات، تمام؟ ومن جهة تانية منلاقي الناس اللي عندهم رخصة في مجال الاستثمارات ما بيقدروا يبيعوا منتجات اللي هي بشركات التأمين. فاللي عملوه إسا إنهن وحدوا، صار كل شخص عشان يقدر يبيع هاي المنتجات اللي موجودة بالموقع الجديد التطبيق الجديد اللي رايحين يعملوه، كل شخص عشان يبيع المنتجات هناك لازم يكون معاه رخصة مضاعفة لا تسويق استثمارات، سلطة يعني من سلطة رشوت نيروت عيريخ، تمام؟ وكمان تأمينات، يعني لازم يكون عنده رخصة مضاعفة عشان يقدر يسوق المنتجات اللي موجودة هناك من غير ما يمنعه كل واحد عم بيعمل شغله يكمل شغله كيف هو عم بيعمله اليوم. يعني كل
1: ناردين ذكرتي في البداية انه هذه الخطة هي عشان يجي وزير المالية يحط فيه
0: طبعاً.
1: او يحط صورة نصر بين اقواس تجيب له المزيد من الاصوات والقادة الانتخابية. كيف يعني شو اللي ممكن وزير المالية بهذه الحالة يقنع فيها جمهوره بأنه عمل إصلاح معي؟
0: يقول أبو العز بيجي بيقول أنا إسا عم بسهل على المواطن الإسرائيلي يجي يستثمر يحط أمواله اللي موجود اليوم بحسابه بالبنك، أنا بدي أسهل عليكم الاستثمارات، اعملنا خطة إصلاح كبيرة تمام ضخمة جدا اللي تنفيذها على فكرة بده يخد له عدة سنوات، بعدها مش مارقة تشريع بالكنيسة، بعدها مش مارقة كل التطوير تبع المنتجات اللي تكون ملائمة لإلها، إنه هو بده يدخل منافسة للبنوك، وكأنه عم بدخل منافسة للبنوك بنقل الأموال اللي موجودة في الحسابات الجارية لاستثمارات اللي بتجيب ربح للناس. حكينا مبدئيا بالإعلان بالعناوين هذا إشي رائع. التطبيق اللي اختاره الطريقة للتنفيذ التنفيذ، وحكى وزير المالية اعترف بقدراته المتواضعة أنه يقنع المشرعين الكنيست بأنهن يقدروا يغيروا كل القوانين.

0: القوانين اللي إلها علاقة بالاستثمارات وتوجيه الاستثمارات وعمولات اللي بخدوها وكلاء التأمين ومستشارين الاستثمارات على التوجيه لهاي المنتجات.
1: كمن يقرأ الواقع السياسي والاقتصادي كذلك نردين، هل هناك حظوظ لأن يمر مثل هكذا أمر أو هكذا؟
0: برأيي لا. أول إشي إحنا في سنة انتخابات، عندك تشريعات إسا مش رح يمرق ولا إشي، فعم نحكي على بعديها، فكله بتعلق بالحكومة اللي رح تكون، وإذا رح تكون حكومة تتشكل حكومة ولا كمان مرة رح نرجع نفوت بالسيناريو تبع الانتخابات المتكررة. فالإشي هذا رح يطول تنو يكون الضرر من ناحية المستثمرين اللي عندهم أموال استثمارية. أنا بفكر أنه بعده مش رح يصير إسا بهاي المرحلة، بس بفكر أنه هاي رسالة لإلنا إحنا كمجتمع عربي نبدأ نكون ملمين أكثر بأنه توفير لابني في البنك مش رح يجيب لي الربح اللي ممكن بصندوق استثماري يجيب لياته. إجا الوقت أنا أفهم عالم الاستثمارات أكثر من غير مخاوف، من غير ما نلجأ له من الطرق الغير قانونية، نفهمه بالشكل الرسمي القانوني الصحيح، ونستفيد من المزايا الضريبية اللي موجودة في منتجات متعددة.
1: نعم، ونردين هنا بما أنك تحدثتي عن الرسائل، أسألك يعني رغم الحديث عن هذا الإصلاح الشامل بهذا يعني المزايا اللي بيحاول يقحمها سموتريتش في هذا الموضوع، بظل مشكلة العمولات كيف تفضلتي، تضرب المصالح وما إلى ذلك، سؤالي لك شو الأسئلة اللي لازم أسألها لنفسي الآن أو يطرحها أي إنسان على نفسه قبل ما يتوجه لأي مسار من هذه المسارات التي تحدثت عنها؟
0: ممتاز، سؤال رائع محمد، أنا كتير مبسوط أنك عم تسأله، عشان إحنا لازم نيجي نقول أنا بدي أوفر أو بدي أستثمر، بدي أسأل عدة أسئلة. أول إشي، مين أنا كشخص؟ هل أنا شخص اللي ممكن أتحمل خطورة معينة في الاستثمارات عندي ولا لا؟ الشغلة الثانية، وين رح أحتاج المصاري؟ أي أموال بدنا نستثمرها؟ هي أموال اللي هي مستقبلية على الأقل لعشر سنين لقدام، مصاري اللي أنا بدي إياها كمان سنة أو سنتين عشان أغير سيارة أو عشان أعمل ترميم داخل البيت، هي مش أموال ملائمة إنها تدخل للاستثمارات في سوق المال. فلازم نقسم ونوضح أربع أهداف مختلفة للعائلة. أموال اللي هي للطوارئ، أموال اللي هي للمناسبات السنوية، وأموال لأهدافنا المتغيرة كل سنتين ثلاثة. كل هاي المنتجات موجودة بالبنك لأنه بدنا فيها السيولة العالية ووفرية، يعني أنها تكون جاهزة للتصرف بشكل دائم. الأموال اللي أنا بدي أستثمرها للمستقبل وبحب أنه يكون فيها أرباح أكثر، هاي الأموال اللي ممكن تفوت بسوق المال مثل ما أموالنا التقاعدية موجودة غاد، مثل أموالنا اللي بصندوق الاستكمال كارن الهشتلموت موجودة هناك، ومثل الاستثمارات اللي منحب نبنيها لأولادنا للمستقبل عشان يكون في عندهن.
1: لذلك مهم نستشير، مهم ونسأل جدا. كذلك
0: مهم جدا نسأل كل الأسئلة، ما نخجلش من الأسئلة محمد. أهم نقطة، أسأل أسأل أسأل لحديت ما أعرف أكون متمكن من المعلومات. وإحنا اليوم بوضع اللي فيه كتير معلومات موجودة، نتأكد بس من مصدر المعلومات اللي إحنا عم نأخذه.
1: عظيم، ومصدر المعلومات الاقتصادي دائما نردين أرملي ومصروف العائلي، وهذا ما نعتمد عليه. شكرا. دائما بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء اللطيف وعلى كل هذه الإضاءات والمعلومات المهمة إلي شخصيا، وراح بعدين هيك أتواصل معك بشكل شخصي عشان أسألك عن موضوع صندوق الاستثمارات. بلكي
0: في تخفيض، في تخفيض لموظفين الراديو في الاستشارة الشخصية.
1: الله الله الله، شكرا جزيلا لك نردين أرملي المستشارة الاقتصادية ومقدمة برنامج مصروف العائلي، شكرا لك. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نزرين مرتبة،
5: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة،
6: فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
7: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
8: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
9: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
10: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
11: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
12: سكاني خامي،
13: كنت بحالة ضياع،
14: كنت متخربط بالبلاد برا،
15: شفت طلاب وسألت ناس،
16: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
17: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
18: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
19: نظم
18: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
20: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
21: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
22: إذا بتبعتش
23: أكيد بتربحش.
24: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
25: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
21: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
22: إذا بتبعتش
23: أكيد بتربحش.
24: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
26: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: ثلاث وعشرون دقيقة بعد العاشرة، عودنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار ونستمر معكم في ملفاتنا. بعد أن كنا في ملف اقتصادي ركزنا فيه على الخطة الجديدة لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش المتعلقة بمنتجات التوفير والاستثمار قصيرة ومتوسطة الأجل، هذا الإصلاح كما أسمته الوزارة الذي يركز على إمكانية توحيد المزايا الضريبية وتبسيط الاستثمار. الزميلة ناردين أرملي كانت لها وجهة نظر أخرى في هذا السياق، وزودتنا بالكثير من التوضيحات المتعلقة بماذا تعني هذه الخطة على الواقع بعيدا عن ما هو مكتوب على الورق وجمالية ما هو مكتوب على الورق. وأرجو أن تتابعوا هذا الملف المهم لكم لعائلاتكم، لربما كذلك في تطبيق ناس وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة براديو الناس. موجة العنف والجريمة المستمرة، ويعني هذه الليلة لوحدها قتلان في حيفا وريني، قبل ذلك أسبوع لربما هو الأعلى من ناحية وتيرة العنف والجريمة. بالمقابل الحديث عن لوائح اتهام ضد 11 متهما من بلدة كفر كنا متعلقة بحيازة أسلحة ولكن مخالفات أمنية بالمقابل. نتحول للتفاصيل مع زميل مبدا فرحات مراسل راديو ناس في منطقة الشمال. مرحبا بك مبدا.
27: أهلا محمد، سلامات لكم جميعا المستمعين.
1: التفاصيل لديك تفضل.
27: نعم، إذن تقديم لوائح اتهام ضد 11 شخصا من بلدة كفر كنا بشبهة حيازة أسلحة وارتكاب مخالفات أمنية، وفي بيان للنيابة صباح هذا اليوم قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد 11 شخصا من بلدة كفر كنا، وذلك في عقاب تحقيق مشترك أجرته الشرطة وجهاز الشباك بشبهة الدلوع في مخالفات أمنية وحيازة أسلحة غير قانونية وبحسب بيان الشرطة أيضا بدأ التحقيق بعد اعتقال أحد سكان البلدة للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية قبل أن يقود مسار التحقيق إلى كشف شبكة من المشتبهين المتورطين في حيازة أسلحة داخل بلدة كفر كنا. وخلال التحقيق نفذت

0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل الزميل مبدأ فرحات مراسل راديو الناس في منطقة الشمال. شكرا جزيلا لك مبدأ.
1: سلامة.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن هذا ما كان في كفر كنا وتقديم النيابة العامة للوائح اتهام ضد 11 متهما من البلدة في عقاب هذا التحقيق المشترك بين الشرطة والشباك بشبهة الضلوع في مخالفات أمنية وحيازة أسلحة غير قانونية تقول النيابة العامة. إلى ملفنا التالي، وزارة الصحة أعلنت نتائج قرعة توزيع الأطباء المتدربين لخريجي كليات الطب في خارج البلاد، وكشفت عن تحول لافت في تركيبة المتدربين، إذ فاق عدد خريجي المؤسسات الأكاديمية المعترف بها لأول مرة عدد خريجي المؤسسات غير المعترف بها. دكتور نور عبد الهادي شحبري، صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: أهلا بك مديرة الخطة الخماسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي من قبل وزارة الصحة. دكتور نور، في البداية يعني ما الذي تقول هذه النتائج؟ 278 خريج من مؤسسات معترف بها، 144 من غير معترف بها، هذا لافت.
2: صحيح، المعطيات لافتة جدا. اليوم الوزارة عم بتأكد انه الجودة هي المعيار الاول اللي اليوم هي بتطلع عليه من ناحية.
0: يعني دكتور نور لا نسمعك بشكل جيد، لربما إن سمحتي أن تعصني جودة الصوت. أعيد مرة أخرى هذا الاتصال إلى غرفة التحكم لعله يتحسن الصوت في هذه المقابلة. إذن نتحدث عن معطيات جديدة نشرتها وزارة الصحة كما ذكرنا، 278 خريجا من مؤسسات معترف بها، 144 من غير معترف بها وزعوا على الامتياز كما ذكرنا، وبالتحديد طبعا نتحدث عن خريجي كليات الطب في خارج البلاد. لربما الآن نعود مرة أخرى إلى دكتور نور عبد الهادي شحبري، تسمعين الآن دكتور نور؟
2: شكرا.
0: أهلا بك.
2: نعم نعم.
0: إذن يعني كنت تقولي أنه الحديث يدور عن الجودة المتعلقة بالجامعة، تفضلي.
2: نعم، بالآخر الهدف السامي تبع وزارة الصحة هو ضمان أنه يكون جميع الأطباء الملتحقين بجهاز الصحة قد تلقوا التدريب الأكاديمي اللي بيستوفي أعلى المعايير المهنية والدولية، وهذا يضمن تقديم رعاية طبية آمنة وعالية الجودة. يعني إحنا ما بنحكي على جودة الخدمة المقدمة للمعالجين، وليس طبعا من احنا ما بنطلع وين خلص الضغط باي جامعات موجودة، ولكن احنا بنطلع على استوفاء المعايير الصحية والأكاديمية الدولية والخاصة في الدولة.
0: ويعني دلالة هذا التحول وبالتحديد على الطلاب العرب كيف ينعكس، وهم يشكلون نسبة كبيرة من دارسي الطب طبعا في الخارج دكتور نور كما تعلمين.
2: صحيح، تعال نقسم مجتمعنا طلاب، مجتمعنا قسمين، في طلاب لأنه بتاع جامعات
0: يعني نسمعك ولكن للأسف الصوت متقطع بعض الشيء، لربما إذا حاولت بعد إذنك أن نحسن جودة الصوت أو الاتصال الهاتفي ربما أفضل، تفضلي. طيب نخوض في هذا السياق بالتحديد بما يتعلق بالطلاب العرب الدارسين للطب ومن خريجي الطب من كليات وجامعات خارج البلاد. دكتور نور كانت تتحدث عن تقسيم معين لهؤلاء الطلاب ما بين قسمين، لربما الآن نعود إلى هذه النقطة المهمة مرة أخرى مع دكتور نور. كنت تتحدثي عن أنه يمكن تقسيم هؤلاء الطلاب إلى فئتين، أليس كذلك؟
2: لا، قسمين.
0: تفضل.
2: مضبوط، لفئتين. الفئة الأولى هي الطلاب اللي ما زالت تتعلم في جامعات اللي هي تعال نقول كيف ما الوزارة بتعرفها معترف فيها، فينا كمان طلاب اللي هي اللي بتتعلم في جامعات ولكن العدد قل، وإحنا عم نشوف إنه العدد قل في جامعات اللي هي غير معترف فيها. فإذا إحنا نيجي على الجامعات الغير معترف فيها، بالآخر الجامعات الغير معترف فيها مهم جدا إنه إحنا كمان نشرح له، وأنا بحكي على التزام مجتمعي قبل ما يكون التزام مؤسساتي، إنه أنا كمان أوصل

0: سلطات لأولاد مجتمعي. بالآخر الجامعات اللي غير معترف فيها هي جامعات اللي لم يتم أو تم سحب الاعتراف منها لأنها لم تتوفي المعايير المهنية والدولية. صرنا إحنا اليوم موجودين في حالة إنه أغلب الطلاب اللي مخلصة بالجامعات فيها أو لا تمانو أو من هذا المجتمع سبب لعدة أسباب، من إنه كمان عدم استحقاق أو أخذ
1: نعم. يعني
0: ولاد
1: دكتور نور انا بدي اعذر منك، ولكن نحن لا نسمعك بشكل جيد للاسف الشديد. يبدو انه هناك خلل يعني في الاتصال، لربما نتواصل معك لتنسيق مقابله اخرى في برنامج اخر حتى يتسنى لنا ان نسمع كل هذه المعلومات والمعطيات المهمه والمهمه جدا، ولكن في هذه المرحله نعتذر منك ونعتذر كذلك من الساده المستمعين على هذا الخلل التقني من المصدر الهاتفي للأسف الشديد. من هذا الملف نتحول وسنعود بطبيعة الحال ربما في سياق برامجنا الأخرى إلى هذا الموضوع وكل ما يتعلق بتوزيع الأطباء المتدربين لخريجي كليات الطب في خارج البلاد، وهذا التحول اللافت الذي أفرزت عنه النتائج التي أعلنت عنها وزارة الصحة في هذا السياق، لا سيما فيما يتعلق بالطلاب العرب الذين يشكلون النسبة الكبرى، نسبة طبعا للعدد عدد المتقدمين من قبل الطلاب العرب نسبة لبقية الطلاب في البلاد. سنعود إلى هذا السياق في برنامج آخر. إلى ملفنا التالي، اختتمت أكاديمية الشطرنج التابعة للمركز الثقافي كلاور في حيفا نهائيات مباريات الشطرنج للموسم الحالي بمشاركة واسعة، وتشهد مراكز وأكاديميات تعليم الشطرنج نشاطا نوعيا وإقبالا في الآونة الأخيرة في المجتمع العربي. أستاذ ماهر محميد صباح الخير.
2: يسعد صباحك محمد وصباح المستمعين.
1: أهلا بك مدير المكتبة والمركز الثقافي كلور بيت الكرمي، يعطيك العافية أولا
2: ويزيدك منها.
1: طيب يعني أولا عندما نتحدث عن الشطرنج لا شك أنه هناك في الآونة الأخيرة إقبال أوسع، نسمع أكثر عن أكاديميات، نسمع أكثر عن مراكز وبالتالي عن مسابقات وتحديات، لو تجملنا الصورة العامة قبل ما نخوض في نهايات مباريات الشطرنج للموسم الحالي في الأكاديمية عندكم، تفضل.
2: لا شك أنه لعبة الشطرنج ماخذة تسارع مخيف في الوسط العربي، وبالآونة الأخيرة إحنا نشهد أبطال في الشطرنج من جميع أنحاء البلاد. وواحدة من الأمور اللي ممكن إحنا نقولها أنه في عملية وعي أصبح عند جمهور العربي لإرسال أولادهم لتعلم لعبة الشطرنج، وذلك لعدة أسباب. مما يعني ممكن انه نشهده في الاونه الاخيره، احنا اقمنا الاكاديميه قبل 15 سنه، اليوم احنا بنشهد تقريبا ما يقارب 123 طالب داخل الاكاديميه اللي هن بيحضروا بشكل اسبوعي، مره في الاسبوع لقاء، وعاده يوم الاحد هو يوم تدريبات لمده 3 ساعات داخل المكتب والمركز الثقافي. وهي واحده من الاماكن اللي احنا فكرنا انه ممكن نكون احنا نعطي مساحه في داخل المكتبي للعب لعبي اللي ممكن انه تقام في داخل المكتبي، لانه اللعب ما بحاجه الى ملاعب كبيره، هي بحاجه لمساحه، بحاجه لهدوء، وانا بفكر انه المكاتب هي محل اللي هو ممتاز اللي ممكن تقام فيه الالعاب. انت بتعرف انه اللعبه من اصول هنديه، يعني بالبدايه يعني سميت تشاتورانجا، وهي عبارة عن أربع أقسام لجيش اللي كانت وقتها فيلة ومشاة وخيال وعربات، وانتقلت بعدها إلى بلاد فارس، ومن هنا أجت الكلمة الشاه مات، يعني الملك عاجز بيقدرش يحرك ما بيقدر يتحرك. وهناك اتطورت بعد فترة، وعلى فكرة من هاي الأسماء أجت تشيك ميت وبالعبري شخمات وما إلى آخره.
1: يعني أستاذ ماهر، لما ننظر إلى الأكاديمية عمرها 15 سنة كيف بعرف صحيح؟
2: نعم.
1: يعني شو القصة الأعمق من بطولة نهاية موسم؟ كيف بدأ المشروع بالأساس؟ ما الذي تغير في وعي الأهالي والأطفال تجاه الشطرنج خلال هذه السنوات برأيك؟ وعندما نتحدث تحديدا عن المجتمع العربي؟
2: تعني من هيك، احنا نشهد جميعا ما يحدث الان في المجتمع العربي. واحد من الاقسام اللي ممكن نحكي فيها بالمجتمع العربي انه اليوم احنا جميعا نرسل اولادنا الى دورات وبالآخر

0: بعد فترة من الزمن نسأل الطلاب شو يعني شو هوايتك من اللي أنت شو أي هواية عندك إياها، هو فيش عنده جواب. والفكرة هي كلها أنت كيف تقدر تخلق تمرين للعقل اللي أنت يحاكي هذا الطالب ويحاكي المجتمع، وبالآخر أنت مسؤول عن عملية اتخاذ قرارات، لأنه بالآخر الشطرنج أنت كما تعرف إنه هي عملية اتخاذ قرار،
1: تفكير استراتيجي
0: وتفكير استراتيجي. وأنت وليس من يعني من البديهي أنه سميت بلعبة الملوك، لأنه عمليا كل ما الخطوة الصغيرة ممكن أنك تغير مجرى حياة كبير.
1: صحيح. طب يعني هنا بدي أسألك، شو المهارات اللي بتلاحظها ويلاحظها لربما المدربون والأساتذة اللي بتتطور لدى الأطفال في هذا السياق، سنة بعد سنة أو شهر بعد شهر هم يمارسوا هذا التدريب وهذه الرياضة العظيمة؟
0: طلع أجمل سؤال ممكن تسأله هو للأهالي اللي صار لهم أولاد بيلعبوا 9 و10 سنين، بقوله شو التغيير اللي حدث عند ابنه خلال هاي الفترة. واحدة من الأشياء اللي ممكن نحكي فيها هي كل عملية الصبر، والصبر قوة، لأنه من يمتلك الصبر ينتصر دون أن يقاتل. كل عملية ضبط النفس اليوم، كل عملية اتخاذ خطوات، كل عملية اتخاذ مسؤولية، لأنه بالشطرنج بأول على آخر اللعب هو لعب فردي، وعملية أخذان المسؤولية على عاتقك بأنك أنت باللحظة اللي بتلمس الحجر مجبور تحرقه من مكان إلى مكان، هي مسؤوليتك أنت مش مسؤولية حدا آخر. المستقبل هو الجانب اللي انت بالاخر بدك توصل بلعبة الشطرنج. انا بقدر اقول لك من تجربة اللي احنا عملناها بحث قبل سنتين، انه اغلب الطلاب اللي لعبت شطرنج، على فكرة ممكن نحكي على على على على على تجارب اللي انعملت على المارشميلو كمان، وانت بتعرف قصة المارشميلو وتجربة المارشميلو.
1: لا بحب تحكي لي، انا مش عارف
0: تجربة المارشميلو بتحكي هيك، انه اخذوا طلاب في صف التمهيدي قعدوهم بداخل غرفة، حطوا قدامهم مارشميلو وقالوا لهم احنا بنغيب عنك ربع ساعة، اذا نرجع عليك مش ماكل حبة المارشميلو احنا بنعطيك كمان حبة زيادة. وخرجوا من الغرفة. طبعا كتير من الطلاب في شيء لمسها، في شيء قاعد يلحس المارشميلو، في شيء حفر المارشميلو بالنص مشان انت ما تشوفهاش، لانه عمليا احنا شو بنعمل، احنا كل وقت بنحط حدود للاطفال والولاد بتحاول تكسر هاي الحدود. فواحدة من التجارب اللي صارت بالمارشميلو انه الاطفال اللي ما اكلوا المارشميلو واستنوا وصبروا لحديت ما الحاضنة رجعت لجوه وفاتت ولقت انه ما اكلش مارشميلو واخذ مارشميلو زياده، 80% من هاي الطلاب حققت نجاحات في العالم. يعني عمليا عمليه الصبر هو جزء لا يتجزا من هاي الهاي، رغم انه كان في طلاب تنين اخ واخته كانوا قاعدين بداخل الغرفه وكل الوقت الاخت اكلت المارشميلو والاخ ما اكلهاش، وهنا كمان كان في ابعاد لهاي العمليه.
1: نعم، يعني بدي أسألك عن المشاركة 73 لاعب تأهل 4 لبطولة الدولة، كيف فهمنا من فئة 8 سنوات، هذا مستوى متقدم مش بسيط.
0: لا مستوجية جدا كتير عالية، لأنه في إشي ما يسمى هو قوة اللاعب اللي بنحط في الاتحاد الأكاديمي في الاتحاد الشطرنج الدولي في البلاد، اللي ببلش من 1200 نقطة. اليوم في عنا أولاد اللي اليوم قاعدة على 1800 و1900 نقطة، في عنا ناس اللي هي ممكن تكون جراند ماستر اللي بتلعب بالهاي، وفي طلاب أهالي اللي بخت الطلاب لمحل كتير أبعد وبسافروا لخارج البلاد، لأنه كل العملية هي عملية فردية. يعني ما في اليوم تقول إنه في عملية قوقعة إنه كونك إنك أنت أقلية عربية موجود داخل البلاد، لا.
1: ولازم نحكي عن جودة التدريب أستاذ ماهر، كما يبدو لديكم مدربون رائعون.
0: عندنا المضبوط أن واحد من المدربين الممتازين اللي هو اسمه عبد الكريم همام، اللي مواكب الأكاديمية مدة 15 سنة. هلال همام أخوه كان من قبله عمل ريلوكيشن لإيرلندا، موجود برا بالخارج. وعبد الكريم همام بوظيفته اليومية هو معلم للرياضيات في مدرسة عبرية في حيفا. فهو بعد الظهر هو بنتقل لعنا اللي بيعلم شطرنج على مدار 15 عام وبيعملها. ولا شك انه الاهل في عملية كتير مهمة، انه الاهل بيجوا على كل العاب اولادهم للشطرنج ايامات سبت وايامات جمعة وخلال الاسبوع.
1: تحية من هنا للأستاذ عبد الكريم همام وكذلك لمركزة المشروع ولكم أستاذ ماهر على هذه المواكبة، وللأهل يعني نحن بحاجة إلى هذه الأطر وهذه الرياضات وهذا الفن والثقافي وكل شيء من أجل أن نبتعد عن هذه الآفات اليومية التي للأسف تجتاحنا من كل جانب. بدي أشكرك جزيل الشكر بالفعل ويعطيكم العافية أنتم في المكتبة والمركز الثقافي، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك. شكرا محمد.
1: إلى اللقاء أستاذ ماهر محمد، يعطيك العافية.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
6: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
12: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
7: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: مع محمد أبو العزم حميد.
1: ست واربعون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. مع انطلاق العطلة الصيفية أعيد افتتاح محمية وادي الفار أمام الزوار بعد الانتهاء من أعمال تطوير شملت تحسين البنى التحتية ووسائل الوصول للموقع الذي يعتبر من أجمل المحميات في البلاد. أستاذ خالد حيادري، صباح الخير.
2: الورد والياسمين، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك، مرشد رحلات، وصباح الورد والياسمين، هذه من طبيعة عملك، الورد والياسمين والتجول في الطبيعة.
2: والله أنتوا الورد والياسمين وإحنا بظلكوا طبعا منتفيا ومنشم الهواء.
1: الله يعطيك العافية يا رب.
2: الله
1: يعطيك
2: العافية، الله يحييكم ويغويكم. طبعا أكيد أنتوا دائما مطلعين على الطبيعة ومحبة البلاد ومع

0: ثلاثة البلاد، هاي رشي رائع جدا.
1: هذا واجبنا وهذه بلادنا التي يعني نتنفس حبها كما نقول دائما. أستاذ خالد، هيك أحكي لنا أولا عن هذه المحمية الجميلة.
0: أنا بدي أحكي لكم الصراحة يعني على المنطقة اللي هي أكثر إشي مفيد للناس بهاي الفترة، لأن عطلة صيفية والناس بحاجة للاستجمام وبحاجة للمي وبحاجة للفي وبحاجة للشجر. إحنا أول شغلة بدنا نحكي على نهر بانياس الجزء السفلي، يعني آخر جزء بسموه ناحل نعلام بالعبراني الوادي المخفي. هذا الوادي اللي هو جزء الثالث من مقاطع نهر بانياس، اللي هو بصب في منطقة كيبوتس ديني حيميا. الأرض منبسطة جدا، غابات مكتظة في الشجر على الشمال واليمين، وهناك النهر بصير وسيع، يعني النهر المساحة منفرجة أكثر. فإذا الإنسان وصل باركا كاليبتوس ديني حيميا ناحل حرمون بالعبراني، يعني بوقف السيارة في موقف كبير للسيارات، وبسع عائلات طوله حوالي 5 كيلومتر كله قعدات، وبيقدروا ينزلوا على المي وبيقدروا يمشوا في المي ويسبحوا ويتكيفوا أروع ما يمكن، فوق العقل الصراحة.
1: والترميمات اللي حصلت، الموقف والمسار، هذه تحسينات بتنعكس كذلك على تجربة العائلة
0: بدون شك. يعني احنا بالفترة الأخيرة دائما حماية الطبيعة، هن بيهتموا بالطبيعة كثير، يعطيهن العافية، وبيهتموا بالمسارات وبيهتموا بتعليم المسارات. أنا بشكرهن كثير لأنه هن عم بيعطونا يعني نموذج رائع جدا لمعرفة البلاد. إحنا يعني إذا إحنا رحنا على هاي المنطقة اللي حكينا عليها، اللي هي عمليا من شارع 979 بنصل إحنا لهاي المحمية. إذا إحنا منحط على الويز باركا كاليبتوس ناحل حرمون، وصلنا الويز لهناك وبكون رائع جدا. بس في عنا أخرى مكان اللي هو رائع جدا، احنا بنعرف انه حسب الجغرافيا بعد كيبوتس زين حيميا بتلاقوا هناك كل الينابيع، نهر بانياس ونهر الحاسباني وزائد نهر القاضي، اللي هو هذا النهر بتفرع جزء بيجي على محمية حرشات التل، وقسم بروح على الحاسباني وقسم على بانياس، بس هناك كل الينابيع بتلاقوا بروحوا اتجاه الجنوب. عمليا جنوب كيبوتس زين حيميا زي كفار بلوم، في سد هناك، سد رائع جدا اسمه تاخر كفار بلوم، واسمه بالعربي سد الصالحين. هناك في عنا سد بالنهر وبصير شلال وسيع كبير، وشجر على الشمال واليمين، والإنسان بيقدر ينزل يعني بقلب النهر لأنه بصير النهر وسيع ما فيه خطر، بيقدر الإنسان يسبح ويتجول ويأخذ عياله ويمشي على ضفاف النهر على الشمال واليمين. عن جد هي جنة عدن، روعة من الروعة.
1: أنا متأكد إن اللي بسمعنا الآن تشوق يعني هيك، وكأنه حس حاله صار في المنطقة من هذا الوصف.
0: أيوة الله يسعدك. إذا كمان بدي أنصح للناس أخرى في شغلي،
1: تفضل.
0: يعني في عنا عين بدوح، هاي عين بدوح اللي هي حد مفرق قومي تسومة قومي بيسموه، هاي قطعة اللي هي عين مي وفي برك سمك حواليها، وهاي متنزه رائع جدا اللي هو كبره 20 دلم. فالإنسان بيقدر يفوت على هاي المحمية بلد خلية ويتجول بين البرك ويشوف الأسماك ويشوف الحشرات المائية والسرطعنات والينشوف، ويعمل مسار فوق الخيال اللي اسمه عين الماس بالأصل، أو عين الميس، يعني لأنه هناك كانت قرية مهجرة اسمها عين الميس. هاي العين اللي هي من خلالها عملوا برك سمك ورائعة جدا. أنا بدي أحكي كمان أخرى في عين كثير اللي عندنا عائلات وولاد، وحب يروحوا على محل اللي هو يعني مش كبير كثير ومضمون أكثر، اللي هو في عنا حد يسودة معلى اللي هي في عينها دياق، بسموها عينها دياق أو عين الصياد، يعني هذا نبع ماء عذباء والغمق يعني بصل الزنار تقريبا، فوق الزنار شوي صغيري، وفي شجر كينيا وفي بنوك وفي قعدات.
1: جميل.
0: بيقدر الإنسان يأخذ أولاده ويقعد، مي رائعة الجمال، يعني مي بتلالي الأرض، نظيف جدا جدا جدا.
1: جميل جميل،
0: كثير رائع.
1: أستاذ خالد حيدري، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، وكما نقول دائما يعني الطبيعة هي مش بس مكان منزوره لساعات ونخلص نتركه، هي أماني، ذاكرة، هي مساحة بنتنفس فيها بعيدا عن ضجيج الحياة، والطبيعة بتعطينا كثير، أقل واجب نرد لها بمسؤولية وبحب وشغف. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ خالد حيدري، مرشد الرحلات، على كل هذه الإضاءات.

0: وهذه الجولة الجميلة. شكرا لك
1: حبيبي قلب، شكر لك بالنجاح إن شاء الله، وإن شاء الله إحنا بس نتطوع على الطبيعة ومنحب أكثر ومنخلنا طاقة إيجابية للحياة ومحب للناس، محب للبشر، محب للسياحة.
0: هذا ما نرجو.
1: كثير راديو الناس.
0: شكرا لك، شكرا لك، هذا واجبنا دائما. شكرا لك، إلى اللقاء.
1: الله يسعدك.
0: إلى اللقاء
1: أستاذ رب العالمين. شكرا لراديو الناس وكل المستمعين.
0: شكرا جزيلا.
2: هذه الفقرة برعاية هات جول. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
0: وهذه النغمات تأخذنا دائما إلى زميل كابتن فادي مصطفى. صباح الخير. صباح الخير،
3: تحياتي كابتن محمد ليلك ولكافة المستمعين. يا صباح الخير.
0: ليلي جميلة كانت وليلي جميلة ستكون لربما.
3: نعم، ليلة المقالبات، ونبدأ مع إنجلترا وكونغو. كونغو سجلت أول عبر سفونة، ولكن هاري كين طايح فين يا هاري كين؟ هذا النجم الإبداعي المبدع طبعا، واحد من أكبر النجوم اللي صنعتها إنجلترا، سدد وبالرأسية رأس الذهب قلب الطاولة. إنجلترا تقول شكرا هاري كين، وستقول أيضا لن تتم في هذا المشوار طبعا الثمن هي على الأبواب. ثم ذهبنا إلى بلجيكا والسنغال محمد، يعني طيب أوصف الخسارة.
0: شو المباراة يا فادي؟
3: الرتن عالي، الإثارة، ديارة سجل أول ثم سار مع خبر أحلى من سار، وبتسأل نفسك شو صار، شو اللي صار بعد انت يعني انت تفوق 2-0 على بلجيكا. ولكن لوكاكو اللي بذكرك لما جابوه متقدم في السنكرل وطلع، انت يعني ما تتعال، ممكن تقول تبديل ثالث ثاني كحد أقصى، ولكن لوكاكو الدبابة البشرية كما قال محمد نجات صباحا طبعا عاد قلص النتيجة، وثم تليمانس 2-2، وفي آخر ثواني ضربة جزاء. الصراحة قلب يحزن على السنغال، الفريق ممتاز، فريق قوي جدا،
0: حتى يعني الدقيقة 80 تقريبا فادي لم يكن أي وجود للمنتخب البلجيكي. أنا شاهدت المباراة كانت مضمونة للسنغال، حتى أنه يعني المعلقين على هذه المباراة قالوا أنه وجوه اللاعبين لا تفسر رغبتهم في الفوز لمنتخب البلجيكي. فجأة نعم. تغير كل شيء،
3: يعني صعب تشرح شو اللي صار وكيف تراجع للسنغال. هناك شخص راح يدفع الثمن باعتقادي، أو المدرب أو حتى في الطاقم الفني، لأنه التراجع، أنت تفوق 2-0 أمام عمالقة بلجيكا، ولكن في النهاية أوروبا مرة أخرى تتفوق على أفريقيا. وديارة حزين، وطبعا سايدو ماني وكافة المجموعة الرائعة خيبت الأمال. نعم. ثم السهرة كانت الأمريكا طبعا التي لا تتوقف أمام البوسنة والهرسك، بالوغان سجل وأبعيدة، وبدي أذكرك في البوسنة القول اللي طلع امبارح، بالوغانيس ميسي نو. ولماذا ميسي ارتكب نفس، وحكيت انا وياك محمد نفس المخالفه، هل هناك تسهيلات لميسي؟ بالامس هذا النجم للولايات المتحده طبعا ابعد، واثيرت طبعا الاقاويل في شبكات التواصل. تيلمان سجل الثاني واثنين صفر. اليوم الامسيه تبدا من الساعه 11 ليلا، اسبانيا مع النمسا، ثم حبيبك كريستيانو رونالدو
0: بفكر على 10 فادي مباراه اسبانيا. نعم
3: صحيح. نعم. صح. البرتغال مع كرواتيا وسويسرا والجزائر طبعا الأمال معلقة على هذا المنتخب. أما الدنيا مصر غدا طبعا نوسع عن هذه المجموعة وهذا المباراة. ثم النهائي الصورة بلشت تكون واضحة محمد، كندا تقول أهلا للمغرب، برغواي فرنسا، البرازيل مع النرويج، المكسيك مع إنجلترا، والله مباراة بتستنانا. وأمريكا مع بلجيكا طبعا، ونحن بانتظار بقية الفرق. واضح أنه المباريات بلشت الحسم في الإقصاء، لا مجال للأخطاء. مرة أخرى رح نسأل شو اللي صار وكيف السنغال غادرت، ولكن قلنا الأخطاء الصغيرة تكلف الكثير، والأقاويل رح ترافقنا. هل ميسي يحظى بمسار خاص ومسار سهل حتى النهاية؟ أنا ضد هاي صناعة الأقاويل، وطبعا وكأنه هناك من يريد أن يعطي الكأس لميسي، ولكن يوجد فار ويوجد محمد أبو العز اللي راح يراقب عن قريب
0: ويوجد فادي مصطفى وناس العالم الذي ننتظره دائما من أجل كشف كل التفاصيل اليوم عند السادسة مساء. شكرا جزيلا لك كابتن فادي مصطفى، إلى اللقاء.
3: تحياتي أبو العز.
0: من هذا الملف الرياضي وصلنا إلى ختام برنامج غرفة الأخبار. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم. أشكر طاقم البرنامج في التحرير محمد مجالي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج ميرال الصفدي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري عرين نصار. والشكر موصول لكم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. هذه تحيتي، محدثكم محمد أبو العزم حميد، على أمل لن نلتقي بكم دائما على كل خير. محبة، سلام.
4: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
11: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: البستان سفرتكم دائمة. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
0: يجب قراءة النشر للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وعليكم التفاصيل. قتل شاب 30 فجر اليوم في إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية الرين شمالي البلاد، وأقرت الفرق الطبية وفاته في المكان. في جريمة منفصلة وقعت في مدينة حيفا بعد انتصاف الليل، قتل شاب في العشرينيات من عمره، وأصيب شابان آخران بجروح خطيرة ونقل في إثرها إلى مستشفى رمبم. بهذا يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 149 قتيلا. إلى ذلك، قال قائد مديرية المروج في الشرطة الإسرائيلية رانوفير في حديث لراديو الناس، قال إنه في عقاب تصاعد الجريمة تم نشر كافة دوريات ووحدات الشرطة في البلدات العربية لمحاولة الحد من تصاعد جرائم القتل.
1: באופן מיידי, זה כל השוטרים ברחובות, בניידות, רואים אותם, גם תחושת ביטחון, ודבר שני, לטפל בעבריינות המקומית הנקודתית במעצרים מיידיים, קודם כל. הדבר השני, זה להחזיר למשטרה את האפשרות לטפל בפשיעה בכלים טכנולוגיים, שכרגע לא קיימת.
0: قدمت النيابة الإسرائيلية العامة لوائح اتهام ضد شابين من مدينة الطيب وآخر من باقة الغربي بزعم ضلوعهم في

0: لمساعدة منفذي عملية إطلاق النار التي وقعت في 7 حزيران يونيو الجاري في منطقة كوخاف يائير، وأسفرت حينها عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، فيما قتل المنفذ برصاص الشرطة الإسرائيلية. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يوسع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية في إجراء تفتيش عن أسلحة غير مرخصة دون أمر قضائي بذريعة مكافحة الجريمة والعنف. وبحسب مشروع القانون، فإن الشرطي سيكون مخولا بدخول أي مكان يشتبه بوجود سلاح غير مرخص فيه وإجراء تفتيش أو مصادرة كاميرا أو أي توثيق قد يستخدم دليلا في مخالفة تتعلق بالسلاح أو بجريمة خطيرة دون الحصول مسبقا على أمر من المحكمة. أحرز المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون تقدما إيجابيا في المحادثات غير المباشرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، على أن تعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر مطلع أن الجانبين توصلا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام دون تغيير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة حيث يكون الطقس حارا نسبيا وحارا في مختلف مناطق البلاد. بهذا نصل ختام الجولة الإخبارية. المزيد من الأخبار والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
3: صباح الخير من مدينة سخنين.
4: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
6: صباح الخير من مدينة شف عمر.
7: صباح الخير من قرية دحف.
4: وأحلى صباح
5: والكانوا يجوا بدلوا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
6: مسافرين مصيفين
7: بس مع مغارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
7: السلام،
6: اليونان،
7: أجرم،
6: سينا،
7: فينا
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
9: البستان سفرتكم دائماً.

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كولموبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كولموبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهر تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
7: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت.

0: إيكيا.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

0: بتصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا، وإسبانيا ضد النمسا، وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
6: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا، وإسبانيا ضد النمسا، وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
9: البستان، سفرتكم دايمة.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة الإسرائيلية العامة لوائح اتهام ضد شابين من مدينة الطيب وآخر من باقة الغربي بزعم ضلوعهم في مساعدة منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في 7 حزيران يونيو الجاري في منطقة كوخاف يائير، وأسفرت حينها عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، فيما قتل منفذ العملية برصاص الشرطة الإسرائيلية. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد مواطن عربي من مدينة يافا والذي شغل منصب مدير مدرسة في المدينة بشبهة ارتكاب أفعال مشينة والتحرش جنسيا بمعلمين وطلاب في المدرسة واستغلال علاقات السلطة والنفوذ داخل المؤسسة التعليمية. وقدمت النيابة طالبا لتمديد الشروط المقيدة المفروضة على المتهم إلى حين استكمال الإجراءات القضائية في هذا الملف. قتل شاب 30 فجر اليوم في إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية الرين الشمالية البلاد، وأقرت الفرق الطبية وفاته في المكان. في جريمة منفصلة وقعت في مدينة حيفا قتل شاب في العشرينيات من عمره، وأصيب شابان آخران بجروح خطيرة نقلا في إثرها إلى مستشفى رمبم. وبهذا يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 149 قتيلا. قال قائد مديرية المروج في الشرطة الإسرائيلية ران أوفير في حديث لراديو الناس، قال إنه وفي أعقاب تصاعد الجريمة تم نشر كافة الدوريات ووحدات الشرطة في البلدات العربية لمحاولة الحد من تصاعد الجرائم.
1: באופן מיידי, זה כל השוטרים ברחובות, בניידות, רואים אותם גם תחושת ביטחון, ודבר שני, לטפל בעבריינות המקומית הנקודתית במעצרים מיידיים, קודם כל. הדבר השני, זה להחזיר למשטרה את האפשרות לטפל בפשיעה בכלים טכנולוגיים.
0: قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة ضد

0: ثلاثة أشخاص بينهم شاب يبلغ من العمر 18 عاما، ونسبت إليهم تهمة قتل الشاب العشريني باسل فرعوني الذي قتل بإطلاق نار داخل مغسلة سيارات في مدينة الناصرة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهمين يرتبطون بعصابة إجرامية وكانوا ينوون قتل صاحب المكان، إلا أنهم أخطأوا في تحديد هويته وقتلوا فرعوني عن طريق الخطأ. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يوسع صلاحيات الشرطة في إجراء تفتيش عن أسلحة غير مرخصة دون أمر قضائي بذريعة مكافحة الجريمة والعنف. وبحسب مشروع القانون، فإن الشرطي سيكون مخولاً بدخول أي مكان يشتبه بوجود سلاح غير مرخص فيه وإجراء تفتيش أو مصادرة كاميرا أو أي توثيق قد يستخدم دليلاً في مخالفة تتعلق بالسلاح أو بجريمة خطيرة. أحرز المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون تقدماً إيجابياً في المحادثات غير المباشرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة على أن تعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. ونقل موقع أكسيس الأمريكي عن مصدر مطلع أن الجانبين توصلا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام دون تغيير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة حيث يكون الطقس حارا نسبيا وحارا في مختلف المناطق في البلاد. بهذا نصل ختام النشرة. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
9: راديو الناس دايما معي.
10: تقريبا دقيقة. تسريبات. يشيع في وسائل الإعلام العبرية استخدام مصطلح هدلفوت والتي تعني تسريبات، ولو رجعنا معنى الفعل دلاف لوجدنا أنه يعني تسرب ونضح ورشح وتقطر، ومنه يأتي الفعل هدليف بمعنى قطر، وفي المجاز يعني سرب خبراً. وحين نقارن هذا مع الفعل دلف في اللغة العربية نجد أنه يدل على تقدم في رفق، والدليف هو المشي الرويد، والدلف يعني التقدم. وهنا نستحضر من موروثنا الشعبي المثل العربي من تحت الدلف لتحت المزراب، الذي يوضح أن الوضع قد تحول من سيء إلى أسوأ، فالماء يقطر ويرشح من الدلف ببطء بينما يسيل أو يتدفق من المزراب. ومن هنا يأتي وجه الشبه بين الكلمة العبرية هدلفوت والكلمة العربية العامية الدلفة، من حيث تسريب المعلومات والأخبار بشكل خفي وبطيء وحذر.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: سلامات وتحيات مجالس في راديو الناس. سنحط الرحال اليوم في بلدة البعنة. ضيفنا اليوم الأستاذ المحامي إبراهيم علي حصارمي. أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل جميع المستمعين.
0: يا مرحبا بك. بدنا بالبداية هيك تنطينا موجز إخباري عنك لأنك أنت رئيس جديد ما شاء الله عنك أقل من سنتين ونص.
1: الصراحة إحنا تولينا السلطة المحلية بواحد نيسان 2024. أنا صار لي رئيس مجلس سنتين وثلاث أشهر. بالسنتين وثلاث أشهر هذوك عملنا مشاريع كثيرة اللي لحديت اليوم البعمنة ما بتعرف فيها، لأنه في شغلات اللي أنت بتشوفها في العين وفي شغلات غير مرئية أنت ما بتشوفها في العين، ولكن رايحين نطلع نشرة لأهل بلدنا إن شاء الله بعد هاي السنة آخر السنة في كل إشي نعمل، من ناحية إن هناك خرائط هيكلية وخرائط هناك كمان مفصلة بالنسبة للبناء والأرض في البعنة.
0: جميل. بدي أسألك عن التسمية، يقال إنه اسمها كنعاني البعنة صحيح؟
1: كما يقال نعم، البعنة هي اسم كنعاني سموها البعنة. البعنة كانت هي بلد حتى من أحسن بلدان في المنطقة الشمالية، حتى كان هناك عندها مؤرخة تاريخية اللي تشغل في الآثار قبل كم شهر، فبثمنوا في زمن البعنة حوالي ما يقارب 400,000 ليرة. باقي البلاد اللي مثل بدناش نذكر أسامي كانت أقل، وكانت الثمن بلدنا هي من أغلى بلاد اللي كانت موجودة في الشمال. يقال إنه البلد هاي بلد تاريخي، يقال إنه حسب ما قالوا لنا إنه هاي كانت عزمن القسطنطينيين، ويقال إنه البلد عنا هي كانت مركز حتى كان فيها أوتيل للي بيقدر ينام فيها. فهذا الحديث احنا اخذته قبل ما يقرب حوالي شهر ونص، لانه كان عندي من اعلام علم الاثار وحدي من اخواننا اليهود وشرحت لي عن البلد انه قديش هي تاريخيه وقديش كانت مهمه وقديش كانت هي يعني نقطه استراتيجيه لكل الكره المجاوره
0: اكثر من دير الاسد.
1: طبعا اكثر من دير الاسد يعني بلا شك،
0: نعمل لك شك
1: بلدنا لانه بلدنا تقع على شارع 85 وهي اللي يعني
0: الخط
1: اللي بصل بين كل الكرة، يعني كان إن بدك تطلع من عكا لصفد أو من عكا لكريات شمونة بلدنا هي كانت هي نقطة اللي هي تستضيف كل المسافرين، وكان نقطة اللي كل الناس تفوت عليها يعني.
0: جميل.
1: ولليوم بلدنا حديثة اليوم بلدنا هي بلد اللي هي إلها أهميتها الاستراتيجية، يعني كل المصالح الموجودة عندنا في البعنة اللي موجودة في قلب البعنة، لأنه بلدنا بلد اللي تقع على شارع 85. طيب. وإلى أهميتها الاستراتيجية.
0: أستاذ إبراهيم حصارمي رئيس المجلس المحلي للبعنة، سألناك احنا عن التسمية، وحسب ما فهمت أنا من روايات متداولة كثيرة أنه بني فيها معبد على اسم الإله عنات وهو إله الحب والحرب والخصاب، ربما جاءت من هون.
1: والله ما بعرف بقدرش أعطيك جواب عايش بعرفوش.
0: ما سمعت ليش سميت بالبعنة؟
1: لا ما بعرف ليش سميت بالبعنة. إيش بيقولوا بعنة، إيش بيقولوا لعنة، إيش بيقولوا في كثير كلمات اللي بتتردد على هذا، ولكن فيش إشي موثق اللي أنا بقدر أجاوب عليه.
0: خربشوا الناس.
1: إيش معنى مستندات اللي بقدر أحكي بإيش متأكد منه، فإيش مش متأكد منه فبجرب إنه ما بصرح تصريحات اللي أنا ما بعرف فيها صراحة.
0: أستاذ إبراهيم، اسم بلدك البعنة مفروض تكون حافظ عن ظهر قلب.
1: بعنة سمت لك من اسم اللي سمى من زمن الكنعانيين.
0: أي.
1: إشي قال نعمة، البعنة نعمة.
0: يعني
1: في عدة روايات اللي بتحكي بنحكى عن اسم البلد، ولكن فيش أي رواية اللي عندنا هناك وثائق تثبت ليش سميت بهذا الاسم.
0: طيب جميل، ربما تكون هاي فرصة بتكون لك تطلع نشرة توكل حدا من هالدارسين في التاريخ يكتب لك صفحة عن تاريخ البعنة ومصدر تسميتها. بدي كنت أسألك بخربشو بعض الأوساط عرب واليهود في التسمية بين البعنة وبين البعينة.
1: عندنا مشكلة طبعا مش بس كمان باليهود، كمان عندنا بالوسط العربي اللي هناك بتخربطوا بين البعنة وبين البعينة. فكثير لما بيسألون عن البلد أنا من البعنة بيقول لي البعنة، فبقول له لا البعنة، بيقول له وين هي موجودة، فبنقول له حد كرمية دير الأسد مجد الكروم، فبقول له
0: جميل
1: احنا عرفنا وين البعنة،
0: بتقول لي هاي عيني وهاي عيني بالآخر.
1: فكلياتنا بلد واحدة.
0: جميل جميل. طيب حضرتك يا أستاذ إبراهيم علي حصارمي، أنت رئيس ابن رئيس والدك كان رئيس المجلس المحلي في البعني مرتين.
1: الله يرحمه.
0: أبوي
1: كان رئيس مجلس محلي من سنة 83 لسنة 88 أول فترة، ثاني فترة كان من سنة 98 لسنة 2001، كان فترتين له تاريخ مشرف في البعني.
0: ترك بصمات على البلد من مشاريعه مثلا المهمة؟
1: بلا شك، بلا شك انه ترك هناك بصمات كبيره
0: مثلا
1: كثيره في بلدنا، شق هناك طرق في البلد، وسع مسطح البلد، عمل مشاريع، بنى بنايه المجلس المحلي، بنى بنايات اخرى، اقام مؤسسات مدارس، كثير كثير عمل بما يكفي، ولحديت اليوم اهل البعنة كلياتها تذكره بهذا العمل اللي هو اتركه.
0: مين أشطر، الأب ولا الابن في موضوع إدارة المجلس المحلي حتى الآن بالحكم على تجربتك سنتين ونصف تقريبا؟
1: الصراحة يعني الوالد على رأسي، ما بقدر أقول إنه أنا أشطر من أبوي، فأنا
0: وإذا ما
1: ابنه وتلميذه، ولكن كمان لأنه ترجع لورا اللي كانت في سنين الثمانين لليوم إحنا بالألفين وستة وعشرين، فكل كل اختلف.
0: أنت معك أدوات،
1: كانت بالأول المعارف هي تجيب الميزانيات للمجالس المحلية. اليوم المعارف ما بتجيب لا ميزانية ولا إشي، اليوم كلياتنا إحنا مرتبطين بالكولوت قرئين، اللي بيقدر يحصل الميزانيات بس عن طريق الكولوت قرئين اللي بتطبع وزارة الداخلية.
0: جميل.
1: بتنزلها في.
0: يتساءل من يسمعنا ربما ما دور التوريث في الموضوع، مفروض يكون الرئيس ابن رئيس؟ هل كونك ابن رئيس ساهمك فأنت تصبح رئيس؟
1: لا بالشرط الصراحة، وحتى أنا ما كنت مفكر إنه أكون رئيس مجلس محلي،
0: إنما
1: وحتى لما رشحت حالي في قبل الانتخابات ما يقارب 3 أشهر، بعد ما كانوا معروفين كل المرشحين في البلد، حتى كانت الدعاية الانتخابية والصور، طبعا احنا في الوسط العربي في كل واحد بينزل الدعاية والصور لإله في الـ في الـ في الش في الما في الشوارع على الدور على الإعلام، فكل مرشح كمان إله العلم تاعه. صراحة أنا لما ترشحت كان كل المرشحين معروفين، ولكن توجه لأحد المرشحين اللي كان نازل لرئاسة المجلس المحلي.
0: معقول؟
1: وطلب مني إنه أنا أرشح نفسي للرئاسة. بالبداية رفضت، وطبعا ناس كثير. أنا
0: أحد المرشحين طلب منك تترشح وتكون منافس لإله؟
1: بلا شك.
0: وظل هو منافس مكمل مسيرة
1: ظل هو منافس، ولكن لما كان عندنا إعادة كان هو معي من الداعمين لإلي.
0: مين هو؟
1: المحامي محمد بدران.
0: أشوفك ابتسمت، ترددت تذكر اسمه.
1: لا، لأنه زميلي بالمهنة يعني.
0: كيف قرأت أنت هاي؟ طيب أنه مرشح بطلب منك تفوت تنافسه وبعدين بتتغلب عليه وعلى غيره، شو عنده حجم سذاجي؟
1: يعني الصراحة ما كانت منافسة بيني وبينه، يعني أنا ما تغلبت عليه، ولكن هناك كان الصراحة يعني باتفاق بيني وبينه
0: غلبت على 4
1: إنه أنا أرشح نفسي وهو راح يكون من الداعمين. لأنه إحنا كنا كلياتنا
0: بقاوة، يعني كان تكتيك انتخابي.
1: طبعا كان تكتيك انتخابي إنه هو يكمل في المشوار تاعه وأنا أكمل طبعا في مسيرة الانتخابية.
0: يعني أنت بتقول يا أستاذ إبراهيم حسان رئيس مجلس البعني إنك أنت ترشحت وأصبحت رئيس بالصدفة؟ أجا واحد قال لك تعال ترشح، يعني لو ما لكاش وما حكاش وما
1: أنا ما خلتنيش أكمل في الكلام. أنا كان عندي مكتب محاماة، ومكتب المحاماة موجود في قلب البلد، كان يتوجهوا لي كمان كثير من أهل بلدنا، كثير ناس اللي توجهوا لي وطلبوا مني انه انا ارشح حالي لرئاسة المجلس المحلي. صراحة في البداية ما كنتش مفكر، رفضت، ما كان عندي يعني ذيك الرغبة انه ارشح حالي لرئاسة المجلس المحلي، ولكن بعد ما شفت انه هناك في توجهات كثيرة، وبعد ما شفت انه نفس اللي كانوا نازلين لرئاسة المجلس المحلي كمرشحين مش واحد، أنا ما ذكرت اسم واحد، وكان كمان واحد كمان طلب مني وكان مرشح إنه أرشح نفسي.
0: جميل. متندم ولا شو؟
1: يعني عامل الخير أول إشي، المجالس المحلية هي أماني أماني كبيرة.
0: أنت بتقول أنا شغلت 27 سنة في المحاماة ويمكن كنت تربح أكثر كمان على المستوى الشخصي، ويمكن بالك أهدى ما بعرف، تنبهت على فنجان القهوة إنه تلفونك بسكتش برن، تلفون ورا تلفون ورا تلفون.
1: بلا شك
0: هيك عايشين رأس المجالس.
1: بلا شك إنه الحياة وأنت محامي، أنا 27 سنة محامي، حياتي كانت تختلف كليا عن اليوم، كان عندي خصوصياتي، كان عندي وقتي، كان

0: عندي هناك عيلتي، كل هاي الأمور أنت لازم تحطها على جنب. لما بدك تكون رئيس مجلس أنت بتبطل تمثل عيلة، ولكن أنت بتمثل بلد اللي هي ما يقارب عن 9000 نسمة، اللي تسمى العائلة البعني، وعائلة البعني 9000 نسمة مش زي عيلة فيها 5 أنفار و 6 أنفار.
1: جميل. فال بس إذا أنت بترد على كل كبير. أستاذ إبراهيم، لما أنت بترد على كل التلفونات الأهل يقول هذا ممتاز، بس إنه هذا ربما يدفعني للتساؤل إنه أنت ما بتنتصل حياة للموظفين، هذا كل البلد هتتصل فيك على كل شغلة صغيرة وكبيرة. أفترض إنك أنت هناك، طالما حكينا عن التوريث ممكن إنك تكون أنت يعني دكتاتور.
0: اللي اتصلوا فيه إسا وأنا موجود هون هن أعضاء مجلس المحلي وعمال من السلطة المحلية اللي بيستشروني في كل شغلة بدي يعملوها. فيش إشي بنعمل في السلطة المحلية عندي إلا ما يأخذوا مني أنا.
1: بس هاي مش إلك، هاي عليك. انت مفروض تكون ديمقراطي وليبرالي وتنطي للموظفين ضمن مهاراتهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم يشتغلوا.
0: كل عامل معطيه حقه وزيادة وكل الصلاحيات،
1: كل ما حدا بيساوي من كل حشرة حشرة
0: نوعا بإرادتي. لا، نوعا من الآداب والأخلاق والذوق انه يأخذ كمان انا رأيي في كل موضوع.
1: شو انت زعيم مش رئيس مجلس محلي؟
0: لا، انا رئيس مجلس محلي
1: وبالبكلة
0: حتى كلمة رئيس مجلس محلي ما بحبها. اذا ما بنادوني رئيس بتضايق.
1: طيب بدي اسألك سؤال اخير قبل ما ننتقل نفوت بالعمق بين الجد والمزح. حياة ابوك الاستاذ علي حصارمي كان رئيس مجلس محلي،
0: طيب.
1: في الولاية الاولى بمطلع التسعينيات انا كنت بعدني ولد بداية الطريق، صحفي متحمس، اجيت على البعني، انتبهت في واجهة السلطة المحلية عمارة المجلس المحلي لوحة رخامية مكتوب عليها شيد هذا الصرح في عهد فخامة الرئيس علي حصارمي، نشرتها في كل العرب مع تعليق اللي هيك فيه نوع من الانتقاد المبطن وقامت القيامة علي. بتسامحني انت ولا ممكن تقول لي انه عملت فاول كبير مع حياة والدك؟
0: انا الصراحة ما شفت هذا في جريدة العرب، وإسا بسمعه منك اول مرة. انا طبعا حق النقد وحق ديمقراطي، كل إنسان بيقدر يعبر عن رأيه وكل إنسان بيقدر يكتب شو بده.
1: أنت موجود اليوم في عمارة مجلس محلي جديدة؟
0: طبعا.
1: مكتوب عليها هناك إشي مشابه؟
0: لا، إحنا
1: أنت أو الرئيس السابق
0: سمينا العمارة هاي على اسم الحاج عباس تيتي الله يرحمه، لأن العباس تيتي كان هو من بادر في تخطيط لبناية المجلس المحلي الجديد في البعني.
1: وإنه بنيت عمارة مجلس محلي في فترتك ممكن تكتب شيء مشابه للي كتبه حياة والدك؟
0: لا، أنا بحبش هاي الشعارات وبحبش هاي الأمور كلياتها. أنا بكفي أعمال الإنسان، العمل تاعك سد أمن. إيش يعني؟ لا سيارات ولا دور ولا عقارات ولا شيء.
1: قبل ما نطلع فاصل أستاذ إبراهيم، يعني بدي أقول لك إنك أنت بتشبه والدك واحد على واحد تقريبا.
0: الحمد لله،
1: هذا الحل الجمالي الأجنبي اللي عندك من والدك ولا مخول أنت؟
0: أول إشي الجمال هو لله لرب العالمين، واثنين أمي كمان الله يطول بعمرها إنساني كمان حلوة، أبوي كان إنسان جميل ورحت الجمال.
1: أين أجاك هذا من الشام؟
0: والله أنا حسب ما أبوي خرفني إنه إحنا أصلنا من صعيد مصر،
1: لأنه في دير الأسد بيقولوا لي إنه في كثير عائلات شامية سكنت في الشام.
0: في من الشام طبعا، في من لبنان، في من الشام، في من الأردن، في من مصر.
1: طيب هي شايف على الشاشة هنا في صفحة الراديو في الإنترنت،
0: بعتز وبفتخر. أي نعم،
1: هاي اللي أنا قصدت عنها.
0: لا، هاي أنا سميت المجلس الجديد. أنا سميت المجلس الجديد طبعا على اسم حياة الحاج عباس محمد تيتي، لأنه الحاج عباس إنسان اللي بيستاهل، خدم أهل بلده،
1: الله يرحمه،
0: كان إنسان أمين مخلص أديب صايم مصلي.
1: توفى هو،
0: توفى الله
1: يرحمه، يرحم وسهل عليه. أستاذ
0: أقل ما ما ما بقدر إنه أكافئ هذا الإنسان إنه أسمي البناية هاي على اسمه.
1: الله يرحمه وسهل عليه وطول بعمرك أستاذ إبراهيم علي حصارمي. فاصل ونعود لسئناف هذا الحديث معك.

0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
2: البستان سفرتكم دايما.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال.

0: ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
5: انتوا قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
7: راديو الناس قصة كبيرة.
8: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
9: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
10: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
8: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
11: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
9: عن جد.
12: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
9: كل الناس
13: كل الناس
14: راديو الناس، دايما معي.

0: إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس، وضيفنا العزيز اليوم المحامي إبراهيم علي حصارمي رئيس مجلس محلي البعني. قبل الفاصل كنا توقفنا عند مواضيع جغرافيا وتاريخ وأثار حول البعني وحولك، وكنا أنه أنت رئيس ابن رئيس وانتخبت قبل تقريبا سنتين ونص أقل، حتى دخلت المجلس المحلي في أبريل نيسان 2024.
1: زبوط.
0: بالتفات إلى الخلف تستطيع أن تقول ماذا فعلت 1-2-3 في البعني من مشاريع يعني، أو بدأت فيها يعني، لأن هاي الفترة مش طويلة كثير.
1: طبعا أول شغلة كانت من أهم أو في سلم الأوليات تاع عمل السلطة المحلية، كنا إحنا موجودين في خارطة هيكلية اللي كانت كارثة على أهل البعني كلياتها. الخارطة الهيكلية هاي كانت ما يقارب آلاف الدنومات اللي حسب الخارطة اللي تم إيداعها في لجنة التخطيط والبناء المركزية في الناصرة،
0: في الإدارة اللي سبقتك،
1: في الإدارة السابقة. كان هذا الإشي في 2022
0: عرضتها لي.
1: احنا عرضنا على خارطة ان كارثة، خارطة لو ظلت كيف ما هي كانت البعني في دمار شامل يعني.
0: الأسباب.
1: لانه كان هناك مصادرة ما يقارب الاف الدنومات من ارض زراعية لارض كيرن كيامت، كيرن كيارت وشمرات طيفة. يعني اول شغلة هاي الخارطة عملت على تغييرها، رجعت الأرض كلياتها زراعية، ومن بعد ترجيع الأرض زراعية أدخلت لمسطح البلد آلاف الدنومات غاد اللي هي العمار.
0: وين تحصل التغيير؟
1: حد التاريخ هذا كان في سنة 2025، كانت عندنا جلسة بشهر 11.
0: يعني عملية التغيير

0: بناء لما أنت بتقول صودقة أو بشكل أو بآخر تم تعديلها. قسام البناء مثلها مثل البلدات العربية الأخرى على كل في الشغور في مشكلة كبيرة.
1: قسام البناء عندنا ب 15/8 كنت في جلسة أول امبارح مع منهال متركية إسرائيل، أخذنا هنا قرار أنه نطلع هناك مخراز مناقصة بالنسبة لهاي القسائم. 15/8 لازم ننزل المخراز هذا المناقصة في كل الشبكات التواصل الاجتماعي، حتى في بدها تنزل في موقع السلطة المحلية وموقع سلطة أراضي إسرائيل. 15/8 هو بيكون اليوم اللي راح هناك نكون هناك بتسويق ما يقارب 54 وحدة سكن.
0: بس هذا قليل، قديش عدد سكان البعين؟ 10,000.
1: ما هو ما عندنا أراضي كمان للدولة كثير في بلدنا، يعني احنا كل الأرض اللي عندنا للدولة اللي موجود
0: لمين ولمين الخمسين ستين قسيمة بناء؟ قديش انت بتقدر عدد الأزواج اللي تنتظر اليوم هذا الحق بالماء؟
1: أنا الصراحة كان عندنا بالماضي كان عندنا هناك مناقصة، وكل اللي قدموا على المناقصة بس 12 أو 13 واحد.
0: ليه؟
1: من 60 قسيمة سكن. الأرض غالي، أرض غالية، والخرائط اللي انعملت.
0: قديش نأخذ تنطينا فكرة قديش سعرها؟ الـ400 متر
1: فيش عندنا 400 متر، عندنا أقل إشي من 550 لحتى 850 900 متر.
0: قديش بالمعدل؟ نص
1: المعدل غاد من مليون لـ200,000 شيكل.
0: نص الدنم؟
1: نص دنم.
0: يعني في بلاد أغلى بكثير.
1: في بلاد طبعا أغلى. وعندنا لو كان التخطيط سليم وصحيح ما وصلنا لهاي الأسعار الهائلة.
0: البيوت اللي غير مرخصة في البعني ومهددة بالهدم، لأنه البعني من البلدات اللي هدم فيها ويهدم فيها الكثير.
1: البعني في بلدنا فيه هناك دور كثير اللي مهددة بالهدم، عندنا دار إسا كمان اللي لازم يطلعوا يهدموها. اللي أغلب الدور اللي انهدمت في البلد هي دور اللي مأرضين في أرض معمرين في أرض الدولة في أرض سلطة من هالمكركعي إسرائيل. فود دور كثير كمان بدون ترخيص، ولكن هاي الناس معمري على أرض زراعية وكمان تحت تهديد الهباط. وفي أرض وفي ناس اللي معمري بأرض بالزراعية أرض عمار، ولكن هناك ما كانش هناك يحود حلوكة في هاي الأرض كمان بدون أي ترخيص. عندنا ما يقارب ما حوالي 60-70 دار بدون ترخيص.
0: قديش في عدد البيوت في البعني تقريبا؟
1: حوالي 600-700.
0: يعني 10% من البيوت في البعني غير مرخصة.
1: 6% في ما يقارب 6-7% بدون ترخيص.
0: طب هذا البيت اللي بده يهدم، يعني انت كمجلس محلي ما عندك امكانية تتدخل
1: فيه؟ احنا تدخلنا وعملنا اللي بنقدر نعمله، ولكن احنا وانت بتعرف الحكومة اللي احنا عايشين فيها اليوم هي حكومة من اصعب الحكومات اللي موجودة في الدولة، حتى ما يعني ما يعني حتى في هاي الأمور ما في كلام، ما في مجال إنك تحكي معهن، لأنه كل إنسان هناك عمر بأرض الدولة، حتى هن ما بقولوا عمر، هن بقولوا سرق أرض الدولة. يعني لما نقعد معهن بقولنا ما بقولوش إنه عمر، بقولوا سرق الأرض الدولة، وهاي الأرض
0: يعني
1: لازم ترجع.
0: تدعو المواطنين عندك في البعني لعدم البناء على أراضي اللي ربما تكون
1: إحنا طبعا دائما بحذر أهل بلدنا إنه ولا أي إنسان يرتكب الأخطاء الماضية. فيما حدا أنا بشرح أسمح أنا كل إنسان بشوفه إنه هناك بده يفوت ويعمر بأرض مش لإله اللي هي أرض للدولة، أنا بوقفه لأنه أنا عم بعمل له الإشي المنيح وأنا لصالحه مش ضده، لأنه إحنا شفنا كل اللي عمره اليوم مع كل الدور مهدد الهباط.
0: أستاذ إبراهيم، بموضوع البناء والتخطيط والبنى التحتية، مدخل البعني زحمة يا دنيا زحمة، كما كنا لرئيس مجلس المحلي دير الأسد البلدي المجاورة، في حينه كان رئيس المجلس المحلي في دير الأسد أنه معظم المشكلة بسبب البعني، القصة المشكلة سببها البعني مش دير الأسد.
1: مع كل الاحترام لرئيس مجلس دير الأسد أبو فادي كلام مش مضبوط. الشارع هذا هو شارع موجود في مسطح البعني، مسؤول عنه نتيفي إسرائيل عن هذا الشارع، ولكن الشارع هذا بيخدم أهل البعني ودير الأسد، والاقتضاض بيجي من البلدين. يعني إحنا بلدنا ما 9,000 نسمة، أهل الدير ما يقارب 14-15,000 نسمة. فعمليا السيارات اللي تعبر من هذا الشارع لدير الأسد أكثر من السيارات اللي بتفوت على بلدنا على البعني.
0: يعني أنت بتقول إحنا شركاء بالمشكلة.
1: فالكلام يا ريت أبو فادي لما حكى كان لازم يحدد، ومصالحه الموجودة كمان اللي هو عمل عندنا غاد وين المحليف، عمل هناك بيج اللي بتيجي عليه سيارات مركبات من خارج البلد من كرة المجاورة من

0: كرميل، فهذا الاشي كلياته بيعمل اكتضاض. وكمان المصالح الموجودة على جنب الشارع إلى كمان قسم من هذا
1: الاشي في اكتضاض. بغض النظر كديش
0: الحل
1: انت بتقول ابو علي، نعم. انت بتقول انه في شراكة دير الاسد والبعنة في انتاج مشكلة زحمة السير في مدخل البلدتين. بغض النظر اسعى الموضوع كديش مسؤولية كل بلد وبلد، بس
0: احنا توجهنا لوزارة المواصلات، اتوجهنا لنتيفي إسرائيل مكتوب، أنا طلع بشكل شخصي إنه حوالي قبل شهر ونص شهرين إنه نغير توقيت عمل الإشارة الضوئية. إذا منغير التوقيت عمل الإشارة الضوئية منعت للناس اللي بتطلع من البعن ومن الدير إنه نزيدها، بدل ما يكون الوقت غاد غير كافي ما يقارب نص دقيقة يكون دقيقة، نعطيهم كمان نص دقيقة. فهذا كل الاستحمات اللي أنت بتشوفها
1: الإشارة سبب جزء من المشكلة. شو كان الجواب؟
0: لحديت اليوم ما أخذناش جواب. حديت اليوم ما أخذنا طلق، كان هناك إنه إحنا رايحين نفحص الموضوع هذا، لأنه بتعرف هناك يعني ناس اللي مختصة في هاي الأمور. طيب. يعني بدي فحصوها من ناحية
1: طبعا هنا نحتفظ حق الرد لرئيس مجلس محلي دير الأسد بقصة أنه فيه له كمان هناك أعمال خاصة فيه، ربما تكون جزء من عملية الزحمة لأنه المدخل
0: بلا شك.
1: طيب في موضوع الجريمة يا أستاذ إبراهيم، كانت البعنة قد أصيبت وانتكبت في مسلسل من جرائم القتل، والحمد لله صار في صلح ومبارك وانتهينا من الموضوع. نستطيع القول أنه البعنة خارج هذا المستنقع، يعني طلعته بشط الأمان؟
0: الحمد لله. إحنا بلدنا كانت ومرت فترة كثير صعبة، ما يقارب راح عنا من 21 ل 22 قطين. أغلب اللي فقدوا حياتهم كانت على هناك الثأر. ما
1: واليوم الحمد لله انتهينا
0: من هذا الموضوع، مع عصابات أجرام ولا عنا عصابات أجرام،
1: بس في مشاكل اليوم بقر ثانية.
0: لا في بلدنا فيش مشاكل، ولكن في حساسيات اللي أنا طبعا بسهر الليل ونهار حتى أقوم بإصلاح ذات البين. إذا بيكون هناك نشوب أي مشكلة بين جار وجاره، بين الأخ وأخوه، بين شباب، كل هاي الأمور، فأنا موجود في الساحة. طيب. وبحل هاي المشاكل بالحكمة وبال الله يعطيني الصبر اللي أسهر وأعرف كيف أحلها.
1: أنت رئيس مجلس محلي ومحامي ومثقف، عندك فكرة لو سألتك عن كيف المجتمع العربي، اللجنة القطرية، لجنة متابعة الأحزاب، الفعاليات الشعبية، اللجان الأهلية، النواب العرب في الكنيسة، كل هذه الفعاليات، تقديرك رأيك في موضوع معالجتها لموضوع الجريمة، تهديد الجريمة؟
0: إذا بدي أحكي بدي يزعلوا مني.
1: احكي.
0: لأني أنا هذا الموضوع كثير حساس، وهذا الموضوع بنحكى عنه يوميا بنسمعه، إن كان بين رؤساء السلطات المحلية وإن كان رؤساء سلطات محلية.
1: شو الخلل برأيك أنت؟ يعني وأنت كما كنا مثقف وعندك نظرة ثاقبة.
0: أنا رأيي يختلف كليا.
1: ماذا تقول؟
0: أنا أول إشي مع كل الاحترام للجنة المتابعة، بالشايف هناك إلى تمثيل في الوسط العربي غايبة عن الساحة
1: في موضوع الجريمة والعنف
0: بكل المواضيع.
1: طيب والكترية؟
0: والكترية نفس الشيء.
1: شو الإشي الناقص
0: يعني بكل
1: المفقود اللي انت بتقول هذا اللي لازم يكون موجود في مكافحة الجريمة والعنف، في الضغط على الحكومة، الاحتجاج على تواطؤ الشرطة على المجتمع العربي، شو الناقص برأيك؟
0: في كثير. يعني دائما لما بصير هناك حالة قتل، أول إشي مرفوض عليه بتاتا اللي عم بخذوها قرارات السلطات المحلية واللجنة القطرية. لما بكون إنسان هناك فقير وبنقتل ما بيجيبوا سيرته ولا بيعملوا أي إشي، ولما بكون هناك إنسان اللي عنده شهرته أو سمعته أو مصاري فبيعلنوا في إضراب بالسلطات المحلية إجراءات بدنا نعملها. أول إشي هذا غلط،
1: هذا تهم خطير.
0: أبدا هذا غلط. الجريمة بالوسط العربي ممنوع التمييز فيها بين كل فرد وفرد، الروحي وحدة، فممنوع نميز بين إنسان وإنسان. لازم يكون هنا خطوات اللي لازم نتخذها بالتساوي. وأنا بقول لك من هون أنا ضد الإضراب. الإضراب هذا ما بيجيب، بالعكس الإضراب هي جزء من العنف الجريمي، لأن أولادنا إحنا لما نضرب ونسكن مدارس بده يديروا بالشوارع
1: عقاب ذاتي.
0: هذا هذا هذا
1: كله.
0: أنا حكيت في الماضي وبحكي كمان إسا وبحكي بكل جراءة وبخافش من حدا، يعني إحنا لازم يكون هنا عندنا تنسيق أكثر

0: بين كل المؤسسات، إن كانت تعليمية، إن كان الأطباء، إن كان المهندسين، إن كان المعلمين، إن كان محامين، إن هناك يكون إضراب بهاي المؤسسات كلياتها، مش بس مدارس. نعمل هناك الدولة نوقفها، نوقف الاقتصاد في الدولة. لا إحنا
1: احتجاجنا خفيف لطيف حتى الآن.
0: طبعا إحنا أصلا مش عم نعمل ولا إشي. يعني هذيك قبل فترة طلعنا على القدس، وأنا استغربت رؤساء السلطات المحلية مع أنه دعوا كل الوسط العربي يطلع، ما كانش أكثر من 200 إنسان، وبس حكي وشتفات وشعارات. هذا ما بيجيب فائدة. طيب. هاي الهتافات والشعارات والإضراب ما بيجيب فائدة.
1: قلت هذا الكلام لرئيس الكترية مازن غنيم؟
0: طبعا قلته وحكيته، كان في اجتماع بطمرة، وقلت لهم كمان المرض فينا، احنا كمان عنا مشكلة في الوسط العربي. وأنا قسمت الجريمة والعنف في الوسط العربي لثلاث شغلات، اللي هي أول شغلة الفقر، اللي هي النسبة الكبيرة، بيجي بعدين العصابات، وثالث إشي شرف العيلة. فقسمتها، وقسمتها كمان في الوسط العربي، بش يختلف نسبة الجريمة تختلف عنا ما بين الإسلام، ما بين الدروز، ما بين المسيحيين، وما بين اليهود.
1: شو قصدها؟
0: عندنا نسبة الجريمة في عند الإسلام نسبة اللي تعد حوالي 80% وأكثر.
1: شو تفسيرها؟
0: تفسيرها إنه إحنا فقدنا كل القيم الإنسانية الاجتماعية، كل الأسس، ما فيش عندنا بعد مرجعية.
1: يعني كل هاي المساجد والمؤسسات والشيوخ ورجال الدين هذا كلياته مش موجود وبالحقيقة غايب؟
0: بالنسبة طبعا غائب بشكل رسمي، غائب بشكل رسمي. أنا أكون سالم وبعيد عن هاي الأمور، أنا ما بتدخل، وهذا الإشي كلياته غلط.
1: يعني بتعتقد إنه في منظومة قيم كاذبة من برا لبرا مبينين إنه إحنا ندعو للصلح والاحتكام والصبر والتسامح وكذا، وعلى أرض الواقع إحنا نمارس العكس؟ هذا نفاق، معناته تتهم المسلمين بالنفاق والكذب.
0: لا إحنا أنا ما لا
1: بتعمم أنت.
0: أنا ما بقول بالضبط شو اللي أنت حكيته، ولكن أنا بقول إنه الإجراءات اللي إحنا عم نخذها بالنسبة للعنف والجريمة غير كافي، والإجراءات اللي عم نخذها غير شرعية، والإجراءات هاي إجراءات شوفوني يا ناس بس شعارات كاذبة.
1: لما بتقول أنا قلت رئيس الحكم المحلي مازن غنايم، وأنا مش بالصدفة بحكي على الكترية، لأن الكترية مفروض أنه تعالج، هي تكون رأس الحرب في هذا الموضوع، مش بس أنها تعالج قضايا محلية أخرى. شو كان الجواب؟
0: يعني بدي أسألك سؤال، يعني مازن غنايم والرؤساء كل السلطات المحلية شو بدي نعمله؟ سؤال. اليوم الأب بمون عابو؟
1: ما أنت بتقول مش عاجبني.
0: أنا بسأل سؤال، اليوم الأب بمون عابنه؟
1: أستاذ إبراهيم، أنت بتقول إنه أنا مش عاجبني طريقة الاحتجاج وأداء تطورك عليك. أنا بكتر بسألك شو البديل؟ ترجع بتقول لي مازن بيقدر وبقدرش وأنا بقدر وبقدرش. يعني أنت مفروض يكون في عندك تصور.
0: إحنا ما بنقدر وبنقدرش
1: للاحتجاج.
0: إحنا مش موحدين.
1: أنت لا تستطيع أن تكافح الجريمة، لكن أنت
0: إحنا بنقدر نكافح الجريمة.
1: أنت تستطيع أن تحتج على الحكومة، على الشرطة، المتواطئتين على المجتمع.
0: بلا شك بلا شك إحنا بنقدر نكافح الجريمة، بس لازم نكون موحدين.
1: إحنا مش موحدين؟
0: لا.
1: لجنة كترين مش موحد يخلف مازن غنايم؟
0: يا زلمة، إذا لليوم عم بقاطوا على المشترك مين الأول ومين الثاني والمقاعد، وتركين كل القضايا الأساسية في الوسط العربي، العنف، المسكن، تهبيط الدور، شو بتحكي لي؟ اليوم إحنا اليوم كل الأحزاب العربية الموجودة في الوسط العربي دمار الوسط العربي.
1: بما في ذلك
0: تركين كل المواضيع الأساسية، وكلياتن قلوب مش نظيفة، وكلياتن ناويين الغش لبعض، وبحبوش بعض، ولما فيش محبة كل هذا تمثيل للناس.
1: كلام خطير.
0: أنا بحكي
1: هذا بشمل الموحدة، إنه الأحزاب العربية.
0: أنا بحكي على كل الأحزاب العربية. أنا ما بغرب العندي، أنا بحكي مع كل الأحزاب العربية. ولكن إذا بدك تيجي لإلين، أنا إحنا لازم نكون جزء لا يتجزأ من الحكومة. حتى اليوم نقدر نطالب بحقوقنا، وحتى اليوم نوقف العنف والجريمة بالوسط العربي، وحتى نمنع الهباط في الوسط العربي، إحنا جزء لا يتجزأ من هاي الدولة، ولازم نكون شريكين في قرارات هاي الدولة. هذا الإشي اللي بيقدر ينقذ الوسط العربي. غير هيك إنه نظلنا ماشيين بعكس التيار، وإنه نظلنا حاملين السلم بالعرض، إحنا عم نتدهور أكثر وأكثر وأكثر. وبعطيك مثال كسلطة محلية، أنا كرئيس سلطة محلية، أنا رئيس حكومة في بلدي، العضو المجلس اللي بكونش معاي بخدش ولا إشي، واللي معاي بأخذ كل طلباتن. هذا بعطيك على إشي مصغر، وهيك الحكومة مبنية، وهيك كل إشي.
1: فرضا أستاذ إبراهيم رئيس المجلس المحلي البعني إبراهيم حصارمي

0: إذا كانت الحكومة غير معنية أنها تضمك للحكومة شو تسوي؟
1: الحكومة معنية، وكان عنا بالماضي كمان لما منصور عباس فات على الحكومة.
0: يعني أنت مع الموحدة معناته؟
1: شفنا. أنا ما بصرح مع مين مش مين. أنا بقول أنا مع الحي. أنا إحنا طيب. كتب علينا نعيشهم مع بعض، كتب علينا كعرب ويهود نعيش مع بعض، هاي ما فيش عليها حل. يعني ما بنقدر، لا بنقدر نطلب من بعض. يعني احنا لازم اللي هون حقوقنا لازم ناخذها، ولكن مش بالطريقه اللي عم بيمثلونا فيها اعضاء الكنيسة.
0: بلكي متحمس شوي، سكر زياده انت.
1: انا مش متحمس، انا بحكي من وجعي.
0: طيب.
1: لان انا عم بشوف وعم بسمع يا اخي بلوموا بعض على الفيسبوك، على الانستغرام، شوف الكلام اللي بيحكوا عن بعض. بتهموا منصور عباس، وبتهموا ساعة التجمع، بتهموا ساعة الجبهة، وبتهموا ساعة الطيبي، وتجريح وكلام. لما تنعدم الاحترام المتبادل والمحبة، ما لطفش مشتركة.
0: يعني انت تقول انه ينبغي على المسلم العربي استبدال هاي الاحزاب؟
1: طبعا بلا شك. في كثير أعضاء الكنيسة لازم تروح على البيت وتعطي هناك في شباب عند القدرات والمؤهلات إنه يكون قيادي بارز في الوسط العربي. طيب. بكفي نفس الوجوه اللي احنا دائما بنشوفها اللي عم بيمثلونا بالكنيسة الإسرائيلية، ومش عم بيعملوا إشي للوسط العربي. طيب. ولا إشي، بالعكس عم بيودونا لهاوية. وإحنا شايفين التمييز والتحريض والعنف، صار عنف بين اليهود والعرب من السياسة تاعتنا. هذا الإشي إحنا لازم نكون إيد واحدة وموقف ومغير.
0: وصلت الرسالة. أستاذ إبراهيم علي حسارمي، رئيس مجلس محلي البعني. فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا ميد

0: مجموعة المشهداوي. الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: إذن أتم في برنامج مجالس راديو الناس. ضيفنا اليوم المحامي الأستاذ إبراهيم علي حصارمي رئيس مجلس محلي البعيني. مرة أخرى نرحب فيك يا أستاذ إبراهيم. قبل الفاصل كنت قد قلت في يعني تعبيرك عن غضبك على الأحزاب العربية، ينبغي استبدال كل الأحزاب العربية لأن هؤلاء لن يوصلوا المجتمع العربي إلى بر الأمان. قلتها بلحظة غضب، بدنا نعطيك فرصة تتراجع عن هذا. بدك
1: أنا إذا بحكي إشي لا يمكن أتراجع، لأن أنا بحكي الحقيقة واللي شايفه. إحنا ناس اللي عم نشوف وبنقرأ وبندرس وبنسمع أخبار يوم يوم. الأحزاب العربية الموجودة عم بتودينا بهاوية، إحنا بمصيبة والمصيبة عم تكبر. يجب استبدال كل القيادة العربية الموجودة في الكنيسة وإعطاء وجوه جديدة لشباب عنا قادرين يقودوا الوسط العربي.
0: شو الأسباب؟ شو اللي مش معجبك بالنواب وبالمرشحين وبالأحزاب العربية؟
1: أنا شو اللي معجبني؟ شو اللي مش ولا إشي معجبني؟
0: بلك أنت من الناس اللي ما بعجبك إشي، ولا الصيام برجب ولا
1: لا. لا، لما بشوف إنه فيش ولا قضية على جوها بالوسط العربي معناته يروحوا على البيت كلياتن، ولا واحد يضل. لما مش قادر انك انت تعالج قضايا الوسط العربي اللي احنا منعيشها وعم اليوم يوم منمر فيها، فانت مش لازم تكون قائد ولا تكون ممثل اللي تمثل الوسط العربي في الكنيسة.
0: طيب بس السؤال، اذا انت يا استاذ ابراهيم كمان نقدي تجاه الشرطة والحكومة، مش بس انك انت تشن هاي الحملة على القيادات العربية في موضوع الجريمة اللي كنا
1: جريمة والعنف فيه. بلا شك الشرطة مؤثرة، الشرطة متقاعسة، الشرطة
0: متقاعسة ولا متواطئة؟
1: متواطئة متقاعسة. الشرطة مش قايمة بواجبها بالنسبة لجريمة في الوسط العربي. امبارح قتلوا حقام في
0: بنتانيا
1: خلال ساعتين كانوا ملاقيين القاتل. احنا اليوم كل يوم عم بنقتل عندنا 2 و3 و4. لحديت اليوم الشرطة مش عاملة شو لازم تعمل.
0: في هناك رؤساء مهددين وفي هناك رؤساء تعرضوا لإطلاق رصاص. مهدد انت؟
1: لا الحمد لله رب العالمين.
0: معك حارس؟
1: لا ليتكون، انا ربنا حرسني
0: فقط،
1: بس رب العالمين اللي حرسني.
0: بلكي بهذا
1: وانا بخافش وبآمن برب العالمين، وحتى لو بتهدد بحطش حارس لانه بعرف انا ما عملت مع هالناس عاطل ولا غلط.
0: جميل. طيب في البعني بدي أسألك على بقية المواضيع في موضوع التربية والتعليم، لأنه هذا جزء من اللي نحكي فيه. موضوع الحصانة، أنت بتقول أنه المشكلة أنه إحنا مرات بنحطش حنك بل المراي، في كثير عنا طخيخة وكثير عنا زعران وبؤر زعرنة وفي جرائم قتل و إلى آخرين. لا يعقل أنه نتهم الحكومة والشرطة وإن كانت هناك عملية تواطؤ واضحة، ولكن بموضوع المناعة التربية والتعليم المجلس المحلي في البعني حتى الآن بدون مدير قسم معارف منذ 10 سنوات، هل يعقل ذلك؟
1: أكثر من 10 سنوات، أنا بقدر حوالي ما يقارب 15 سنة مجلس البعيني المحلي ما عندناش أي. نعم.
0: شو السبب؟ طيب ليش مش حاطط مدير قسم معارف؟
1: أنا منذ تولي السلطة طلعت مناقصات 2، فيش ولا واحد كان هناك
0: يستجيب للمعايير. كل البعيني 10,000 نسمة،
1: فيش ولا اي انسان. حتى
0: طب شوف لك فزعه، شوف لك فزعه من دير الاسد.
1: ما احنا قاعدين اليوم الواحد لازم يحكي عن وجعه، وراح احكي عن هذا الوجع كمان عندنا في بلدنا. في بلدنا ناس، وفي بلدنا ناس اللي عندها المؤهلات تكون وعندها بيقدروا ان يمسكوا ملف التربيه والتعليم على اسحن واحسن وجه.
0: لكن
1: ولكن لما انت بتشوف الشخص المؤهل بتطلع على الماده وبتطلعش على مصلحة بلد وما حصلح الطلاب
0: ليه مدير قسم المعارف التعليم. مدير قسم المعارف
1: لسه بشرح لك، لسه بشرح لك،
0: فيش عنا وقت كديبت قدراتي.
1: انا بقول لك ليه، لما بتطلع انه لما بتكون هو مسؤول عن ملف التربية والتعليم في مجلس البعيني المحلي وفيش عنده فرصة الصيف وفيش عنده فرصة الشتاء وفيش عنده فرصة الربيع،
0: ليش البلدات العربية كلها فيها مدير قسم المعارف ما عدا عندك؟ بلكي انت بدكش انت عطاء، بدكش تزعل لا ممكن يكون الحقيقة معكوس انه في عدد كبير من المرشحين.
1: انا بتوجه منهم تزعل عبر راديو الناس انه كمان جمعة منزل مناقصة، كل انسان في بلدنا بيستجيب وبكون عنده كل الشروط اللازمة يتفضل يقدم على هاي الوظيفة، لانه هاي الوظيفة ركن اساسي لأهل بلدنا. طيب. وركن اساسي للتربية والتعليم بالبعني.
0: هذا الحكي في راديو الناس ولا الاسبوع القادم في عطاء اختيار مدير قسم معارف؟
1: صرحت هون وصرحت كمان في المجلس المحلي وصرحت في كل ديوان بقعد فيه في البعيني وفي كل ديوان بالبعيني، وصرحت كمان عبر
0: شبكات. نتابع وراك الأسبوع الجاي.
1: أنا لما بحكي كلمة بحكيها وما بحكي بلونين.
0: قلت في الدعاية الانتخابية عشية الانتخابات أنك ستستعيد المدرسة الثانوية في البعني لعهدة السلطة المحلية من كلية سخنين.
1: نعم.
0: وعدت ولم تفي بوعدك؟
1: لا، احنا وعدنا والوعد أوفينا فيه 70%، 30%. إيه أنا بقول لك
0: شو بدك تسلمني أنت الساعة على الهواء؟
1: لا أنا لا بستلمك ولا إشي، أنا عندي خيام مستندات، عندي كل إشي بتيجي تأخذ من السلطة المحلية.
0: هي بر يا بحر،
1: بتنزل
0: يا بتستعيدها يا عندك يا عند كلية سخنين.
1: أنا بقول لك شو كان المدرسة الإعدادية الثانوية اللي سموها بيت سيفر مكيف بعني تحت رمز كلية سخنين. المدرسة هاي كانت مستحقرة لكلية سخنين، اللي مسؤولة عنها بس كلية سخنين بكل إشي، توظيف عمال معلمين عمال معلمين ومسؤول ومسؤولين عن برنامج التعليم اللامنهجي. احنا لما استلمنا السلطة المحلية صرحنا انه احنا المدرسة الثانوية هاي للبعني واحنا ابدا من كلية سخنين، فتوجهنا لسلطة لكلية سخنين بهذا الموضوع. قعدنا معاهن 3-4 جلسات، ادعوا هناك انه هن هناك بدي من المدرسة كثير مبالغ مالية اللي حطوا فيها.
0: إذن
1: فحصنا الوضع، فحصنا الوضع بالنسبة لوضع المجلس المحلي إذا بنقدر إحنا نقوم بدفع المبالغ اللي هن طالبوها. فأخذنا قرار هناك إنه نحط هناك بيننا بورير اللي يفصل بناتنا بالنسبة للقضية المادية،
0: محكم يعني
1: محكم. ولكن من الجهة الثانية أنا شرطت على كلية سخنين إنه أنا أكون مسؤول، انه انا اكون واعد المناهيل اللي هو مناهيل الواعد اللي يكون بالمدرسة رئيس المجلس مع فيتو، يعني صوتي انا بقرر شو.
0: طيب.
1: اخذت انا اليوم بالمدرسة مسؤول عن التوظيف العمال المعلمين.
0: كفيت يعني بسبعين بالمية؟
1: 70%
0: كافي؟
1: وفي لا مش كافيين، واحنا مباشرين وقبل شهرين بالتخريج الصفوف 12 قدام ابو نزيه قلت قدام اهل البعني كلياتها انه احنا مكملين بترجيع المدرسة الثانوية.
0: يا جميل استاذ ابراهيم حصارمو، وانت محامي 27 سنة في الخدمة، موقع المجلس المحلي للبعني في الانترنت باخذ العقل ممتاز وينطيك العافية، لا يوجد تقارير للمراقب المجلس هناك، شو السبب؟
1: احنا بالعكس
0: مفقود.
1: مين بالعكس؟ احنا فوت على اول اشي، احنا جلساتنا كلياتها مباشر لأول سلطة محلية.
0: أنا قلت لك ممتاز، بس أنا بما يتعلق بموضوع المراقب للمجلس المحلي مش موجود.
1: طيب أنا بقول لك فوت على أطار المجلس المحلي، على موقع المجلس المحلي، وبتشوف هناك إنه كل
0: أي تقرير كان في آخر تقرير موجود.
1: آخر تقرير كان عندي قبل 15 يوم على
0: نشر. أهل البعني بسمعوا راديو الناس؟
1: طبعا بسمعوا راديو
0: الناس. أنا أحتكم إليهم بيني وبينك إذا كان موجود ولا لا، ويبعثونا لأنه عم تصني على التلفونات الراديو تلفون الشخصي، برضه التعقيبات مش بهذا الموضوع. بكل الأحوال يا أستاذ
1: كل التقارير إحنا مننزلها، يعني امبارح نزلت تقرير،
0: أهمنا الوقت أستاذ إبراهيم على
1: حسار من أبو علي، نزل تقرير بالنسبة للهنحوت اللي بتطلع لأهل البيني من وزارة الداخلية اللي كل المجالس العربية رفضوا وخبوها، والمجلس الوحيد اللي نزلها وإعطى التخفيضات بتاعت الوزارة الداخلية هو مجلس البيني المحلي.
0: جميل أستاذ إبراهيم علي حصارمي رئيس مجلس المحلي البعني، أهلا وسهلا ومرحبتين فيك، شكرا لزيارتك لراديو الناس، وشكر لمساء عساف التحرير عرين النصارى وجواد العمري في قسم الديجيتال والتصوير، وكذلك الأمر الياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية. مرة أخرى نقول لك يا أبو علي أهلا وسهلا ومرحبتين، شكرا لكم وشكرا لكل من استمع وأصغى، وإلى اللقاء في عدد جديد من برنامج مجالس في الأسبوع القادم.
1: شكرا إلى كل جميع المستمعين، وإن شاء الله الله بعيننا على حملة الأمانة، وإحنا مستمرين بحمل الأمانة والعمل الخير.
0: بورك
1: وبارك الله فيك.

0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا وإسبانيا ضد النمسا وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات.

0: قريبة بتنزل عنا قبل الكل، ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بيقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ قشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع القشور، كومبوزيت ولا خرسينة، حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن قشور الأسنان في كلاليت سمايل.
5: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، البرتغال ضد كرواتيا، وإسبانيا ضد النمسا، وسويسرا ضد الجزائر. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
9: زوجية
8: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بيقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا أمير الخطيب ونستهل الساعة الإخبارية بالعناوين. قتيلان في حيفا والرين بجريمتي إطلاق نار ودعوات لمسيرة حاشدة في مدينة يافا ضد الجريمة وانفلات السلاح. في اليوم الألف للحرب على غزة، سكان القطاع يواجهون واقعا صعبا وسط تحديات الإعمار واستمرار التوتر. والأرصاد الجوية تتوقع شتاء مختلفا هذا العام مع أمطار غزيرة وارتفاع احتمالات تساقط الثلوج. دقيقتان بعد الواحدة في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم مع ساعة المنتصف الإخبارية لهذا اليوم، ونستهل هذه الساعة بملف الجريمة وانفلات السلاح في المجتمع العربي، حيث قتل الشاب محمد عابد زيدان في الثلاثينيات من عمره فجر اليوم في إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية الرهن، وأقرت الفرق الطبية وفاته في المكان. وفي جريمة منفصلة وقعت في مدينة حيفا، قتل الشاب جوناثان ويليام خوري في العشرينيات من عمره، وأصيب شابان آخران بجروح خطيرة، نقل في إثرها إلى مستشفى رمبم في المدينة. وبهذا يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 149 قتيلة. مباشرة ينضم إلينا الآن مراسلنا في منطقة الشمال مبدا فرحات، أهلا بك مبدا. بداية

0: لو تجمل لنا أحداث الساعات الماضية فيما يتعلق بالجرائم المجتمع العربي، وهل رشحت معلومات إضافية بخصوص الجريمتين؟
1: اهلا امير، سلامات لك ولجميع المستمعين. نعم، يعني للاسف جرائم القتل في المجتمع العربي مستمره وبتصاعد كبير. يعني امير، يوميا هناك جرائم قتل، واخرها ما كان في مدينه حيفا ليله امس مقتل الشاب جوناثان ويليام خوري بعد تعرضه الى اطلاق النار واصابه شابين اخران باصابات وصفت بين المتوسطه والخطيره بعد تعرضهم لإطلاق النار في مدينة حيفا. وكانت الإصابة يعني الحرجة والإصابة الخطيرة لضحية جريمة القتل كما ذكرنا جوناثان ويليام خوري، حيث مع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان تم إقرار الوفاة على الفور، وتم نقل المصابان الآخران إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. بدورة الشرطة وصلت إلى المكان وبشرت التحقيق في ملابسات هذه الجريمة. حتى الآن يعني لا يوجد تفاصيل ومعلومات حيثيات هذه الجريمة، أو إذا أيضا الشرطة لم يعني تعلن عن اعتقال أي مشتبهين. وللأسف ما كان في قرية الرين صباح هذا اليوم جريمة قتل أخرى، مقتل الشاب محمد زيدان بعد تعرضه أيضا لإطلاق النار في القرية في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، وإصابته بإصابات بالغة الخطورة. وأيضا يعني من وصول طواقم الإسعاف إلى المكان للأسف تم إعلان الوفاة. وكالعادة يعني الشرطة وصلت إلى المكان وبشرت التحقيق في ملابسات هذه الجريمة أيضا دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبهين. للأسف أمير يعني نتحدث عن 149 جريمة قتل منذ بداية هذا العام. يوميا هناك جرائم قتل، إذا كان في انفجار السيارات وإطلاق النار، وللأسف الشرطة عاجزة بالفعل يعني عاجزة أن يعني تصل إلى المشتبهين ومعتقلين، وأيضا يعني بفك رموز جرائم القتل. يعني لا نتحدث عن سنوات سابقة أمير، نتحدث فقط هذه السنة عن 149 جريمة قتل. كم جريمة قتل تم فك رموزها في المجتمع العربي للأسف، وهناك يعني حالة من القلق والخوف لدى المواطن العربي، والذي لا أصبح لا يشعر لا بالأمن ولا بالأمان حتى داخل منزل أمير.
0: جزيل الشكر لك مراسلنا في منطقة الشمال الزميل مبدا فرحات على هذه الإحاطة، شكرا جزيلا. وفيما يتعلق بالتحديثات الواردة بخصوص الجرائم في المجتمع العربي، النيابة العامة قدمت اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة ضد 3 أشخاص بينهم شاب يبلغ من العمر 18 عاما، نسبت إليهم تهمة قتل الشاب العشريني باسل فرعوني الذي قتل بإطلاق نار داخل مغسلة سيارات في مدينة الناصرة في 22 نوفمبر الماضي. ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهمين يرتبطون عصابة إجرامية، وكانوا ينوون قتل صاحب المكان، إلا أنهم أخطأوا في تحديد هويته وقتلوا الشاب فرعوني عن طريق الخطأ. ينضم إلينا الآن مباشرة رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية سيد منصور دهامشي. أهلا بك سيد دهامشي. في بادي الأمر، المجتمع العربي بجماهيره وقياداته يبدو مستسلما، أليس كذلك؟
2: لا بتاتا، ليس مستسلما ولن يستسلم.
0: إذن
2: نحن نعم في معركة اللي هي طويلة المدى، معركة مصيرية على الحفاظ على سلامة أهلنا وشعبنا. أنا أختلف مع مراسلكم حول قضية أنه الشرطة عاجزة، يعني مبدا فرحات قال أن الشرطة تقف عاجزة، لكن هذا الموضوع ليس بدقيق، إنما الصحيح أن الشرطة لا تقوم بواجبها بفعل فاعل وبسياسة موجهة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة، بمعنى أن الحكومة لا تعطي أي أوامر من أجل القبض على عصابات الإجرام، على جمع السلاح، وكل هذه الأمور أصبحت واضحة وجلية. ومن هذا المنطلق نحن الآن، يعني أنا أخرج الآن من اجتماع طارئ للجنة المتابعة، بحثنا هذه المواضيع وسنوسع ويعني نبدأ
0: إلى ماذا خلص الاجتماع أستاذ همشي؟
2: هذا ما أريد الحديث عنه، أن نبدأ بنضال على مستوى الدولة وعلى مستوى العالمي الدولي العالمي، بمعنى أننا في صدد تحضير ورقة عمل أو كراسة بدراسة مستفيضة لما يعاني منه المجتمع العربي وتعميمها على كافة دول العالم والسفارات الموجودة في دولة إسرائيل وعلى

0: الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل من له صلة من أجل الضغط على دولة إسرائيل في هذا المضمار يعني أن تقوم بواجبها في مكافحة الجريمة والعنف، بالإضافة إلى أننا سندرس قضية تقديم دعوة وشكوى للمحكمة العدل العليا، وممكن أن تكون هناك المحكمة الدولية ضد شرطة إسرائيل بأنها تتيح عمليات القتل والإجرام ولا تقوم يعني محاسبة المجرمين أو ردع المجرمين ولا تجمع السلاح، وكل هذا الأمر يعني أصبح واضح وجلي بأنها لديها الإمكانيات ولديها القدرة ولكن لا تقوم بذلك. هذه بالإضافة إلى النشاطات الميدانية والعمل الجماهيري، نحن يعني نبحث عن كافة الوسائل التي نستطيع أن نقوم بها. أنا أعود وأكرر، لن نستسلم ولن نرفع أيدينا، هذا واجبنا الوطني، واجبنا الإنساني، واجبنا الأخلاقي تجاه مجتمعنا بأن نقوم بكل ما نستطيع. أصلا هذه المسألة تهم كل شخص فينا وكل إنسان بما فيها أنا وإنت وكل واحد في مجتمعنا، أن يقوم بكل ما يستطيع من أجل الحد من قضية الجرائم والعنف في مجتمعنا الذي أصبح يعاني منه كل فرد من أفراد المجتمع دون استثناء.
1: إذن إلى جانب العمل الجماهيري والعمل الميداني لاحتجاج كذلك الأمر، التدوير ربما هو من أبرز مخرجات هذا الاجتماع الاستثنائي والطارئ الذي عقد اليوم. عندما نتحدث عن التدوير أستاذ منصور دهامشي، يعني من سيكون مسؤول عن هذا الملف؟ لجنة المتابعة بشكل مباشر؟
0: نعم، لجنة المتابعة ولجنة مكافحة العنف والجريمة، سنتوجه إلى الجمعيات التي القضائية التي تعمل بهذا الموضوع بالتشاور مع عدالة وميزان وكل من يعمل بهذا المجال، بالإضافة كما ذكرت تقديم دعوي، يعني بالإضافة إلى التدويل قد تقديم دعوي قضائية ضد الشرطة وضد من يقف على رأس الشرطة بقضية إهمال المجتمع العربي وعدم يعني قضية الردع وملاحقة المجرمين وحل قضايا الإجرام في المجتمع العربي. هذا الموضوع أيضا سنتابعه على المستوى المحلي والدولي كذلك.
1: نعم، صباح هذا اليوم قال قائد مديرية المروج في الشرطة الإسرائيلية ران أوفير في حديث طبعا لراديو ناس، قال إنه وفي أعقاب تصاعد الجريمة تم نشر كافة دوريات ووحدات الشرطة في البلدات العربية لمحاولة الحد من تصاعد الجرائم. نستمع إلى حديثه ومن ثم نواصل معك أستاذ منصور لو تفضلت.
2: החל ממחר, החל מהיום בלילה, כלומר, אנחנו עושים מספר פעולות. קודם כל בהנחיית המפכ"ל ומפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו, באופן מיידי, זה כל השוטרים ברחובות, בניידות, רואים אותם, גם קדושת ביטחון, ודבר שני, לטפל בעבריינות המקומית הנקודתית במעצרים מיידיים, קודם כל. הדבר השני, זה להחזיר למשטרה את האפשרות לטפל בפשיעה בכלים טכנולוגיים, שכרגע לא קיימת. וכל בר דעת יודע שהיום כל העולם כלומת כולו מתנהל בתווך הטכנולוגי. ולכן, אם רוצים במדינת ישראל, בשנת 2026, לטפל אפקטיבית בפשיעה שהולכת ומחכימה ולא הולכת אחורה, צריך לתת את הכלים המתאימים לרשויות האכיפה על מנת לטפל בזה.
1: إذن هذا ما قاله قائد مديرية المروج في الشرطة الإسرائيلية ران أوفير صباح هذا اليوم في حديث لراديو الناس. كيف استمعت إلى هذا التصريح؟
0: والله يعني يا ريت ما تحدث فيه يتم على أرض الواقع، يعني كيف بقولوها بالمثل العادي، أسمعك أصدق أشوف أفعالك، يعني لا يمكن أن يتطابق ما يتحدث به بما يقومون به على أرض الواقع، بمعنى أن الشرطة تتحدث بشيء وتقوم بشيء آخر عكسه تماما. من يمنع الشرطة باستعمال كل الوسائل المتاحة بيديها؟ من يمنع الشرطة من يعني اعتقالات المجرمين وحملة السلاح؟ من يمنع الشرطة من جمع السلاح في البلدات العربية؟ يعني مين اللي وقف لهم بالمرصاد يتفضلوا من الصبح؟ لا يقومون بذلك، هم يصرحون ولكن الفعل يختلف كليا. هذا اللي من جانب، ومن جانب آخر أن هناك سياسة موجهة من قبل الحكومة أن لا تعالج قضايا العنف والجريمة في المجتمع العربي. خلينا نحكيها مرة وبصدق وبأماني، السياسة المسؤولة عن القضايا هذه لا تقوم بواجبها، هي سياسة موجهة من قبل الحكومة ومن قبل الدولة، وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة غير معنية في حل هذه الأزمة.
1: قد تتفق الغالبية العظمى معك في هذه النقطة أستاذ منصور دهامشي، لكن على المقلب الآخر ماذا عن مسؤوليتنا؟ نحن مجتمع قبل أشهر انتفضنا وقمنا بالاحتجاج في الشوارع وفي الميادين، لكن هذه الشعلة الاحتجاجية انطفأت.

0: بشكل أو بآخر.
1: دعني أقول يعني معك حق تماما بهذا الموضوع. علينا أن نقوم بواجبنا، علينا أن ننتفض، علينا أن نخرج إلى الشوارع. هذا الأمر بحاجة إلى تعبئة، بحاجة إلى تحضير. نحن نعمل بكافة الجهود من أجل ذلك. يعني بدك ظروف موضوعية اللي تخلي الناس تتفاعل مع هذا الحدث كما حدث في سخنين وكما حدث قبل ذلك في مجد الكروم. يعني بعد أحداث اللي هي مروعة وبعد انتفاضة محلية تبدأ الأمور بالتفاعل على المستوى الجماعي، يعني بالعربي تعبئة جماهيرية واسعة ومن ثم الانتفاض. وأنا أدعو يعني جماهير شعبنا إلى فعلا انتفاضة واسعة شاملة من أجل الحد من قضايا العنف والجريمة. هذا من جانب. ومن الجانب الآخر يعني كمان أتوجه لكل أبناء شعبنا ولكل الأمهات والآباء والمربيين والمربيات أن يحاولوا القيام بواجبهم تجاه أبنائهم. أبنائنا يعني أماني في أعناقنا. إبعادهم عن هذا المجال، إبعادهم عن العصابات، إبعادهم عن قضية يعني أن يكونوا جنود لعصابات الإجرام. فهذا كل من يذهب إلى هذا المدرك إما قاتل ومقتول. علينا واجب شخصي، علينا أماني في أعناقنا أن نحمي أبنائنا، أن نحمي مجتمعنا من هذه العصابات ومن يعني السقوط في هذه المأساة من أجل الربح البسيط للمال. يعني هذا أماني في عنق كل أب وأم ومسؤول وكل إنسان في مجتمعنا أن يمنع الأبناء بالانزلاق إلى هذه الهاوية. بالإضافة إلى العمل الجماهيري الذي أقول بشكل قاطع علينا الانتفاض من أجل الحد من هذه الآفة.
0: جزيل الشكر لك سيد منصور دهامش، رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة المنبثقة على لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا عبد القادر أبو شحادي أهالي المدينة إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الاحتجاجية المقررة غدا بعد صلاة الجمعة تحت شعار يافا أقوى من العنف والجريمة. ينضم إلينا الآن الناشط السياسي ورئيس الهيئة الإسلامية في مدينة يافا عبد أبو شحادي. أهلا بك أستاذ عبد. يعني في بداية الحديث، ما وقع هذا الحراك الاحتجاجي في مدينة يافا في هذا التوقيت تحديدا؟
2: سلامات عزيزي لك ولجميع المستمعين. عمليا يعني احنا يعني كمان في الهيئة وبالحوار مع باقي المؤسسات اليافية يعني قلنا بنزعج بخرش وبلد اللي بنقتل فيها ثلاث أشخاص خلال ثلاث أيام، حتى لو شخص واحد طبعا، انه البلد ما يكونش إلها مقولة. احنا عزيزي عملنا عدة شغلات يعني من يوم الأحد لليوم، طلعنا عريضة صاروا ختمين عليها ما يقارب 1000 شخص اللي جاء، ختمنا عليها جميع المؤسسات العربية واليهودية بالمدينة بمطالبة إقالة قائد محطة الشرطة اللي فشل في دوره. بالإضافة رح يكون عندنا مسيرة، وبالإضافة رح يكون عندنا خيمة اعتصام. فتحنا كمان تواصل مع البلدية بكل ما يخص هذا الملف. ولكن الأهم من هيك يعني احنا يعني فاهمين واحنا مقتنعين كمان يعني انه في يد للمؤسسة الرسمية بكل ما يخص العنف في الجريمة، ولكن نسأل حالنا الأسئلة تخص مجتمعنا. أهمية المسيرة هي احنا بدنا نأثر على الرواية المحلية انه في بلد لا في اهل لهاي البلد، هاي البلد واهلها الرافضين للعنف والجريمة ومش راح يسمحوا انه عصابات الجريمة تسيطر على البلد. ودورنا في الحيز العام ولما بنطلع للميدان احنا بنقول بشكل واضح، صحيح انه في اخفاقات وحتى يعني تواطؤ بين الشرطه ومؤسسات الجريمه، ولكن احنا كمان عندنا مقوله واحنا بنطلع على الميدان وبنعبر عن هاي المقوله انه احنا رافضينها من حيث المبدا.
0: خلينا نفكك ربما يعني عدة عوامل أتيت على ذكرها أستاذ عبد. يعني مسألة الخطاب أو الحوار الآن مع بلدية يافا تل أبيب بشأن تفشي الجريمة وانفلات السلاح بطبيعة الحال، هل هذه المرة الأولى الذي يجرى حوار من هذا النوع؟
2: مش مرة أولى وبالصادق لما كنت سعدوا.
0: إذن هل تعولون على حوار من هذا النوع؟
2: إحنا عزيزي شايفين إنه مجبورين نتعاون مع الكل بهذا الملف. مسألة بلدية تل أبيب هي مسألة مثيرة عشان صحيح هي مش مسؤولة على الشرطة، ولكن في عليها دور لعلاج المتضررين من أزمة العنف والجريمة. يعني إحنا بنسأل أسئلة جوهرية بكل ما يخص الإمهات وكل ما يخص الأطفال، فبنأخذ بعين الاعتبار إنه جرائم القتل إلها موجودة في يافا من التسعينات، وإحنا بنسأل بلدية تل أبيب يعني وين انتوا كنتوا لكل الاطفال لابائها انقتلت ولكل الامهات اللي تنمرت او اللي

0: أدهى إنه قفلته، شايفين إنه في عليهم مسؤولية علاجية على كل الأحوال، ميزانيات للمدارس، معالجين واختصائيين نفسيين لكل الأطفال. وكمان يعني الأهم من هيك الرسالة اللي فيها البلدية كمان لازم تضغط على الشرطة على بسبب تصرفها مع المجتمع العربي. يعني على سبيل المثال كان في عنا 3 حالات قتل آخر أسبوع، اليوم الشرطة قررت تقدم لائحة اتهام ضد عضو من إدارة الهيئة الإسلامية المنتخبة وواحد من أهم الشخصيات في المدينة والقيادات المحلية اسمه رمزي أبو طالب. يعني الرسالة عمليا من الشرطة إنه اللي بقتل في مدينة يافا البوليس مش راح يلاحقه، بس اللي بده يجي يجمع الناس ويصلح الناس ويكون له دور اجتماعي الشرطة راح تلاحقه. وإحنا شايفين إنه البلدية كمان عليها المسؤولية تطلب من الشرطة إنه تعمل دورها مش تلاحق ولا القيادات المحلية.
1: نعم، يعني المجرم ومكافحة للجريمة في سلة واحدة، يعني وفق تعبيرك بشكل أو بآخر. دائما عند الحديث عن المدن التاريخية أستاذ عبد، يعني كنا نستمع إلى العديد من المراقبين والمحللين كذلك الأمر يقولون إنه الشرطة ستتحرك فقط عندما تكون الجريمة قريبة من المجتمع اليهودي الإسرائيلي بشكل أو بآخر. هاي اليوم الجريمة قريبة من المجتمع اليهودي الإسرائيلي تحديدا في مدينة يافا، وحتى عند الحديث عن اللد أو حتى عن الرمل نتحدث عن جرائم في أحياء اللي مختلطة بين اليهود والعرب، لكن الشرطة لا تتحرك. كيف تقرأ ذلك؟
0: يعني أولا عزيزي، يعني إحنا يعني حتى إن هذا الحوار الدارج بين الناس وحتى ما بين المجرمين، ومش بس بكل ما يخص القتل كمان بيخص تجارة المخدرات. يعني في وكأنه قانون غير معلن إنه ما تأذيش إذا بتأذي حدا يهودي البوليس بلعب إذا بعت مخدرات أو إذا سرقت بيته أو إذا اعتديت عليه، ولكن للعرب مسموح. يعني هذا بالنسبة لنا يعني حقيقة، عشان كمان لما كان في حالات قتل يقتل فيها واحد يهودي الشرطة كانت تتحرك وتعتقل خلال ساعات مش أيام، خلال ساعات المتهمين، لدرجة إنه قبل عدة أيام انسرق كوركينت لشاب يعني قاصر إسرائيلي يهودي. اعتقلوا 3 من الشباب، 3 شباب عرب بالتهم تجاه انه سرقوا الكوركينت. هلا بس غير هيك، يعني انا بقول لنا يعني كمجتمع يعني انا ما بستنى انه العنف والجريمه يوصل للمجتمع الاسرائيلي عشان ابرر انه ليش الشرطه لازم تتحرك
1: في وقت. ولكن هذا المثال اللي ادرجته، يعني هذه مفارقه كبيره فعلا في التعامل مع الجرائم.
0: يعني شغله اضافيه المهم ننتبه لها، انه الشرطه وتحديدا ما بين قيادات الشرطه، عشان كمان بنشجع باقي البلدان يختموا على عرائض لاقاله هاي القيادات. عزيزي فاشلين في دورهم، يعني سيب الموقف السياسي او سيب التحليل السياسي في اداره الملفات. وانا بنصح يعني انه اسمعوا المحاميه بعض المجرمين بقولوا حتى بشكل واضح انه القدرات البشريه الموجوده عند الشرطه ضعيفه جدا، بيعرفوش حالهم مش بيسووا. هلا في منه كمان يعني دوافع عنصريه، بس بالاضافه تحديدا مع هذا الوزير وبهاي الوزاره اللي شجعت كثير من قيادات الشرطه الفاشله اللي رقبوهم او يعني دفشوهم انه يتحولوا لقيادات شرطه وغير مؤهلين، وهذا شغله جدا خطيره.
1: وهذا جانب اخر في المعادله. اذا ما عدت ربما الى الاطار العام، المسيره الاحتجاجيه المقرره غدا بعد صلاه الجمعه تحت الشعار يافا اقوى من العنف والجريمه، استاذ عبد، هل باتت هناك اهميه تعزى للحراك المحلي في بلداتنا ومدننا العربيه اكثر ربما حتى من الاحتجاج القطري؟
0: انا عزيزي بامن بالحراك المحلي لسببين. اولا انه يعني انت شايف الارقام، يعني شايف ايش بيصير بكل البلدان من الشمال من الجليل الاعلى للنقب، وانا شايف انه جميع ابناء شعبنا لازم يشاركوا، مش بس النشطاء او مش بس اللي بيتابعوا وراء الاحداث السياسيه. عشان هيك مهم كمان انه يكون في تحركات على المستوى المحلي. وبالاضافه يعني خلي الشرطه تتعب شويه، خليهم هم يتعبوا، يعني يوزعوا كل طاقاتهم على كل البلدان العربيه اللي عندنا يتحركوا، انه لازم يفهموا انه هي مش قضيه لا يافا او مش قضيه سخنين او مش قضيه كلنطه، هي كل البلدان العربية. وإحنا يعني موقفنا أنه في أهمية للحراك القطري، ولكن قوتنا هي بالمحلي لما كل البلدان العربية تطلع للميدان.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي ورئيس الهيئة الإسلامية في مدينة يافا عبد أبو شحادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: ومن هذا الملف نتحول إلى محطة إعلانية أولى في هذه الساعة الإخبارية، ومن ثم نواصل

0: منتصف من راديو الناس، ابقوا معنا.
1: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك، بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهر تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
7: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر، الثلاثة ب15 شيكل و90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9 شيكل و90. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7 شيكل و90. ورق تواليت مراد تيفا 32 لفة، الواحد ب17 شيكل و90. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
10: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 27 دقيقة بعد الواحدة في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم مع ساعة المنتصف الإخبارية لهذا اليوم. بعد مرور 1000 يوم على الحرب في غزة، لا تزال الآثار الإنسانية والسياسية والأمنية تلقي بظلالها على القطاع وسكانه في ظل الدمار الواسع وتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة، بينما تتواصل الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء واحدة من أطول وأشد الأزمات التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية. ينضم إلينا الآن الصحافي والمحلل السياسي من قطاع غزة الأستاذ أحمد فياض. أهلا بك أستاذ أحمد، في بادئ الأمر بعد 1000 يوم على أحداث 7 أكتوبر، على الحرب على الإسرائيلية على قطاع غزة، أين القطاع اليوم؟
1: مرحبا عنير. يعني اليوم غزة بعد

0: مشتتون في أرجاء معينة أو مناطق ضيقة في قطاع غزة. الحال كما هو عليه نقص في كل شيء، نقص الماء، نقص الطعام، نقص حتى في الدواء للأسف الشديد. وفي كل يوم الناس يفيقون على سماع أخبار مفجعة ومآسي هنا أو هناك، سواء كانت في مناطق النزوح أو حتى في مناطق المهدمة الأخرى وغيرها. هذه الاستهدافات المتكررة للناس في كل لحظة، عمليات الاستهداف المتكررة تأتي على اغتيالات هنا وهناك، سواء كانوا أطفال أو نساء أو شيوخ أو كبار أو حتى مرة للأسف الشديد،
1: من خلال استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق معينة ومحددة.
0: نعم. نحن نقول عشوائي باللغة الدارجة الميدانية، ولكنه باللغة الإسرائيلية هو استهدافات ممنهجة لمناطق معينة، الهدف منها على ما يبدو أن يصل سكان قطاع غزة إلى حالة من اليأس والقنوط، تدفعهم بلا شك إلى أن يدركوا أو أن يكون في الوعي الدارج في قطاع غزة هؤلاء الناس بأنه غزة لم تعد صالحة الحياة بالفعل،
1: وإحباط السكان بالتالي. سنأتي على هذا الجانب، بما أنه يتسق مع الكثير من المحاور المطروحة إسرائيليا حاليا. لكن قطاع غزة، الأهالي في غزة كانوا عنوان رئيس على مدار أشهر طويلة، أشهر المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من حيث إعادة الإعمار، من حيث إعادة السكان، من حيث أمور مختلفة وجوانب مختلفة. أين كل هذه الأمور على أرض الواقع؟
0: يعني على الواقع ليس هناك الحديث سوى اللي ذكرناه، لمسألة التدمير والتطفيش وإنهاك الناس، لأنه عمليا يبدو أن العمل الإسرائيلي هو عمل ممنهج عمليا فيما يتعلق باستهداف السكان. وكل الحديث عن المسارات السياسية وغيرها من البدرات أعتقد هي من الطرف السياسي لأكثر ولا أقل، بمعنى أن إسرائيل على أرض الواقع تتخذ خطوات ممنهجة وواضحة باتجاه احتلال مزيد من الأرض وتوسيع الخط الأصفر إلى اللي يلتهم مزيد من الأراضي في قطاع غزة، والذي وصل الآن إلى تقريبا أكثر من 70% أو ربما 70%، لأنه عمليا الزحف العسكري الإسرائيلي مستمر، إقامة المواقع العسكرية الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل ما زال مستمرا، وبالتالي وعمليات الخنق يعني أقول والإغلاق الشديد ما زال موجودة. بالتالي هذا هو الواقع عمليا الذي تكرس إسرائيل على أرض الواقع، دون الاحتراس إلى كل المسارات السياسية أو الحديث عن المسارات السياسية، بمعنى أن هذا الحديث أعتقد لم يجعل إسرائيل تتوقف عن الاستمرار في النهج الذي تريد من مستقبل قطاع غزة، على ما يبدو أن إسرائيل تريد أن يكون غزة ضمن الاشتراطات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
1: وفي التحصيل الحاصل إحباط ومزيد من الخنق للأهالي في قطاع غزة. مؤخرا كانت هناك تصريحات لمسؤولين إسرائيليين أيضا سابقين طرحت من جديد مسألة التهجير والترحيل إلى أماكن أخرى خارج قطاع غزة بشكل أو بآخر. هل هذا يتسق مع ذاك؟
0: نعم، إن لم يكن هناك إعلان إسرائيل ربما واضح عن هذا الأمر، لكن بالفعل على أرض الواقع هذا ما نلمسه عمليا، لأنه لا يمكن أن نفهم هذا التدمير وهذا التجريف وهذا يعني أقول يعني إعادة تدمير المدمر، إعادة تجريف المجرف، إعادة مسح مناطق سواء أو حتى يعني أقول شجر وشوارع وبنى تحتية عن الأرض، تكرار مسح أكثر من مرة، هذا مؤشر على أن إسرائيل تريد أن تطمس كل الواقع في قطاع غزة. وهذا كما يعني أيضا يدفع باتجاه أن يكون لدى الناس قناعة بأنه لا يمكن العودة إلى الأمر إلى ما كان عليه، وهذا كان أعتقد هذا أكثر خطورة أن يشعر الإنسان في قطاع غزة بأنه يائس ومحبط ولا هناك أي أفق المستقبل. هذا أعتقد هذه الأمور للأسف الشديد هي السائدة، ولذلك أعتقد أن إسرائيل لم تبتعد عن مسألة التهجير. وإذا كنا نأخذ هذا بعين الاعتبار، لو نظرنا إلى تصريحات سموتريش وبن غفير على سبيل المثال، هو يدعو إلى تسريع التهجير

0: الهجرة الطوعية، وإن هذا دل هذا يدل على أن هناك قرار متخذ بتشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة. ولكن عندما يقول من كبير في إذا لاحظت التصريحات التي كانت لها، فهذا يباشر على أنه تسريع تشجيع الهجرة الطوعية، مع ذلك أن هذا قرار متخذ في إسرائيل، ولكن إسرائيل تبحث عن المخارج لا أكثر ولا أقل.
1: وهذا مخطط إسرائيلي موضوع على الطاولة. أشكرك جزيل الشكر الصحافي والمحلل السياسي من قطاع غزة أحمد فياض على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا أصلك.
1: نبقى وهذا الملف، وينضم إلينا الآن في الاستوديو الكاتب الصحافي وديع عواودي. أهلا بك وديع. إذن ألف يوم على هذه الحرب التي هيئة للناس أنها انتهت، لكن على أرض الواقع بالنسبة للغزيين لم تنتهي أبدا. لكن الجانب الآخر هنا الجانب الإسرائيلي الذي ما زال يضع الخطط على الطاولة، ما زال يتحدث عن سيناريوهات التهجير، وفي المقابل أو على المقلب الآخر الإسرائيليون بنسبة كبيرة واثقون أن بنيامين نتنياهو لم يحرز نصرا مطلقا على حد تعبيره.
2: تماما تماما أمير، يعطيك ألف عافية. أصبت أو جزت فأصبت موضوع غزة. بالنسبة لأهل غزة هذه الحرب أكثر بكثير من الإسرائيليين مفجعة ومأساوية، لأن لا يلوح بالأفق متى تنتهي، حتى وأن توقفت المدافع هذا النزيف سيستمر سنوات طويلة. ولك أن تتخيل الناس، الأطفال، النساء، العائلات. استمعنا قبل قليل لما تفضل به أحمد، وأنا أعرف أحمد منذ أن كنت شاب في مقتبل العمر، عملنا في الصحافة في مجال التغطيات الصحفية، وأنا أعي تماما ماذا يشعر. أنا كنت في بيته لأحمد، وتخيل أنه أحمد وأنا في اتصال معه الآن يبيت على الرمال، يفترش الأرض كما يقال هو وكل أفراد عائلته، وكذلك الحال مئات الألاف من الغزيين. تنتهي الحرب ولا يجدون مأوى، الحق بالمأوى، سقف في مخدة تحط راسك ما فيه، وهذا سيستغرق سنوات. الإسرائيليين نزيف موجود ووجع كبير، لكن إذا قارنت هذا الوجع بذاك، إن كان في مجال المقارنة، لا مجال للمقارنة بين هذا الوجع وبين ذاك، القتل اللي صار في الجملة، وقضية الحرمان من شربة الدواء ومن شربة الماء وما إلى ذلك. بما يتعلق بهذا الموضوع اللي تفضلت فيه ألف يوم، لكن تتخيل يعني هذاك اليوم السبت الساعة 6:30 الصبح، نحن نشارف على 3 سنوات مرت كثواني، ولكن بتأكيد هذه حرب طويلة جدا، أطول حرب في تاريخ إسرائيل، 1000 يوم. وربما هذا أحد أسباب الانشغال الإسرائيلي في هذا اليوم أمير.
1: بالنسبة للإسرائيليين وديع، هي 1000 يوم من الحرب أو 1000 يوم من الإخفاق؟
2: طبعا، أولا يعني إذا تنبهت اليوم في اهتمام وانشغال إسرائيلي واسع في الموضوع غير رسمي، طبعا الحكومة تحاول أن تصرف أنظار الإسرائيليين عن هذه الحادثة، لأنها ببساطة هي تذكر الإسرائيليين بهذا الفشل كما قلت الذريع، والتي تتحمل مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى. لكن جموع الإسرائيليين، الرأي العام، وسائل الإعلام، المراقبين، المحللين، مهتمين جدا، وسائل الإعلام الإسرائيلية المطبوعة كلها تكتكل في عنوان واحد، استخدم هذا الرقم 1000 بخط كبير باللون الأحمر في العناوين الأولى في الصفحات الأولى. والأسباب كثيرة، ممكن أجز لك بجملة واحدة، لماذا هذا الانشغال الكبير حتى ربما يكون المفرط؟ أولا لأنه كما قلت الحرب لم تنتهي، 1000 يوم أطول حرب في إسرائيل، ولا تزال تنزف، بالإضافة طبعا إلى أنه هي كانت صدمة إنسانية، خسائر إنسانية، مقتل وإصابة مئات من الإسرائيليين في ساعتين، في ساعات، وهي صدمة قومية على المستوى الاستراتيجي. إسرائيل جاءت كدولة تكون ملجأ لليهود في العالم، وإذا بها تتحول في 7 من أكتوبر إلى أخطر مكان في العالم على الإسرائيليين وعلى اليهود، أن يقتل الرجل في ملابس النوم في داخل بيته. هذا بالنسبة للإسرائيلي، وخاصة في ظل موازين القوى اللي هي تميل لصالح إسرائيل بشكل مريع. إسرائيل دولة عظمى مقابل فصيل محاصر في قطاع غزة، بالإضافة إلى أنه هاي المرة كانت الحادثة تنطوي أيضا من ضمن نتائجها على مخطوفين أمير، وجود عدد كبير من الجنود الأسرى والمدنيين المخطوفين في قطاع غزة طيلة شهور. رفض نتنياهو رئيس هذا الائتلاف عقد صفقة سريعة تعيد كل المخطوفين والأسرى أحياء وبسرعة، ظلوا هناك فترة طويلة جدا في ظروف مريعة من ناحية إنسانية. واليوم نتسان ألون الجنرال في الاحتياط اللي هو مسؤول ملف المفقودين والأسرى في الجيش اللي كان في هذه

0: الفترة يقول بملء الفم في هارتس في الصفحة الأولى، يقول أنه نتنياهو كاذب وكان قد رفض وأحبط وعطل صفقات التبادل مع حماس بحثا عن النصر المطلق الكاذب لاعتبارات ودوافع.
1: وخلينا عند هذه الجزئية، اليوم هناك إجماع عند المراقبين الإسرائيليين وديع بأنه قبيل الانتخابات المقبلة في إسرائيل نتنياهو يحاول كما أسميتها يحاول صرف الأنظار عن هذه الحرب وإعادة صياغة هذه الحرب وأحداث 7 أكتوبر.
0: طبعا، لأنه بالنسبة للإسرائيليين هذا حدث أخطر مما كان عليه مثلا حرب أكتوبر في 73. إسرائيل واجهت هناك مفاجأة، استطاعت أن تنهي الحرب خلال 2-3 أسابيع، تغلبت فيها أو أحرجت الجيش المصري والسوري، تحدث التقدم وتوغلت في سيناء وفي الجولان، وازنت المعركة في الأسبوع الثاني من الحرب بعدما كانت قد وجدت نفسها في وضع مربك. هاي المرة في اختلاف كبير. أولا أنت دولي مقابل فصيل محاصر يعيش داخل علبة سردين وعلبة عدان ثقاب اللي اسمه قطاع غزة، بدون أسلحة، وقيل عنهم أنه جاءوا بالشبشب إذا كنت تتذكر مثل ما كان يتحدث بسخرية نتنياهو. هذول اللي بالشبشب بعد الحديث اليوم إسرائيل مش قادرة تتغلب عليهم، واليوم في كثير تسريبات وتقارير وتصريحات وتسريبات أنه حماس استعادت عافيته وإلى ذلك، مع أنه أنا بشك في هذا الكلام لأنه ربما يستخدم من أجل تبرير إعادة الحرب لها، ولكن بوعي الإسرائيليين هذا أمر خطير جدا، خاصة أمير أنت بأنه نتائجها صعبة على المستوى الفردي، على المستوى الاستراتيجي، الأمن، السياسي، الإيمج، الهيبة بالنسبة لإسرائيل كدولة والإسرائيليين. يقاس خطورة هذا الحدث ليس فقط بنتائج اللي شفناه وتوقفنا عندها، إنما بالنتائج المحتملة، لأنه العقلاء في إسرائيل وهم كثر يقولون تخيلوا لو في هذا اليوم انضمت إيران وحزب الله للمعركة شو كان بصير. جيورا آيلند وعدد كبير من المستشارين القوم السابقين قالوا لو انضم حزب الله كان بالكريوت بحيفة في الخليج قبل ما تغيب شمس 7 أكتوبر بكونوا قاعدين في حيفا حزب الله، وهذا كلام في غاية الخطورة. ولذلك الإنسان العاقل يحسب حساب ونتائج أي حدث أي خلل، ليس فقط النتائج اللي حصلت على الأرض اللي ربما كانت ستحدث ولم تحدث، إما بسبب الحظ وإما بسبب خلل في تقديرات وقرارات الطرف الآخر.
1: وبما أنك أتيت وديع على ذكر مسألة معركة الوعي ربما والسردية كذلك الأمر في كل ما يتعلق بهذه الحرب، هناك أمر آخر تضرر وتغير بصورة دراماتيكية، صورة إسرائيل أمام العالم.
0: طبعا كانت إسرائيل تغيرت صورتها وهيبتها من ناحيتين، أولا كانت هي بصورة الفيكتيم الضحية الخلية الضعيفة الأندردوغ كما يقال في القاموس السياسي الأجنبي. إذا تنبهنا بعد ذلك تحولت إلى وحش كاسر، تحولت إلى دولة مارقة، إلى دولة تقوم متهمة في كل المحاكم الدولية الجنائية وغيرها في العالم، وبنظر الرأي العام حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أنه دولة مجرمة وترتكب الجرائم وإلى آخره. سلسلة التهم الموجهة لإسرائيل في العالم، المقاطعة حتى على مستوى الجامعات اليوم تعاني وإلى آخره. التغيير الثاني اللي حصل أمير من هذه الناحية أنه العالم تنبه أنه إسرائيل عجزت عن أن تنتصر في أي جبهة من الجبهات، وأن إسرائيل لولا الدعم الأمريكي ولولا كذا وكذا لما تمكنت من أن تكون كفتها هي التي رجحت، وهذا يتنبه له العالم كما يتنبه العالم الآن لقصة حزب الله والمسيرات وإلى آخره. وهذا أمر اللي أحدث يعني ضرر في هيبة إسرائيل، صورة إسرائيل من هذول الناحيتين، من ناحية قوة الردع ميزان الرعب، ومن حيث الصورة صورة إسرائيل وصورة الإسرائيليين. كلمة أخيرة بالنسبة لسؤالك في غاية الأهمية، اليوم في معركة محتدمة على الوعي، لأنه إحنا على مسافة شهور قليلة من الانتخابات، نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن هذا الفشل الذريع، بدبها بظهر الجيش والمستوى العسكري، يقول أنتم وليس أنا، أنا مش مهمتي أصهر، المساد الشباك الجيش أنتم اللي أخفقتم. ولذلك اليوم حاول أنه يصرف أنظار الجمهور الإسرائيلي وقول أنه إيران بما معناه تمتلك قنبلة نووية، ولذلك رد علي عدد من أقطاب المعارضة قالوا له أنت كذاب وتحاول صرف الأنظار بالحديث عن إيران، وفزعت إيران من جديد بدل ما أنه ينشغلوا الإسرائيليين في هذه الذكرى اللي هي تنعكس سلبا على حظوظ نتنياهو كما يتبين في الاستطلاعات.
1: ونذكر أيضا وديع فيما يتعلق بالرأي العام وإسرائيل، هناك شبكات ومؤسسات كبرى كانت في ظهر إسرائيل دائما ولم تستطع يعني مواصلة الدفاع عن إسرائيل في كثير من المراحل، وحتى أسماء ينضبون يعني تحت الأيديولوجية اليمينية حتى في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: قلبوا على إسرائيل بشكل أو بآخر. نقطة ختامية في دقيقة ونصف تبقت لنا، تبعا لهذه الحرب إسرائيل دخلت في حروب مفتوحة حتى هذه اللحظة، ارتدادات ذلك على داخل إسرائيل.
1: نعم، هذا ينعكس سلبا أمير، في هذا سؤال عميق وكبير جدا وربما يحتاج شرح كثير، لأنه فعلا هذا حقيقي. كيف تنعكس هذه الحرب على الإسرائيليين، على المناعة تبعت الإسرائيليين، على ثقتهم بأنفسهم؟ واحدة من الأسباب اللي أدت إلى أنه في انشغال كبير في إسرائيل 7 أكتوبر، لأنه أمير ببساطة ذاك الحدث الجلل الكبير لم يفقد جموع الإسرائيليين ثقتهم بالجيش وبالحراس أو بالحكومة وكذا، أفقدهم الثقة بما هو أخطر، أفقدهم ثقة بالدولة، إنه إحنا أجينا تتكون هاي ملجأ شلتر، إنه يكون بمثابة
0: في الفكرة،
1: بالفكرة تماما، وإنه الصهيونية يمكن في علامة سؤال. والسبب الثاني هو فقدان الثقة بالمستقبل، حياة الأولاد والأحفاد في المستقبل، لأن إسرائيل وجدت نفسها الآن في خلاف مع جيرانها. شوف السعودية وين كانت على مسافة 1.5 متر من التطبيع، اليوم أقرب إلى إيران من إسرائيل. تعيد النظر السعودية وكل دول الخليج بمجمل مفهومها الأمني القومي، وربما تسعى لاستبدال الاتكاء على أمريكا بالاتكاء على حسن الجوار مع إيران. والإسرائيليين كان هاي الحرب بالنسبة لهم يعني الجرح في الملح، لأنه كان في كمان تحديات داخلية لا تكل الخطورة عن تحديات الخارج أمير، وهي الانقسام بين معسكرين متصارعين ليس فقط على السلطة،
0: وهو ما بدأ
1: هوية إسرائيل، بين من يريدها دولة ديمقراطية وبين من يريدها دولة دينية تشبه إيران، غيبية مسيانية كما يقال في القاموس. وهذا يؤدي إلى هجرة الإسرائيليين خاصة من الإشكناز، من الغربيين، ممن طبعا تحركهم اعتبارات ودوافع أخرى، غلاء المعيشة، إنه إسرائيل تتدين وتصبح دولة شريعة، الفساد اللي مستشري في إسرائيل، تبدل القيادات، النخب الفاسدة في إسرائيل. طلع لوجوه انتفاع أعضاء الكنيسة اليوم الموجودين وقارنهم في الماضي، المستوى الجودي دشر، المستوى الأخلاقي تغيرت، تراجعت إسرائيل. وبالنسبة للنخب هاي كارثة، أجى 7 أكتوبر زعزع إسرائيل أكثر فأكثر، وهذا يسبب الانشغال الكبير في 7 أكتوبر اليوم في الإعلام، في الرأي العام، في أوساط المراقبين، في المؤسسة العميقة في إسرائيل، لأنه هذا الحدث جلل كبير. وكما قلت، إلى جانب الخلاف والاختلاف الكبيرين في موضوع هوية إسرائيل وروح إسرائيل. تخيل كلمة أخيرة في أمير، كل الحرب مع كل دمويتها لم تطفئ نار هذا الاختلاف وهذا الخلاف الداخلي على هوية وروح إسرائيل، وهذا يقول الكثير.
0: وهذا الانقسام الذي بدأ في التعديلات القضائية، أو كما يسمى على لسان المعارضة الانقلاب على النظام القضائي على العموم، نسبة الهجرة في إسرائيل تثبت ذلك ما تفضلت به بشأن الفكرة والإيمان بفكرة الدولة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي وديع عواودي على هذه المداخلة، شكرا جزيلا.
1: يعطيك العافية أخي أمير.
0: ومن هذا الملف نتحول إلى فاصل إعلاني، ومن ثم نواصل ساعة المنتصف، ابقوا معنا.
2: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ قشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع القشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن قشور الأسنان في كلاليت سمايل.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور، زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب19.90 شيكل، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب24.90 شيكل، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب13.90 شيكل، بافلا XL بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب17.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200

0: مجموعة المشهداوي.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك،

0: بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
4: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: سفرتكم دائمة
7: عنا بوالت. كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

0: تشير تقديرات دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد تأثراً بظاهرة ما يسمى بالنينيو القوية، والتي قد تزيد من كمية الأمطار وترفع احتمالات تساقط الثلوج في بعض المناطق. طيب، في هذا الموضوع قد نتحدث مساء هذا اليوم، وننتقل إلى ملف آخر. أطلقت جمعية أطباء لحقوق الإنسان مبادرة جديدة بعنوان الخط الأول، وهي خط ساخن ومنصة سرية تتيح للفرق الطبية الفلسطينية في البلاد الإبلاغ عن حالات العنصرية والتمييز وانتهاكات أخلاقيات المهنة والمساس بحقوق المرضى. من جمعية أطباء لحقوق الإنسان ينضم إلينا الآن الأستاذ ناجي عباس. أهلا بك سيدي. لو نتحدث بداية عن الدافع لإقامة هذه المبادرة الجديدة، الخط الأول، الخط الساخن، وهل حالات أو أحداث سابقة هي التي دفعتكم لإجراء ذلك؟
1: يسعد مساك أستاذ أمير، شكرا على الاستضافة. هذا الخط أو هذه الدعوة إلى الطواقم الطبية، الطواقم الصحية، للإبلاغ عن أي انتهاكات أو أي سياسات عنصرية في أماكن عملهم، هذه الدعوة تستند لبحث وأبحاث عدة واستشارات عدة التي أثبتت لنا أن هناك حاجة ماسة لهكذا عنوان. ففي السنوات الأخيرة، وممكن القول في السنتين أو الثلاث الأخيرتين في الذات بالأخص، لا يخفى على أحد أن هناك تفشي جامح للسياسات العنصرية في كل مكان، وللأسف هذا لم يستثني القطاع الصحي. فنحن تلقينا العديد والعشرات من التوجهات من طواقم صحية، من مرضى، من عاملين في القطاع الصحي، في صناديق المرضى وفي المستشفيات وفي كل المراكز الصحية، تتحدث عن سياسات إسكات وكبح لحرية

0: الرأي عن انتهاكات ضد بعض المرضى من فئات معينة كالأسرى أو أسرى أو مرضى من فلسطينيين من الضفة.
1: يعني نتحدث عن نسب تضاعفت خلال السنوات الماضية أو السنوات الثلاث الماضية.
0: طبعا ايضا لا يخفى على احد ان السياسات العنصريه كانت موجوده وهي في النظام الصحي كما كل المجالات، ولكن في السنوات الاخيره ممكن القول منذ ايار 2021 ولاحقا منذ وصول هذه الحكومه الى الحكم في اسرائيل وبعدها منذ 7 اكتوبر، هذه السياسات العنصريه وهذه الانتهاكات الأخلاقية أو السياسية ضد الحريات، ضد حرية العمل، ضد حرية التعبير للطواقم الصحية أنفسهم وضد مرضاهم أيضا أخذت منحى متطرف ممكن القول،
1: وهو دالة تصاعدية بشكل واضح في البلاد. طيب هذه التوجهات ربما التي ستستقبلونها من خلال الخط الأول وهو خط ساخن ومنصة سرية تتيح طبعا للفرق الطبية في البلاد الإبلاغ عن حالات من هذا النوع، كيف ستتعاملون معها؟ هل المسارات القانونية أم ماذا؟
0: بداية من المهم أن نشدد ونوضح أن هذه المسؤولية في الأساس في الوضع المثالي تقع على عاتق أماكن العمل أنفسها، تقع على عاتق نقابة الأطباء في إسرائيل الذي الأطباء وطواقم الصحية جزء منها.
1: لكن المؤسسات كانت تتماهى مع الرأي العام أو مع الانزياح لليمين في بعض الحالات أو في كثير من الحالات، تفصل حتى يعني أطباء أو فرق طبية.
0: للأسف. فمن هنا تأتي هذه الحاجة لهكذا عنوان أو هكذا خط. وكأطباء لحقوق الإنسان كمؤسسة حقوقية قانونية تحتوي أو تعمل مع آلاف المتطوعين من الطواقم الصحية عرب ويهود، تدعو الطواقم الطبية إلى التوجه إلى هذا الخط أولا بداية ليتمكنوا من الحصول على جهة تستمع إلى شكواهم. هذا ما تفاجأنا فيه في تقريرنا الأخير الذي تم نشره منذ شهرين حول سياسة الإسكات داخل النظام الصحي، أن هناك طواقم صحية فلسطينيون لا يستطيعون إبداء آرائهم أمام زملائهم. كبداية الاستماع وهي قضية مهمة، ولكن وفق الحاجة وبالتنظيم
1: وفق كل حالة وتوجه بطبيعة الحال
0: قد يكون هناك حاجة لمسارات قانونية ومرافعات قانونية حتى مساعدة من قبل المتطوعين في أطباء لحقوق الإنسان، التواصل مع أماكن العمل مع نقابة الأطباء.
1: وبطبيعة الحال توثيق هذه الحالات في تقاريركم بشكل معلن. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ناجي عباس من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا سيدي.
0: شكرا.
1: بهذا نصل ختام المنتصف في الإعداد والتحرير والإنتاج، عزمي داريني في الهندسة الإذاعية لسعد الملك، في الديجيتال علي النصار وجواد العمري، في تطبيق ناس موسى بصول، وهذه تحياتي لكم أنا أمير الخطيب، إلى اللقاء.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: البستان سفرتكم دائمة. عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذر. لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا. علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا مع نزارين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
6: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير خطيب وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة الإسرائيلية العامة لوائحتها ضد شابين من مدينة الطيبة وآخر من باقة الغربية بزعم ضلوعهم في مساعدة منفذ عملية إطلاق نار التي وقعت في 7 حزيران يونيو الجاري في منطقة كوخاف يائير وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، فيما قتل المنفذ برصاص الشرطة الإسرائيلية. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد مواطن عربي من مدينة يافا والذي شغل منصب مدير مدرسة في المدينة بشبهة ارتكاب أفعال مجينة وتحرش جنسيا بمعلمين وطلاب في المدرسة واستغلال علاقات السلطة والنفوذ داخل المؤسسة التعليمية. وقدمت النيابة طالبا لتمديد الشروط المقيدة المفروضة على المتهم إلى حين استكمال الإجراءات القضائية بحقه. قتل شاب 30 فجر اليوم في إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية الريني شمالي البلاد، وأقرت الفرق الطبية وفاته في المكان. في جريمة منفصلة وقعت في مدينة حيفا قتل شاب في العشرينيات من عمره وأصيب شابان آخران بجروح خطيرة نقل في إثرها إلى المستشفى. بهذا يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 149 قتيلا. في حديث لراديو ناس، حمل رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة منبثقة عن لجنة المتابعة العليا منصور دهامشي، حمل الشرطة والسلطات الإسرائيلية مسؤولية تصاعد الجريمة وأكد أن لجنة المتابعة ستقوم بتدويل هذه القضية في المحافل الدولية.
1: نحن في معركة اللي هي طويلة المدى، معركة مصيرية على الحفاظ على سلامة أهلنا وشعبنا. الصحيح أن الشرطة لا تقوم بواجبها بفعل فاعل وبسياسة موجهة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة. من هذا المنطلق نحن الآن بحثنا هذه المواضيع وسنوسع ونبدأ بنضال على مستوى الدولة وعلى مستوى الدولي العالمي، بمعنى أننا في صدد تحضير ورقة عمل أو كراسة بدراسة مستفيضة لما يعاني منه المجتمع العربي وتعميمها على كافة دول العالم والصفحة.
0: قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة ضد 3 أشخاص بينهم شاب يبلغ من العمر 18 عاما نسبت إليهم تهمة قتل الشاب العشريني باسل الفرعوني الذي قتل بإطلاق نار داخل مغسلة سيارات في مدينة الناصرة في 22 نوفمبر الماضي. ويستدل من لائحة الاتهام أن الأشخاص 3 يرتبطون بعصابة إجرامية وكانوا ينوون قتل

0: صاحب المكان إلا أنهم أخطأوا في تحديد هويته وقتلوا الشاب فرعون عن طريق الخطأ. أحرز المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون تقدماً إيجابياً في المحادثات غير المباشرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة على أن تعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر مطلع أن الجانبين توصلا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة. في أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام دون تغيير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة حيث يكون الطقس حارا نسبيا وحارا في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: العذر. لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا. علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل، العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
4: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: مسافرين مصيفين
1: بس مع مغارين
0: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
1: أشرم
0: اليونان
1: أشرم
0: سينا
1: بينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينو 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9.90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7.90، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17.90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39.90 فقط، الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر القرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
7: البستان سفرتكم دائماً.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الان في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
7: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس.

0: بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة الإسرائيلية العامة لوائح اتهام ضد شابين من مدينة الطيب وآخر من باقة الغربية بزعم ضلوعهم في مساعدة منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في 7 حزيران يونيو الجاري في منطقة كوخافيير، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، فيما قتل المنفذ برصاص الشرطة الإسرائيلية. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد مواطن عربي من مدينة يافا والذي شغل منصب مدير مدرسة في المدينة بشبهة ارتكاب أفعال مشينة والتحرش جنسيا بمعلمين وطلاب في المدرسة واستغلال علاقات السلطة والنفوذ داخل المؤسسة التعليمية. وقدمت النيابة طالبا لتمديد الشروط المقيدة المفروضة على المتهم إلى حين استكمال الإجراءات القضائية بحقه. قتل شاب 30 فجر اليوم في إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية الرين شمالي البلاد، وأقرت الفرق الطبية وفاته في المكان. في جريمة منفصلة وقعت في مدينة حيفا قتل شاب في العشرينيات من عمره وأصيب شابان آخران بجروح خطيرة، ليرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 149 قتيلا. في حديث لراديو الناس، حمل رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة المنبثقة على لجنة المتابعة العليا منصور دهامشي، حمل الشرطة والسلطات الإسرائيلية مسؤولية تصاعد الجريمة، وأكد أن لجنة المتابعة ستقوم بتدويل هذه القضية واتخاذ مسارات قضائية.
1: نحن في معركة اللي هي طويلة المدى، معركة مصيرية على الحفاظ على سلامة أهلنا وشعبنا. الصحيح أن الشرطة لا تقوم بواجبها بفعل فاعل وبسياسة موجهة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة. من هذا المنطلق نحن الآن بحثنا هذه المواضيع وسنوسع ونبدأ بنضال على مستوى الدولة وعلى مستوى الدولي العالمي، بمعنى أننا في صدد تحضير ورقة عمل أو كراسة بدراسة مستفيضة لما يعاني منه المجتمع العربي وتعميمها على كافة دول العالم والسفارات الموجودة في دولة إسرائيل وعلى الأمم.
0: قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة ضد 3 أشخاص بينهم شاب يبلغ من العمر 18 عاما، نسبت إليه تهمة قتل الشاب العشريني باسل فرعوني الذي قتل بإطلاق نار داخل مغسلة سيارات في مدينة الناصرة في 22 نوفمبر الماضي. ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهمين يرتبطون بعصابة إجرامية وكانوا ينوون قتل صاحب المكان، إلا أنهم أخطأوا في تحديد الهوية وقتلوا فرعوني عن طريق الخطأ. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يوسع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية في إجراء تفتيش عن أسلحة غير مرخصة دون أمر قضائي. وبحسب مشروع القانون، فإن الشرطي سيكون مخولا بدخول أي مكان يشتبه بوجود سلاح غير مرخص فيه وإجراء تفتيش أو مصادرة كاميرا أو توثيق قد يستخدم دليلا في مخالفة تتعلق بالسلاح أو بجريمة خطيرة. استنكرت الحركة الطلابية العربية في معهد العلوم التطبيقية تخنيوم ما وصفته بحملة التحريض التي قادتها نقابة الطلاب ضد الطلبة العرب على خلفية تنظيم فعالية ثقافية، معتبرة أن الحملة تندرج ضمن سياسة متواصلة تستهدف الوجود العربي داخل الحرم الجامعي. وقالت الحركات الطلابية العربية إن ملاحقة الطلاب العرب تأتي في إطار نهج من الإقصاء والتضييق ومحاولات إسكات التعبير عن الهوية الثقافية، وطالبت إدارة التخنيون بالتصدي لأي محاولات تستهدف الطلاب بسبب هويتهم أو انتمائهم. أعرب مركز عدالة

0: حقوقي عن رفضه الشديد للاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة لإقامة مجمع دائم للسفارة الأمريكية في القدس على أرض صودرت سابقا. واعتبر المركز الحقوقي الخطوة شرعنة لسياسات مصادرة الأراضي الفلسطينية وتعزيزا لممارسات الاستيلاء والاقتلاع بحق الفلسطينيين في مخالفة واضحة للقانون الدولي وفق بيان المركز. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام دون تغيير يذكر، وتسود أجواء صيفية مستقرة حيث يكون الطقس حارا نسبيا وحارا في مختلف المناطق. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الصاع من المقادير المعروفة في التراث العربي، الصاع والمد والعلبة والكيل وغيرها. أما الصاع فهو وعاء يستخدم لكيل الحبوب وغيرها، ويساوي بالتقريب 3 كيلوغرامات، وهو ما يساوي 4 أمداد. وقد يختلف مقدار الصاع بين بلد وآخر، كما يطلق الصاع على المساحة من الأرض التي يبذر فيها صاع من الحب. وصوع الموضع أي كاله بالصاع، والصواع أو الصواع هو اسم يطلق على الإناء الذي يشرب منه. وقيل صواع الملك هو المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه. ارتبط استخدام الصاع باعتباره وحدة قياس للكيل بالدين الإسلامي، ومن ذلك ما جاء في مجال زكاة الفطر والفدية، فقد وردت نصوص كثيرة في الحديث النبوي الشريف. وهناك أمثال شعبية ذكرت الصاع، فقيل ردل الصاع صاعين، ويستخدم في التعبير عن رد الخصم على خصمه، فكأنه رد له الضربة مضاعفة. ويقولون أيضاً ما حد بكيل بصاعه، أي أن ذاك الشخص لا قيمة له. كما نقول تعريمة الصاع لمن ملأ الوعاء فوق سعته حتى صنع على وجهه ما يشبه العرمة بمعنى الكومة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى فادي.
1: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء، مساء الخير، اهلا اهلا وسهلا. الخميس يا جماعة، نهاية الأسبوع، اهلا بكل المستمعات والمستمعين، تحية لكل

ضمين لنا بهاي اللحظات. يلا أجينا لنبدأ استراحتنا، استراحة منتصف النهار الممتدة للخمسي معكو على هوا راديو الناس، مع كل السائقين والسائقات على الطرق، وأيضا مع كل العاملين والعاملات. الله يعطيكو ألف عافية يا رب. يلا هيك ختموا الأسبوع بطاقات حلوة، طاقات منيحة، كل شي صار بالشغل خلال كل الأسبوع اتركوا بالشغل وانطلقوا نحو الويكند. يلا علوا صوت الراديو، ظبطوا درجة حرارة المكيف، وبلشوا معنا هذا المشوار الخميسي المختلف. يلا تنسوش تبلشوا تسجلوا حضوركم على واتساب 050-55-77-399.

يلا بدينا بدينا. اهلا وسهلا، يسعد لي هالمساء الحلو. كيف انتو اليوم؟ كيف طاقاتكو؟ كيف حاسين هيك عم بخلص اسبوع؟ ويلا بلشوا جهزوا، شو بدكوا تعملوا بعطلة نهاية الأسبوع غير إنه في ازدحامات بكل مكان، ازدحامات مرورية خانقة عم بتكون بأغلب الطرق، هذا عم بشوفه من خلال خرائط جوجل، كمان من خلال رسائلكم. خبروني رجاء وين بالضبط الازدحامات موجودة. 050-5577-399.

يلا هيك لمحة عن شو كان مبارح بإطار المونديال والمباريات اللي كانت مبارح. المكسيك والإكوادور انتهت 2-0 لصالح المكسيك. إنجلترا والكونغو الديمقراطية انتهت 2-1 لصالح إنجلترا. بلجيكا والسنغال 3-2 لصالح السنغال. الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك 2-0 للولايات المتحدة. وهيك منكون ودعنا الإكوادور، الكونغو، بلجيكا والبوسنة والهرسك. اليوم الساعة 10 المساء إسبانيا والنمسا رح يلتقوا بمباراة لنشوف مين رح يتأهل ومين رح يغادر. والساعة 2 الفجر البرتغال أمام كرواتيا.

يلا بدنا نمسي عليكم بالخير. مساء الخير بوتينا كمال، يسعد هالمساء على شارع ستي أزميخانقة عند مفترق كاسم. السلام عليكم. والله مش بس أزمة، السيارات مش عم تمشي بوادي عارة، أزمة خانقة جدا. هذا محمود، يعطيك العافية، سعد مساك. أهلا وسهلا بآيات، تحية كمان لختام، تحية لمريم وميان، مساء الخير. تحية لمها، يسعد هالمساء الحلو ونهاية أسبوع سعيدي. أحلام، مساء الخير، أزمة خانقة على شارع 65 وادي عارة، عبد راضي، سعد هالمساء. الطريق سالكي حاليا، وين سالكي يا عبد؟ تحية لمحمد، سعد هالمساء. أحمد كمان عم بكتب لي من شارع 65، أزمة في إشي على بوادي عارة ولا يعني أزمة اعتيادية؟ فسروا لي جماعة، لأنه أكتر من حدا عم بحكي لي عن أزمة خانقة على 65، هل هاي زحمة عادية ولا في إشي خاص؟ أم معتصم، مساء الخير. غازي، صباح الخير في كندا. لا، أزمة عادية، أزمة عادية، يعني هذا اللي عم بكتبوا لي، فيش إشي خاص يذكر بوادي عارة. مين المهندس ومين اللي عم بكتب لي ومين اللي بده مي ومين اللي حارمك من المي يا محمد؟ شوفي. عم بيحكوا لي انه اغلب اللي بيشتغلوا بمنطقة الجنوب مروحين، فبطبيعة الحال في ازمة كالمعتاد، ازمة الخميس. يعطيك العافية محمود. كرم، مساء الخير، ازمة خميس عادية واعتيادية. فادي، انت اللي بتحلي ايامنا، شكرا جزيلا، شكرا شكرا شكرا. كمان زميلنا مبدا فرحات، يسعد هالمساء، عم بقول شارع عصر ستي من الاتجاهين أزمة خانقة عند مفترق الخضيرة. قلبي صدى المساء ينبدى، قلبي حن حن، قلبي راق لما عيونك ضحكت لضحك. اسمعوا سؤال، سؤال يا جماعة، بما أنه يعني هيك على الطريق وأزمة وحم وتعبانين من السير ومشوبين، بتأمل إنه أنا بروقكم كل يوم يا كمال، بتأمل. اسمعوا، في المشروبات الغازية، بدناش نحن نذكر أسامي طبعاً، الكولا المشروب الغازي اللي احنا بنسميه كولا بكل محل، هل بتفضلوا تشربوا المشروب الغازي بقنينة زجاجية ولا قنينة بلاستيك؟ ويكتبوا لي ليه. تمام، هل بتفضلوا الكولا او المشروب الغازي ب يعني قنينة من الزجاج، بزجاجي زجاجية ولا زجاجي بلاستيكية؟ يلا، ازاز ولا بلاستيك وليش؟ كتير مهم تكتبولي ليه.

في ناس كتير بتفرق معهن يعني الفكرة انه بيكونوا مصرين على انه اذا مثلا مش ازاز بشربش، اذا مش بلاستيك بشربش. فهل بتفضلوا المشروب الغازي بقارورة او انيني، بلاستيك ولا ازاز؟

يلا هاتوا نشوف شو عم تكتبوا لي. اكيد زجاجيه لانه بضل الطعم زي ما هو، ما يعني ولا مره حسيت انه ممكن يختلف الطعم يا كرم. من انيني من زجاج مرح، بحس بعد المنسف بلاستيك بترويك اكثر، وبعد اكله خفيفه انيني زجاجيه. ما فهمتش المنطق بس تمام. بالزجاج أطيب، بس ليه يا جماعة ليه؟ مرحبا فادي، إلي 3 شهور مش سمعتك، وين غايبة يا حنان؟ وأكيد ببلاستيك. تمام عم تكتبولي بس كمان مرة كتير مهم تحكولي ليه، يعني شو الفكرة اللي أنتو على أساسها بتقرروا أنه بلاستيك او ازاز. المعدن اطيب اشي، المعدن يعني المفروض رندا العلبي او اللي مسميها باللغة العامية التنكي، صح ولا انا غلطان؟ بحس بضل الزجاج مثلا، شوفوا ما احلى شو كتبت لي، مفسرت لي ايات، تقول لي بالازاز بضل طعمها فيها، البلاستيك بحسها بتتغير طعمتها، شرحت ليش ازاز. طبعا انا بفضل الازاز لانه بحافظ على المادة اكتر من البلاستيك. فكري مساء الفل. الكولا الزجاجية أزكى، أقل ما فيها شايفي شو في بقلبها، بالبلاستيك كمان شايفي شو في بقلبها، مي شفافي. أحمد مساء الخير. أي مشروب كمان الزيت لازم بس بزجاج، أكتر أطيب وأكتر صحي. أوكي طبعا بتفرق كتير، البلاستيكية بتعطي طعم بلاستيك، بالزجاج بتضل زي ما هي. يسعد مساك، نهاية أسبوع ممتعة، صار لي زمان ما حكيت. يا أمر صح، زمان عنك، زمان عنك. أنا بشربش مشروبات غازية، بس إن شربت بشرب أزاز لأنه الطعم بتختلف. طيب أوكي، لحد الآن الكل عم بيقول لي أزاز. حسها بضلها باردة أكتر والطعم أطول. بلاستيك يا فادي، إحنا مش من الجماعة الكلاس، والله أنت الخير والبركة يا سندس، ما لهاش علاقة بكلاس أو مش بكلاس.

طيب اسمعوا، اغلب الناس مبدئيا بتفضل تشرب ب يعني قنينه زجاجيه، وكتار بحسوها هيك أزكى، يعني دايما بتسمع في أشخاص بطلبوها إنه لا بدي قنيني أزاز لأنه بتحسها أزكى. ببساطة يا جماعة، الفروقات بين القارورة الزجاجية والقارورة البلاستيكية بتكون ابدأ من الزجاجية. أول إشي بقول لك، القنينة الزجاجية ما بتمتص روائح، هذا واحد. اثنين، بالقنينة الزجاجية بتحافظ على الغاز اللي بالمشروب الغازي أو بتبرد.

أسرع ببساطة، يعني بتتبرد أسرع وبتحافظ على برودتها لمدة أطول. والأهم من كل هاد بالنسبة للناس نفسيا، الموضوع بيلعب على أنه لما بتشوف المشروب بقارورة زجاجية أنت بتحس أنه الجودة ممكن تكون أفضل بكتير. هذا عامل نفسي لأنه ببساطة موجود بقارورة زجاجية. أما بالنسبة للبلاستيك، البلاستيك يمتص روائح وأطعمة وبالتالي ممكن يأثر على طعم المشروب، بتفقد غازها بطريقة وبشكل أسرع، ما بتحافظ على درجة حرارتها الباردة، ممكن تسخن بسرعة، وكمان نفسيا مبدئيا وكأنه بتبين إنها أقل جودة. في كمان عامل نفسي مهم يا جماعة، عامل نفسي مهم بهذا الموضوع بأنه الجودة بتبين وكأنها أفضل. كمان هيك الصوت لما أنت بتفتح هيك القنينة الزجاجية وبتجيب هيك المفتاح القناني بتعرفوه اللي هي مش غطاء بليف، شكلها غير لما بتمسكها بتحس إنها باردي أكثر، يعني فيها إشي مختلف القنينة الزجاجية. فالعامل النفسي له علاقة كمان هامي جدا جدا جدا جدا بهذا الموضوع. واللي حاس حاله إسا مشوب، يلا على أقرب محطة خدوا لكم هيك مشروب اللي بدكم إياه، مفضل يكون طبيعي مش غازي، بس اللي بدكم إياه بالآخر اشربوه وبردوا واشربوا مي كتير. فاصل ونعود.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينيونات عوفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
5: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
6: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
7: دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
8: ما كنتش عارف شو بدي أعمل.
9: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
8: سكنني خامي،
9: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
9: شفت طلاب وسألت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
9: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
8: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
12: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
13: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
14: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: التوقف عن الحركة. بس طبيب العظام بيطمنكم، الديسك مش مرض، هو ممتص صدمات طبيعي موجود بعمودك الفقري. المشكلة بتصير لما بيصير انزلاق غضروفي بسيط وبيضغط على الأعصاب المحيطة. أغلب حالات الديسك ما بتحتاج جراحة، تتعالج بتمارين العلاج الطبيعي، تقوية العضلات والأدوية. نصيحتنا ليومكم، غيروا وضعية جلوسكم كل نص ساعة، تجنبوا الكراسي المنخفضة، وحافظوا على حركة الجسم وتمارين التمدد بشكل منتظم. عمودكم الفقري هو ركيزة حياتكم، حافظوا عليه بوعيكم وحركتكم.
1: المركز الطبي ميدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز ميدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
2: حركة سير مع فادي زغيري.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء، خميسكم سعيد يا رب، وهيك عطلة نهاية أسبوع تكون رايقة مليانة راحة، وببساطة اعملوا فيها كل شيء بتحسوا بيعملكم منيح. يلا ساعتنا صارت 3:34 دقيقة، ومن ينضم إلينا؟
1: مرحبا
0: يا ميت. مرحبا،
1: كيفك؟
0: الحمد لله، شو الأخبار؟
1: كيف خميسك؟
0: خميسي لحد الآن ممتاز، لحد الآن بتأمل أنه ما يصيرش إشي يعكر صفو مزاج خميسي، بتأمل.
1: زي صباح الخير لسه، منشوف بقى نار
0: كيف يكمل. لسه الوضع منيح، شو بيصير كمان شوي الله أعلم. بتعرفي في كتير ناس ممكن هيك تطلع لك من هون من هناك تعكر لك صفو المزاج.
1: الله يبعدهن عنا.
0: امين يا رب. مش مضمون انه رح يبعدوا عنا، بس
1: يلا طيب.
0: ما شو بعرف

0: هيك انت شو يعني احنا في شيء مضمون بهاي الحياه؟
1: لا شيء. بس خلص خلينا متفائلين شوي. لا الله يبعدهن عنا.
0: ما اللي انا فوت بهاي النبره
1: مش عارفي
0: ولا انا مش عارف. طيب خميس
1: خلص خميس.
2: عمال تعلي الذوق بذوقك العالي.
0: سمعتي الاغنيه؟
1: لا
0: انت فاهمه تامر حسني مع مين بغني؟ اسمع في بالي يا اللي بالي عملت علي الذوق بذوقك العلي الكينج محمد منير.
1: ما سمعتهاش على فكره.
0: كثير حلوه. اسمع
2: لو

0: طيب اليوم جايبتي لنا صراحة موضوع
1: موضوع خميسي بامتياز.
0: أنا مش يعني صراحة مش عارف أنا
1: لا مش عارف
0: مش عارف
1: والله هيك دراسة ممتازة.
0: اسمع هاي لازم الشباب يركزوا فيها كتير
1: لمصلحتهم
0: لازم الشباب يركزوا فيها
1: على فكرة اليوم أنا الدراسة ونادرا ما بعملها جايبتها لمصلحة الرجال.
0: ماذا تقول هذه الدراسة يا صديقتي؟
1: الرجال بتقول الدراسة بتقول
0: الرجال
1: لا الرجال بتقول إيش بتنفذ
0: الرجال شوفي هو الفكرة أنه الرجل بصفي يعني مسكين يعني أمام مطالب المرأة جد يعني. والرجال عندنا رجال العرب يعني جناتل جمع جنتل فبتحسي انه يعني بس مجرد ما تطلب منه طلب وقلها طلعيش علي بهاي النظرة
1: يا حارة.
0: لا احنا شباب ولا شو يا شباب ولا شو يا ولا انا غلطان
1: خلص بلاش اعمل الدراسة خلص.
0: لا لا بس خلص. حاولت احطك بالصورة بس انا انه الشاب العربي جنتل مفروض كمل تفضل
1: مفروض
0: انطلقي مش مفروض
1: الدراسة بتقول انه المرأة اللي ما بتطلب المصاري من زوجها غالبا تتركه فاقد للحماسة وفقير. عشان هيك خليني أكمل
0: كملي
1: لازم إنه المرأة تطلب دائما مصاري من زوجها عشان تحفزه على العمل.
0: شوفوا إيش لصالح الرجال.
1: شوف كيف هيبي أنا
0: وماذا في التفاصيل يا عزيزتي؟
1: إنه لما بتآمن المرأة بقدرة زوجها على الإعالة والدعم والنمو وهذا الإشي ممكن يوقظ شعور أعمق بالهدف بداخل الرجل وغالبا ما بيعمل الرجل هيك بيصير يعمل بجد أكبر بيحلم بأحلام كبيرة
0: يعني بصير يطلع الشغل فتح نفسه أكثر
1: بجيب مصاري وبتجاوز الصعوبات لما بيعرف إنه جهوده محل تقدير بالمنزل.
0: بس أنا عندي سؤال يعني هل هذا بيعني أنه الحب يتعلق بالمصاري؟
1: لا هذا لا يعني أن الحب يتعلق بالمال فقط الحب الحقيقي هو الشراكة والتشجيع والطموح والبناء معا بس ببعض الأحيان ما بتعلق طلب إشي من زوجك بالحاجة بل بتعلق بجعله يحس هيك بالثقة والتقدير والإلهام ليصير أفضل نسخة من نفسه.
0: يعني أنت عم بتحاول تحكي للصبايا اللي عم بسمعونا صبايا اليوم أول ما تروحوا على البيت اطلبوا مصاري احكوا له أعطينا مصاري عشان هو يحس منيح مع الموضوع
1: هو عم بيشتغل
0: وهيك أنت وأنت هيك بهذا الأسلوب أنت بتحفزي
1: يشتغل أكتر وأكتر وأكتر ويروح هيك مبسوط على شغله.
0: شو رأيكوا يا صبايا مع اليوم
1: منطقي ولا منطقي؟
0: لا هو منطقي بس
1: إنه أقنعتك.
0: شوفي الموضوع مركب شوي إسه إذا بدأ بلش أحكي بتحكي لي إنك أنت عم تتفلسف وبتفلسف الأمور.
1: لا ولا مرة
0: أبداً الموضوع مش هيك الموضوع أبسط من هيك. أنا بفكر إنه أول شغلة قبل المصاري أو المتطلبة منه مصاري وما إلى ذلك مفروض أنك أنت دائما بشكل يومي تفهمي لشريك حياتك قديش هو حدا مهم بحياتك هذا واحد
1: طبعاً.
0: تنين قديش أنت بتقدري جهوده
1: طبعاً.
0: اللي هو بيعملها بتدعمي بتعطيه الدعم وسأسيبك من المزاح هذا لازم يكون متبادل
1: طبعاً.
0: عن جد يوميا يعني هو يحكي لها قديش هي مهم بحياته هي تحكي له قديش هو مهم بحياتها
1: بس بفكر الزوج مش رح يسمح لحاله يشجع زوجته انها تروح على الشغل عشان تجيب مصاري.
0: لا اكيد مش عم بحكي
1: يعني هاي مش رح
0: بعد مش واصلين لموضوع المصاري
1: لا بس قبل انه عشان
0: انا عم

0: الحكي بيبدأ أول إشي من محادثات الدعم. كيف بتبدأ هي محادثات الدعم؟ يعني بدل من الصبح لما بتصحوا فنجان القهوة
1: نكد عليه
0: مش بس
1: طول الماضي والمستخبي.
0: اسمع، الحياة مش وردية، تمام؟ أكيد بنصحى الصبح ومضغوطين، وبالأخص اللي عندهن أولاد بده يجهزوا الأولاد ومش عارف شو. بس في كمان بالويكند مثلا لما أنتوا اثنين معطلين، وعن جد إسا بدل ما تصحوا الصبح تشربوا فنجان نسكافيه وكل واحد بتليفونه، بنفع نعمل هاي المحادثة ولو بتعرفوا شو مرة بالأسبوع. عن جد صدقا الصبح نحكي لبعض قديش كل واحد عنده تقدير لجهود الآخر بصرف النظر شو كانت الجهود اللي عم بيقدمها الآخر. في تقدير ببساطة، أنا كتير بقدر شو أنت بتعمل عشاني، وأنا كتير بقدر شو أنت بتعملي عشاني. فوانت آخر مرة عملتوا هذا هاي المحادثة؟ عن جد كتبولنا إذا عملتوها مؤخرا، حكولنا إحنا عملنا هاي المحادثة مؤخرا. فالإيش ما لوش بس علاقة بالمصاري؟
1: لا طبعا،
0: مش إنه تخدي منه مصاري أو تعطي مصاري،
1: بس يعني بس إحنا بدنا نوصل إنه بلا كمان
0: إنه طبعا هو بالآخر، يعني هو بالآخر كمان يعني
1: ما هي كيف تبدأ؟ بتبدأ بدعم، بتطور الدعم، وصل للمصاري.
0: ماشي ماني ماني ماني ماني، كله ماشي ماني بالآخر. كله ماشي ماني، كله ماني ماشي ماني ماني. هو على فكرة في دراسة كمان شفتها مش من زمان، إنه الرجل، وصلحوني شباب إذا أنا غلطان، بنبسط لما يعني بعزز عنده الدوبامين لما زوجته وولاده بطلبوا منه مصاري، يعني لما بعطي وبحس إنه عم بيعمل لي منيح.
1: شايف؟
0: هاي شفتها.
1: منطقي عن جد.
0: وفي رجال بيعلى عندهم الضغط، يعني هذا أنا بنحكي عن الدوبامين يا جماعة. هرمون سعادي. بالماني ماني هتفك دماغك، بالماني ماني هتعيش أيامك، بالماني ماني حقق أحلامك، بالماني ماني. يلا نطلع فاصل.
1: يلا
0: ونعود.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينيونات عوفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.
2: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا. بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
3: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: والصيافات يعني سامر سيلفي سوبر فارم بلش وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: البستان سفرتكم دائمة. عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شكل و90، ورق تواليت مراد تيفا 32 لفة الواحد ب17 شكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: هذا البرنامج برعاية
5: كينيونات عوفر. عرسان، شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.
6: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا رجعنا رجعنا لنتابع. مساء الخير مجددا وخميسك ورد وفل. مساء الخير يا ميرال.
1: مساء الفل.
0: طيب بدنا نذكر المستمعين بوحدة يمكن هيك من أحلى الحملات وأغرب الحملات. أنا كتير حبيت الإشي اللي عاملينه كنيونات عوفر، موجهة هيك للعرسان والعرائس، وفي هيك من وراها هدف. شو هدفين؟
1: كيف تعرفتوا؟
0: كيف تعرفتوا؟ ببساطة كنيونات عوفر بسألوكوا كيف تعرفتوا. إذا بتشاركوا قصة تعارفكوا ممكن تربحوا جائزة قيمة جدا،
1: عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كنيونات عوفر.
0: طبعا لكل

الأشخاص اللي بعتولنا رسائل على الواتساب رح نبعت لكم رابط، بتقوموا بتعبئة الرابط أو ببساطة بتدوروا بجوجل بتكتبوا عوفر حكاية حب، بتفوتوا هناك بتكتبوا هيك قصتكم، بتسترسلوا بالقصة وبتدخلوا على السحب على عوفر جيفت كارد قيمته 5000 شيكل، أو بنفع تجهزوا تجهيزات العرس من كنيونات عوفر.

0: طيب نروح على هذا الموضوع. هيك بنمشي عليه سريعا يا جماعة. هذا الموضوع له علاقة بالشخصية النرجسية. في هيك عبارات يومية بيرددها الأشخاص النرجسيين واللي بتلاعبوا فيكو بمشاعركو، ومش ناقص حوالينا أشخاص نرجسيين. نرجسي أصلا معروف إنه إنسان ذكي ذكي
1: حربوق.
0: أيوة هي هاي، وبعرف يلعبها كتير صح. وفي مجموعة من العبارات لمرات ممكن توقعكو بالفخ. ابدي.
1: بتكون تحكي معه وبنص الحديث هيك بيجي بقولك انت مصدقني صح؟ انه بعادي يعني، وكأنه بده يكشف اذا هو عم بيقدر يخدعك او لا.
0: لا
1: بيجي بيتأكد بسألك اذا انت عم
0: مصدقني. مش بس بيتأكد، هو بيكون مصر انه كل كلمتين انت مصدقني
1: انت لازم
0: صح؟
1: تصدقه يعني.
0: وكأنه انت كل وقت لازم تعطيه هاي الثقة اللي هو عم بدور عليها، لانه هو عارف حاله انه هو انسان لفيف وبدور كتير. في كمان جملة اللي كتير بتلعب عند النرجسيين، بالأخص لما أنت بتعطي وبتعطي وبتعطي، دايما بحاول يفحص حدوده معك. فكتير مرات لاحظوا بتعطوه بتعطوه بتعطوه، وكل مرة بيجي بيسأل بنفع أطلب كمان إشي، وبنفع أطلب كمان إشي، وبنفع أطلب كمان إشي، ودايما بحاول وكأنه يحطها بخانة إنه هو طلب بسيط صغير، هو بيكون طالب طلب كتير كبير.
1: حسفك فكون قد إشي مش محرز يعني.
0: بالضبط، كونوا حذرين بهذا الموضوع. يلا نيكست.
1: لما بقولك ما قصدتش هيك بهاي الطريقة، لما بده يعرف قدي أنت متعاطف معه حتى لو إنك مش مستحق هذا الشخص، فهو بصير يختلق كتير أنواع من الأعذار الخفية. بيقولش ولا مرة أنا آسف، بيقول ما قصدتش هيك أو بس كنت عم بمزح معك.
0: صعب بيطلع منه الاعتذار. صعب صعب صعب جدا. النرجسيين صعب جدا يعتذروا، ودايما بنرجع لكل موضوع اللف والدور، بحاولوا يلفوا ويدوروا يلفوا ويدوروا بس عشان ما يقولوش أنا آسف. دايما لما انت مش جاي على مزاجه، لما عم بتحاول تحط الواقع هيك بوجهه، دايما عنده جملة بيقول لك انه انت ببساطة مش عم تفهمني. يعني لانه الاشخاص اللي هن مش واثقين بانفسهن دايما بحاولوا يتظاهروا بعكس هويتهن، ولهذا السبب هن كتير بيرددوا عبارة انك انت مش عم تفهمني، ببساطة لانك انت اللي فاهمه وانت اللي كاشفه، وكل ما تحاول تحط له الحقيقة امامه هو بلف عليك بيقول لك انت مش عم تفهمني.
1: لما بيجي بيسألك فيش عندك حدا يساعدك، السؤال قدي ببين بريء ولطيف.
0: هذا فخ
1: طبعا. لما بالأخص لما بيسألك إياه شخص متلاعب، هو بيكون اختبار بالنسبة لإله، إنه هو عم بيحاول يعرف مدى صعوبة عزل الضحية وتصوير نفسه كبطل.
0: يعني أنا هون، يعني أنا موجود، ولا كل الناس اللي حواليك ما حدا بيساعدك، فأنا هون بالضبط. انت هو مش كل انسان حكاهن هاي الكلمات هو انسان نرجسي، بس السؤال اذا انتو يعني اذا انتو شاكين بالامر وهاي الامور بتتكرر، مفروض يضوي لكم ضوء احمر. يلا ساعتنا الأولى انتهت. بدي أشكرك ميرال.
1: شكرا،
0: يعطيك العافية، وعطلت نهاية أسبوع سعيدة.
1: باي باي،
0: إلى اللقاء. يلا نطلع إلى أحوال طرق البلد.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 65 مزدحم مفترق طمرة وحتى مفترق كفار تافور، وشارع 60 مزدحم مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس وطريق السلامة. لكم جميعا يلا ساعتنا انتهت. فاصل، موجز أخبار مع الزميل خليل أديب، وعودي للمتابعة.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك، وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
6: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
7: البستان، سفرتكم دايمة.
8: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
9: زوجية
8: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس في الناصري وشفا عمر.
10: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
11: إيروكا يعني أوبتيكا.
12: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
13: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تواصل قوات الأمن الإسرائيلية عمليات البحث في منطقتي الساحل والشمال عن مشتبه به يشتبه بتنفيذ جريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر فجر اليوم قبل أن يلوذ بالفرار. ودعت الشرطة الجمهور إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في تحديد مكانه، مشيرة إلى أنه قد يكون مسلحا. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة أثر حادث طرق وقع بين عدد من المركبات على شارع 70 قرب مدينة طمرة، كما أصيب 4 أشخاص آخرين بجروح طفيفة، ونقل المصابون إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج. قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام ضد شابين من مدينة الطيب وآخر من باقة الغربية بزعم ضلوعهم في مساعدة منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في 7 حزيران يونيو بمنطقة كوخاف يائير، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين فيما قتل المنفذ برصاص الشرطة الإسرائيلية. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة ضد 3 أشخاص بينهم شاب يبلغ من العمر 18 عاما نسبت إليهم تهمة قتل الشاب العشريني باسل فرعون الذي قتل بإطلاق نار داخل مغسلة سيارات في مدينة الناصرة في 22 نوفمبر. وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمين المرتبطين بعصابة إجرامية كانوا ينوون قتل صاحب المكان، إلا أنهم أخطأوا في تحديد هويته وقتلوا باسل عن طريق الخطأ. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يوسع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية في إجراء عمليات تفتيش بحثا عن أسلحة غير مرخصة دون الحاجة إلى أمر قضائي. بحسب مشروع القانون يخول الشرطي دخول أي مكان يشتبه بوجود سلاح غير مرخص فيه وإجراء تفتيش أو مصادرة كاميرات أو مواد توثيقية قد تستخدم دليلا في مخالفات تتعلق بسلاح أو بما يعرف بالجريمة الخطيرة. أعرب مركز عدالة الحقوقي عن رفضه الشديد للاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة لإقامة مجمع دائم للسفارة الأمريكية في القدس على أرض صدرت سابقا. واعتبر المركز أن الخطوة تشرعن سياسات مصادرة الأراضي الفلسطينية وتعزز ممارسات الاستيلاء والاقتناع بحق الفلسطينيين في مخالفة واضحة للقانون الدولي وفق بيانه. أفادت القناة السورية الرسمية بسماع عدوي انفجار في العاصمة دمشق، مشيرة إلى أن طبيعته لم تتضح بعد. من جهته أعلن مدير الإسعاف والطوارئ السوري مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء انفجار استهدف مقهى قرب القصر العدلي وسط العاصمة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن زيارة وزير الخارجية السوري تبدد مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية سورية للتدخل في الشؤون اللبنانية، وأكد أن صيغة الإطار لا تتعارض مع حقوق لبنان وثوابته، مشيرا إلى أن مصلحة لبنان في هذه المرحلة تقتضي الاستفادة من الدعم الأمريكي للتوصل إلى حل، ومشددا على أن لبنان لن يفرط بأي شبر من أراضيه. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب، مؤكدا أنها عززت قدراتها الدفاعية منذ إعلان وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات لأنها لا تثق بالطرف الآخر بحسب تعبيره. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد تواصل التنسيق مع قطر لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى أن المشاركين في جولة الدوحة اتفقوا على مواصلة المشاورات لتحديد موعد الجولة المقبلة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لحلف شمال الأطلسي الناتو معتبرا أن الولايات المتحدة تتحمل العبء المالي الأكبر داخل الحلف، وقال إن واشنطن تنفق نحو 999 مليار دولار على الناتو وهو ما يفوق إنفاق بقية الدول الأعضاء، مستعرضا أرقام إنفاق عدد من الدول الأوروبية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس

0: الطقس معتدلا مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. سفر، هل فكرتم في أصل كلمة سفر ودلالاته؟ عند سماع كلمة سفر يتبادر إلى أذهاننا معنى الانتقال من مكان إلى آخر بغرض الترحل والترفيه عن النفس، لكن المعاجم اللغوية أوردت أن المعنى الأصلي للجذر سفر هو الكشف والإظهار بعد خفاء، ومن هنا قالت العرب أسفرت المرأة عن وجهها بمعنى كشفته، وأسفر الصبح أي انكشف الضوء بعد الظلام. كما أطلقوا على الريح التي تزيل الغبار وتكشف الأرض الريح السافرة، ويقال كذلك أمر سافر لوصف الأمر الحاد البارز. والسؤال هنا، كيف توسع معنى السفر ليشمل الارتحال؟ تكمن الإجابة في باب المجاز، لأن المسافر إذا خرج من بلده انكشف أمره وأظهر نفسه للناس وظهر مكانه بوضوح، فالسفر كذلك يكشف أحوال المرء وخصاله كما يكشف وجه الأرض بالمضي فيها.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
5: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
4: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
6: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
4: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
7: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
4: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.

يلا عدنا لنتابع. يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. وساعة جديدة عم ننطلق من خلالها أنا وإنتوا على هواء راديو الناس، وحركة سير المستمر للخمسة بنهاية الأسبوع. اليوم هيك عم نختم أسبوع جديد على الهواء. الساعة صارت 4:10، عم أهلكوا على الطريق أو بالأخص كل الطرق اللي فيها ازدحامات مرورية، بحاجة مش تكونوا عم أهلكوا، إنما بحاجة للكثير من الصبر، وبالآخر إن شاء الله كله رح يوصل بخير وأمان. يلا ساعة رح نتناقش فيها، رح نتبادل الآراء والأفكار عن موضوع اليوم. موضوعنا صراحة بفكر بحاكي كل أهل أو بحاكي

كل أبناء لفكرة موجودة عند الأهل، واليوم بدي أسألكم عن هاي الفكرة كيف بتشوفوها. في كتير أهل بنسمع منهم جملة إنه أنا بدي ابني يحقق أحلامي، يحقق أحلامي. أنا كأهل بدي ابني يحقق أحلامي، ما بنقول بدي ابني يحقق أحلامه. وهذا أمر يعني من محل كتير يعني مهتم لشأن الأبناء، وكل أهل بطبيعة الحال بيشوفوا أولادهم بمحل معين أو عندهم رغبة يشوفوا أولادهم بمحل معين، فبالتالي بقول لك أنا بدي ابني يحقق أحلامي. هل بتحسوا هاي المقولة من الأهل هي مقولة طبيعية ولا مقولة أنانية؟ كمان مرة، الأهل بيقولوا أنا بدي ابني يحقق لي أحلامي، يعني شو أنا حلمت، وين أنا شايفه، شو أنا بدي، أو يمكن شو أنا كنت بدي أكون وما زبطتش معاي، فبالتالي أنا بدي ابني يحققها. هل مقولة بدي ولادي يحققوا أحلامي أنا كأهل هي مقولة أنانية ولا مقولة طبيعية، ولا لازم أبدلها بدي ابني أو ولادي يحققوا أحلامهن هني مش أحلامي أنا؟ يلا بدي اليوم أسمع منكم على هذا الموضوع على 0461116666. لما الأهل بيحكوا بدي أولادي يحققوا أحلامي أنا، هل هاي مقولة أنانية ولا مقولة طبيعية؟

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع مشاركاتكم على 0461166666. لما الأهل بيستعملوا المقولة اللي بتقول أنا بدي ولادي يحققوا أحلامي، هل هي مقولة طبيعية ولا مقولة أنانية؟ يلا نروح لعن نادين. مرحبا يا نادين.
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هلا نادين، تفضلي.
1: أنا ضد هاي المقولة، مع أن أم لثلاث أولاد. أنا أول إشي كأم بوجه أولادي من صغرهن، بشوف شو ميولهن وبشتغل على هذا الميول.
0: أوكي.
1: مثلا أنا عندي ثلاثة اللي هن كبار، يعني عمر 12-13-14. ميول مثلا تعال نحكي الكبير ميول حابدها تصير بيطرية. أوكي. وإحنا عندنا خيل. فبتطلع إنه هي لما بيجي في ترفاء إشي للخيل هي بتروح بتعطيها وبتغزها وهيك.
0: ما شاء الله.
1: فهي ماسكة هالإشي. الولد الثاني هو ميوله على حيوانات مش حيوانات، فهو عماله يشتغل على تفكيس جاج اللي هو نادر.
0: أوكي.
1: فهو عماله يشتغل على هيك إشي، فكل واحد منطيل ميول تبعه.
0: انت شو كنت بتحبي تشوفي ولادك يا نادين؟

0: بديهم بس يكونوا ناجحين وخلص. صدقني بهاي الأيامات
1: لما هيك أول ما يعني قررت تتزوجي وتنجبي أولاد، بتوقع كان عندك رؤية حابة تشوفي أولادك بمكان معين. وين هيك كانت أول رؤية بالنسبة لإلك؟
0: أنا كنت مفكرة الصراحة أنهم بدين يروحوا على الموضوع تبعي، أو الولد يروح الموضوع تبع أبوه. أنا كوسمتيكية اللي أخذته من أمي.
1: أوكي أوكي.
0: فكرت إن واحدة تصير مثلا زي، لأن أنا ناجحة بهالإشي.
1: ولا
0: واحدة جربت على الموضوع تبعي بتاتا.
1: وما جربتيش أنت مثلا تقولي لها تعالي كملي أنا عندي مصلحة، بركي أنت مثلا تكملي بالمصلحة أو ما إلى ذلك؟
0: عشان هيك بقول لك
1: اطلع
0: على ميولهن وكمل.
1: يا عيني عليك، يا عيني عليك نادين، ده احييكي، يسعد لي هالمسا، شكرا.
0: الله يسعدك،
1: هلا الى اللقاء، باي باي. يلا بدنا نتابع. لما الاهل بيقولوا انا بدي احقق احلامي بولادي، هل هاي مقوله طبيعيه ولا مقوله انانيه؟ مساء الخير اسيل.
2: مساء النور فاضل.
1: وينك يا اسيل، زمان عنك.
2: انا موجوده.
1: شو اخبارك؟
2: أنا طبعا الحمد لله، وأنت؟
1: الله يسعدك ويخليك. هلا يا أسيل، شو يا أسيل، هاي المقولة أنانية ولا مقولة طبيعية؟ تقولي حق الأهل يحققوا أحلامهن أولادهن.
2: أنا ببدأ بدون بير وحدة، يعني هي من يوم ما أنت بك عيد الأب، فبكت حابة أشارك في الموضوع، وبكت في جملة يعني موجودة في زاري مش غادرة لازم أطلعها.
1: قليلي.
2: أنا بتمنى أنه كل الآباء والأمهات يسمعوا هذا الموضوع، أنه الأبوة هي عبارة عن مهنة، زي ما أنت عندك مهنة برات البيت، برضو مهنتك هي أبوة. وهي مهنة خالدة، يعني رح تمتد معك حتى لو يوصل عمرهم ويتزوجوا، فأنت رح تظل مع هاي المهنة.
1: هي مهنة ولا مهمة؟ مهمة تعال نسميها أكثر.
2: هي مهنة.
1: مهنة.
2: هي مهنة.
1: أوكي.
2: مش مهمة. أوكي. إذا أنت بتشوفها مهمة هي بتشوفها عبء، بس إذا بتشوفها مهنة مش شرط أنك تكسب منها من ناحية ربح كإيجار لإلك. الربح في الموضوع أنه يكفي عندك أولاد يساعدوك بعدين لما أنت توصل لعمر اللي أنت بحاجة لمساعدة.
1: حلو، أنا أعطيت أولادي وكبرتهم وربيتهم، أنا يحق لي أني أحقق أحلامي بأولادي ولا
2: مزبوط؟
1: لا؟
2: مزبوط. وهون أنا بدي أقول لك اللي أنا أخذته من أمي. أنا أبوي متوفى، فأمي مش تسلم، فأمي مش متعلمة، متعلمتش نهائي، طلعت بصف الثاني وبدت تشتغل.
1: أوكي.
2: فهي كل الوقت بك عندها هدف واحد، انه انا اتعلم وخلص جامعة. فانا صرت اليوم بعد نقط ثاني، انا ما رحتش حفل التخرج، بس بك عندي يعني بتوفي انه امي راحت على البريد اخذت شهادتك.
1: طب هاتي اسألك سؤال اسيل، لو انت بمحل معين لما خلصت المرحلة الثانوية ما كان يستهويك انك تتعلمي بالجامعة، وامك كانت مصرة، بتحس انه كان ممكن تظلمك ولا بتقولي لا يحق لإلها؟
2: لا يحق لإلها.
1: ليه يحق لإلها؟ لما أنت بتكيش تتعلمي، ليه لازم تتعلمي عشان هي بدها؟
2: لأنه هي صافت الحياة اللي بدون تعليم.
1: بس أنت مش هاوي التعليم.
2: صراحة أنا بكت الوضع اللي برضه
1: لا أنا مش عم بحكي إسا عنك، مش عم بحكي عنك، عم بحكي إنه اليوم في بنت خلصت المرحلة الثانوية فيش عندها رؤية تروح تتعلم بالأكاديمية بالجامعة، أهلها مصرين إنها تتعلم بالجامعة، هل لما تروح تتعلم بالجامعة هل فعلا رح تنجح ولا رح زي ما فاتت زي ما طلعت؟
2: بالوضع اللي إحنا موجودين فيه، بالحياة اللي إحنا موجودين فيها، أنا آسفة بس يعني بفضل انه الانسان يكون يا مع شهاده جامعه يا مع شهاده اي شغله اللي تساعده في الحياه.
1: اوكي، فبتقولي يحق للاهل يحققوا احلامهم من خلال اولادهم،
2: بس مش لدرجه انه يحبسوهم ويشوفوا انه
1: مش يحبسوهم، بس يحق لهم يحققوا احلامهم من خلال اولادهم.
2: بس بصيرش فاضي انه اذا الاب هو دكتور او الام دكتوره انه هذا الموضوع يصير بالوراثه.
1: اوكي،
2: لا
1: وصلت، شكرا اسيل، يسعد هالمساء.
2: عفوا،
1: هلا الى اللقاء، باي باي. باي باي. يلا بدنا نتابع. في كتير أهل اليوم بيقول لك أنا بدي أحقق أحلامي، أنا كأبو، الأم بدها تحقق أحلامها هي كأم إنها بولادها. بصرف النظر مش عم بحكي بس تعليم، عم بحكي على تعليم، عم بحكي على مهنة، عم بحكي حتى على حياة اجتماعية. يعني على سبيل المثال الأبو بده كل عمره يحلم إنه بده ابنه يكون، أنا عارف شو بعرفني، رسام مثلا على سبيل المثال، والولد ما في عنده ولا أي يعني طرف خيط يأخذه لموضوع الرسم، هل يحق للأبو لأنه هو حلم ولأنه هو كبر الولد يشوفه رسام والولد لا علاقة له بالرسم؟ هاي الـ يعني هاي هي الفكرة. هل

0: هاي فكرة أو مقولة أنانية، ولا بتقولوا لا بعد ما الأهل بيكبروا وبيربوا وبعطوا وبدعموا وبساووا يحق لإلهن إنه يشوفوا أولادهن بالشكل اللي هن حلموا فيه وبالشكل اللي هن وكأنه شافوه لما كانوا أو قبل ما يكونوا أهل؟ يلا نتابع مع كمان اتصالات. معي أبو الأمين. ألو مساء الخير.
1: مساء الورد، كيفك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: كيف الصحة؟ كيف أمورك؟
0: أشكر الله.
1: كيف أنت؟
0: الحمد لله.
1: يعني رجعت لك أخرى اليوم.
0: أهلا فيك.
1: بعيومين متواصل بصيبي فايق.
0: أبدا، إحنا سعداء فيك.
1: طيب قبل هيك، شو يعني الولد يحقق أحلام أبوه أو أمه؟ أي هذا نابع عن قلة نقاش وحتى سوء تربية. سوء تربية للأولاد. شو يعني إذا أنا بدي أحقق أعمالي فيك؟ مع أنه كل مجتمعنا بيشتغل هيك اليوم، إنه كله بدي أحقق، كل أولاد بدي يكونوا دكاترة، كل أولاد بدي يكونوا هيك، كل أولاد بدي يكونوا هيك. لمين أنت؟ أول شيء ربي ابنك صح، ربي ابنك صح، كن ديمقراطي معه في النقاش اليومي أنت وياته، خليه هو يصلي وين بده.
0: تعرف شغلي أبو الأمين، حتى على هذا الموضوع إن إحنا عم نحكي وكأنه وسع اختيار. لا، في عندي ضجة كتير على الخط.
1: لحظة شوي بعد شي ضجة.
0: لا إسا تمام. اللي كنت أقوله حتى في أهل اللي مش بس بدخلوا بمهنة أو تعليم ابنهم، تعرف إنه في أهل بتدخلوا بكم ولد ابنهم يجيب بعد الزواج؟
1: هاي موجود. طلع إحنا مجتمع غير ديمقراطي بالمرة. قمعنا وإحنا صغار بدنا نقمع أولادنا وإحنا كبار. يعني قضية متوارثة، وفيش عنا ثقافة ديمقراطية. يعني قضية التحكم بتعلق في بيئة البيت. أنا مثلا بدي أقول لك، أنا اليوم عمري 61 سنة، عمره أبوي ما سألني شو عم تسوي. بثق فيك، وأنا هيك سويت مع ابني.
0: اليوم إذا أنت كان عندك حلم معين بدك تحققه من خلال ابنك، واكتشفت أنه ابنك مش هناك، هل خلص بتحرره للولد؟ تقول له خلص الروح؟
1: ليش نحقق حلمي من ابني؟ إذا أنا ما بقدرش أحقق حلمي، أنا بشيلت في حلمي أو أروح أحط ابني غاد؟ ليش؟ خلي ابني ابن أحلامه لحاله.
0: حلو.
1: الولد لازم يبدا كل شخص، كل انسان هو عالم.
0: فانت بتقولي الاهل اللي بدهم يحققوا احلام من خلال اولادنا هذول انانيين.
1: مش بس انانيين، هذول قلت لك هذا نقص تربيه.
0: اوكي،
1: مش انانيين، انا مش عم بحكي انانيين. احنا عندنا مجتمع، مش صدفي انه مجتمعنا في هذا الوضع.
0: اوكي، بدي اشكرك ابو الامين.
1: كل سلوكنا عاطل
0: للأسف. يسعد لي هالبس الحلو. شكرا، الى اللقاء، باي باي. احنا اخذناها كمان يعني مبدئيا للمحل وكانه التعليم والمهني وهيك، بس في كمان اشياء تانية، اشياء اجتماعيه، اشياء حياتيه. يعني انا شايف ابني متزوج وعنده ثلاث أولاد، وبعدين عنده مش عارف شو، وخلص أنا هيك قررت، أنا شايف هذا السيناريو. يمكن لما بيكبر ابنك أو بنتك هو لا ناوي يتزوج ولا ناوي يجيب أولاد ولا ناوي يعمل شو أنت مفكر أو شو أنت بدك، فهل يحق للأهل أنني يفوتوا لهذا المحل؟ هذا اللي أنا بدي إياه، هذا اللي أنا شايفه بابني. بتحسوه طبيعي منطقي ولا بتحسوها أنانية؟ يلا بدنا نتابع، ولكن بعد الفاصل الإعلاني خليكم معنا.

0: مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زيت دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90. أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90. رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90. بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.

0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: كتير نساء بيربطوا زيارة طبيبة النساء بفترة الحمل والولادة فقط، لكن الحقيقة إنه الاستشارة النسائية هي ركيزة لصحتك بكل مراحل حياتك. الفحوصات الدورية زي مسحة عمق الرحم أو التطعيمات الوقائية هي خط الدفاع الأول لاكتشاف أي مشكلة بوقت مبكر وعلاجها بفعالية. سواء كنت بمقتبل العمر أو بمرحلة التغييرات الهرمونية، تواصلك الدائم مع طبيبتك بيمنحك الأمان لتفهم جسمك وتعاملك معه بوعي أكبر. طب النساء مرافقة مستمرة، لا تترددي بطلب الاستشارة.
5: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفها قليل وراديو الناس.
6: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا، يسعد هالمساء. 4:30 تماما الساعة حاليا باستديوهاتنا، تحية لكل المستمعات والمستمعين، لكل السائقات والسائقين على الطرق. اليوم عم نتناقش بموضوع مهم كتير ومهم نضوي عليه هذا الموضوع، بالأخص هيك على أبواب العطلة الصيفية. طلابنا وطالباتنا خرجوا إلى العطلة، وبهاي الفترة بتبلش هيك النقاشات المتعلقة باختيار المسار الحياتي، المسار الأكاديمي وما إلى ذلك. في أهل اكتار بيقول لك أنا بدي أولادي حققوا لي أحلامي أنا كأهل، يعني هو كأب هي كأم بدن أولادهم يحققوا أحلامهن هن كأهل. هل بتحسوا هاي مقولة أنانية من الأهل، ولا بتقولوا لا منطقية صحية ويحق للأهل أنه يحققوا أحلام من خلال أولادهم، ولا مفروض يجي يحكي الأب وتحكي الأم؟

0: وضحوا من أجل أولادهم، يعني بالمينيموم إنك ترجع لهم بإنك تحقق حلمهن بوين هن كانوا يطمحوا يشوفوا كابنهن أو كبنتهن. يلا بدنا نروح لكمان مشاركة مع فريال. مساء الخير.
1: مساء الخير، شو الأخبار؟
0: هلا الحمد لله، شو أخبارك؟
1: كيف الحال؟
0: تمام نشكر الله.
1: أنا يعني من فترة لفترة بشارك معاكم، دائما يعني دائما مستمع على برنامجكم الحلو.
0: يسعدك، هلا يا فريال.
1: أنا عندي بس هيك جملة مختصرة مفيدة.
0: تفضل.
1: أول إشي، الإنسان لما هو بيطلع على نفسه بيحقق حلمه وما بيحب يحقق حلم غيره، كمان لازم يعطي الأولاد أنهم يحققوا حلمهن كيف بدهن هن وعلى طريقتهن، حتى لو كانت الإشي يعني بناسب الشالي شالي لمجال الأهل في أي حال إن كان. مهم يكون الإنسان ناجح. وأنا بقول لأني واجهت وشفت، أنا شاب هيك كل الوقت الأهل كانوا يضلوا يقولوا له بدك تعمل هيك وبدك تصير هيك وبدك تصير هيك وإجبروه. بس بلش وصار في نص المجال تغير لدرجة 90 لورا، يعني رجع كيف بده هو، يعني الموضوع كان من إلى. حتى لو إنك بدك تجبر ابنك أنت ويبلش، لما هو كل عوده هو بحبش هالموضوع أو بحبش هاي الحلم
0: أو ما بحكي معاه هذا الحلم يمكن
1: ما لا. بس أنا كمان وفي كمان يعني إشي كمان حلو، إنه أنا مثلا عندي أولادي الأبو عنا اللي هو جوزي يعني في وظيفته الحمد لله، وطلب من الأولاد مش إجبرهن بس قلن شو رايكو إنه تكملوا في المجال اللي أنا فيه. أوكي. وحققوا الحلم يعني من بعد ما الأبو طلب في هالشيء.
0: لحظة، يعني أنت بتقولي الأبو طلب، الأبو طلب إنه تعالوا أنا عندي مصلحة معينة روحوا تعلموا بهذا المجال عشان تكملوا بالمصلحة.
1: كثير مرات يحقق حلم الأبو بس تلوي في أي طريقة.
0: أنت بتقولي ما يفرض وإنما يسأل.
1: بالضبط. ممنوع نفرض. لا.
0: أوكي.
1: لا.
0: شكرا في ريالي، سعد هالمساء.
1: أهلين فيك ويعطيكم مليون عافية.
0: الله يعافيك.
1: برنامج حلو.
0: تسلمي تسلمي، شكرا.
1: باي باي.
0: هلا إلى اللقاء، باي باي. يلا من في ريال لقاسم. مرحبا يا قاسم.
2: مرحبا، كيف حالك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
2: مرحبا إلى كل جميع المستمعين طبعا
0: فيك.
2: يعني أنا هاي مقولة الفرد والأنانية أنا ضدها، بفكرش إنه في أباء وأهل بيستخدموها بشكل مفرط أو بشكل كبير. بفكر إنه قلة قليلة من الأهل اليوم اللي هن بفرضوا على أهل إنه يحققوا حلمهم، حلم الأهل. يعني
0: ليه متفائل قاسم عم بتقول قلة قليلة؟
2: يمكن أنا متفائل لأني عملت مع أولادي إنه تحقيق حلمي يتحقق بتحقيق أحلام أولادي.
0: طب بنفع أقول لك شغلي يا قاسم؟ بتعرف إنه نسبة الأهل اللي بدها تحقق أحلامها من خلال أولادها هي نسبة كبيرة ومش قليلة بالمرة؟
2: ممكن.
0: ومرات إذا ممكن. الولد برفض رفض قاطع، الأهل بيستقبلوا قراره على مضض، وكل الوقت بضلوا يقولوا له لو إنك عملت شو إحنا بدنا.
2: هذا غلط حسب رأيي، لأنه إحنا وظيفتنا نوجه ونرشد الأولاد مش نفرض عليهم شو إحنا بدنا. اليوم متطلبات العصر تختلف عن متطلبات عصرنا اللي كانت، واليوم في شغلات اللي الولد أو الإبن بيشوفها من منظور مختلف عن المنظور اللي بيشوفه الأهل. واضح؟ في ناس زي ما حكت الأخت السابقة ممكن يعني الأهل يوجوهن إذا هن ناجحين بحياتهن وعندهن مصلحة معينة، فممكن يوجوهن إنهن يتابعوا بهاي المصلحة، وهي بتصير بكثير عائلات.
0: صح.
2: وهذا مش فرض.
0: صح.
2: وهذا مش فرض. إذا الأب ناجح وبيشوف إنه في مستقبل لأولاده في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية، كل الظروف اللي بنمر فيها اليوم، فمهم جدا انه نوجه اولادنا مربط الفرس، انه نوجه اولادنا بالشكل الصحيح.
0: نسالهم قاسم، نسالهم. نعم. يعني على سبيل المثال اليوم انا ابوي محاسب، عنده مكتب محاسبي كبير، اذا انا ويمكن حلمه اكمل بعالم المحاسبه وامسك مكتب المحاسبه، اذا انا لا يستهويني هذا العالم كيف ممكن اروح؟
2: صحيح. ما هو مساله التوجيه نقاش، يعني نقاش مبادل ما بين الأب وما بين الإبن. يعني عد عنك إنه أنا بحكي يوجهن من باب تجربة بطريقة نقاش، بطريقة حوار راقي. اليوم أصلاً الأولاد وهذا الجيل يرفض إنه يرفض
0: يفرض عليه
2: مجمل، أنا بحكي يرفض إنه يفرض عليه أمر معين.

0: عشان هيك أنا بحكي مسألة التوجيه ومسألة النقاش البناء والحيوي ما بين الابن والوالدين الأب والأم طبعا للأم في دور كبير طبعا وبنحيي كل الأميات عبر بالراديو الناس اللي بيقدر يوجهوا ابنهم بالشكل الصحيح بدل ما يفرضوا عليهم. يعني اليوم إذا هو كيف حكينا إذا هو ناجح بمجال معين ممكن يوجه ابنه على المجال المعين، إذا لا فالابن ممكن يختار. يعني أنا بأخذ مثلا أمثل اللي أنا بعرفها، في ناس اللي تابعوا مسيرة أبائهن وأهلهن بنفس المهنة وبنفس المصلحة اللي هن كانوا يشتغلوا
1: يمكن
0: فيها،
1: يمكن هن كانوا بدهن هدول الولاد ويمكن ما كانوش بدهن،
0: هذا اللي بحكي لك إياه ويمكن إنه هني بدهن
1: ويمكن ما كانوش لا وقاسم في كمان. أنا بحكي لك أنا بعرف مليان ناس اللي راحوا تعلموا حسب شو أبوهن عنده مصلحة هني بدهنش، بس وكأنه بتعرف هذا الوضع التقليدي تبع إنه أنا لا المكتب لازم يضل فاتح والمصلحة لازم يضلها ماشي وما بنفع وما إلى ذلك.
0: صحيح.
1: وبالآخر بصفي الأبو خسران ولاده.
0: صحيح.
1: اوكي بدي احييك قاسم، انا بدي اشكرك سعد لي هالمساء.
0: شكرا لك.
1: شكرا جزيلا
0: لك.
1: هلا الى اللقاء، باي باي. على فكره النقطه اللي ذكرها قاسم مهمه جدا وهي موجوده بكثره بمجتمعنا. الابو عنده مصلحه معينه، تعال على سبيل المثال الابو مهندس وعنده مكتب هندسي، اوكي عنده 3 اولاد، هو بيحاول قدر المستطاع إيه إنه يقنع أولاده يتعلموا هندسي عشان هذا البزنس يكمل يضل شغال وهو بشكل أمان اقتصادي، ومفروض اسم الأبو يضلوا يعني في 500,000,000,000 سبب ممكن الأبو يجيبهن. بجرب الأبو يطرح هذا الطرح، بجرب وكأنه يسأل الأولاد بدون ما يفرض. وفي أهالي اللي بتستعمل أساليب الفرض من خلال إنه في عندك أمان اقتصادي وأصلاً أيام هو المكتب ماشي وأصلاً ليش تروح تشتغل عند الناس وأصلاً ليش تروح تتعلم مهنة اللي فيهاش مصاري وما إلى ذلك. بالمرحلة اللي الولد بيكون فيها بده يختار وكأنه مجاله المهني بيكون ضايع، ففي كتير أولاد اللي بتقتنع بهاي وجهة النظر من الأب، هو ما بيفرض بس هو كأنه بيجيب لك حقائق بيقول لك 1 2 3 4 5، وبهاي المرحلة الولد والبنت بيكون هش نوعا ما، بيكون يعني بعده مش مقرر مش عارف كذا، فممكن يروح على هذا المحل على الهندسة على سبيل المثال. وبعد ما يخلص يتعلم هندسة ويخلص ويصفي قاعد بمكتب أبوه ببلش يصير براسه 500 سؤال، شو أنا عملت بحالي؟ فكتير مهم يا جماعة إنه حتى لما بدنا نخلي ولادنا يكملوا بمصلحتنا يكملوا بمسيرتنا النقاش يكون مش مبني على فكرة إنه أحسن لك وأربح لك وبتكمل بالبزنس وما تروحش تشتغل عند الناس. أول شغلة نسأل ابننا إذا هو أصلا هناك، إذا هو هاوي هذا المجال، وبعدها بلش نحكي له ليش مهم انه يعمل كذا وكذا وكذا اذا بده. هاي هي. يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم على 0461166666. هل لما بيجوا الاهل بيحكوا انا بدي ابني يحقق لي احلامي انا كاهل، هل هاي المقولة مقولة انانية ولا مقولة طبيعية؟ رح نطلع لفاصل اعلاني وبعد رجعين لنتابع، خليكم معنا.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل، رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينو 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9.90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7.90، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17.90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39.90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
0: من مجموعة المشهداوي.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
6: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: بعد كان وقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ أنت بتعرف إنه مستحيل يكون نسيتك.
0: لكن وليه؟
2: يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. وهيك عم ننهي الأسبوع معكم على الهوى. اليوم كان نقاشنا عن موضوع صراحة كتير كتير كتير مهم وكتير شائك، ومفروض أنه كل أهل يعني يكونوا واعيين.

0: Yin ve mudir ki yin leylu. يعني مش مفروض إحنا نتعامل مع أبنائنا كأهل كمشاريع مؤجلة لتحقيق أحلامنا الشخصية اللي إحنا وكأنه ما غدرنا إنه نحققها؟ لأنه دائما مهم نتذكر إنه أولادنا هن أفراد مستقلين، إلهن شخصياتهن، إلهن اهتماماتهن، عندهن ميولهن، عندهن مساراتهن اللي كتير مرات عن جد ممكن تختلف عن طموحات أهليهن بمحل معين. يعني الأهل بدهن يشوفوا ابنهم كان معين، يمكن الولد بالمرة مش هناك. وفقا لخبراء التربية وعلم النفس، أنه فرض طموحات الأباء على الأبناء بإمكانه أنه يرجع بالضرر على أولادكم. أول إشي ممكن يفوتهن بضغط نفسي وقلق ممكن يعيشوه، لأنه دايما بيكون في عندهن وكأنه خوف من الفشل، أنه ما يكونوا على قدر كافي من توقعات أهليهن. كمان قضية فقدان الشغف، مرات إجبار الإبن على دراسة تخصص أو ممارسة مهنة هو ما بده إياها كتير ممكن يفقد دافعه للإنجاز، ممكن يفقد شغفه بمحل معين، ممكن يوصله لمحل اللي يصفي عنده أزمة هوية. كتار من الأولاد اللي بحسوا إنه إذا بدهن وكأنه يعملوا شو بدهن الأهل، ممكن يحسوا إنه هن عم بيعيشوا حياة ما بتخصهن ومش عم بيملكوا أي سيطرة عليها. فدور الأهل يا جماعة مفروض إنه يقتصر على التوجيه، الدعم والتشجيع، وممكن للأهل إنه يساعدوا أولادهن باكتشاف مواهبهن وتحديد أهدافهن بدل من إجبارهن على تبني أحلامهن أو الأحلام القديمة اللي كانوا بدهن يا الأهل. فانتبهوا كتير منيح، انتبهوا من إنه دوركو أنتو ووجودكو بحياة أبنائكو هو عنصر موجه، عنصر المفروض يكون سامع، مفروض يكون مهتم لشأن ولاده، ومفروض بالآخر أنتو بدكو كمان غير يعني وكأنه وين بدكو ابنكو يكون مهنيا واجتماعيا كتير مهم لإلكو. أعتقد توازن أبنائكم النفسي، فكل ما شديتوا عليهم أكثر وكل ما حاولتوا تحققوا أنفسكم من خلالهن، هذا رح يأثر على توازنهن النفسي. اسمعوهن ونسطولهن، افهموا منهن ميولهن، شو هن حابين، وادعموهن ووجهوهن دايما. وهاي فترة بالأخص لكل خريجي يعني الثواني عشر، الأشخاص اللي تخرجوا هذا العام بهاي المرحلة بيكونوا ملخبطين، بيكونوا بعدهن يمكن تايهين ضايعين. في مختصين اليوم للتوجيهات المهنية، ومفروض انتو كمان تكونوا تاخدوا جزء كتير مهم بهاي المرحلة، وتحاولوا تعطوا ولادكو تسمعوا منهن وتحاولوا انتو كمان توجهوهن. وإذا عندكو صعوبة بإنكو توجهوهن لاختيار مسار مهني مستقبلي، بإمكانكو انو انتو كمان توجهوهن للمختصين. وابنك مش مفروض يحقق أحلامك أنت، ابنك مش مفروض يكون مشروع مؤجل لإشي أنت فاتك بالماضي. ابنك له شخصيته وكيانه المستقلين، أهم إشي أنه يكون مساره صح، مساره سليم، وبالآخر اتركوه يعمل اللي هو بيشوفه مناسب لإله، لطموحاته ولميوله. يلا بنهاية المشوار بدنا نطلع نشوف شو عم بيصير على طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى شارع رقم 70 مزدحم المدخل جديد المكر، وحتى مفترق كفر ياسيف. شارع 77 مزدحم المفترق رمتي شاي وحتى مفترق الزرازير. وشارع 79 مزدحم من مفترق جلعام وحتى مفترق صومخ وطريق السلامة. لكم جميعا عمهلكم بالازدحامات والكثير من الصبر، وهيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، بدي أشكر طاقم العمل المرافق ليلي اليوم، ميرال صفدي بالإنتاج، محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية، دانا أبو بكر، جواد العمري وعري النصار في الإخراج والديجيتال. على رأس الساعة يلتقيكم الزميل فراس الخطيب وبرنامج استوديو الخميس. أنا عضو ألتقي بكم بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين

0: تسجيل قديم.
1: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها.
0: أو مقابلة نسيها الزمن.
2: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لنا لا شفتك يا جفلي على البيدار طالية.
3: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
0: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، نفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
1: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
4: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
5: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
6: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
7: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
8: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
9: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لإستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
12: البستان، سفرتكم دايمة.
13: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
14: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
15: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
16: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
17: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أبرز فيما هذا الأسبوع المحتدم سياسيا، الخلاف في المشتركة، هل في نهاية المطاف سنتوصل إلى مشتركة ثلاثية أم رباعية أم الله عليه الفرج؟ هذا أيضا سؤال. الولايات المتحدة وإيران على نقطة الحديث في قطر، ما الذي حدث هناك في الغرف المغلقة وإلى أين نحن متجهون؟ وأيضا سنتحدث عن إلغاء المحكمة العليا انتخابات مراقب الدولة، ماذا بانتظارنا في هذا الملف وشو عملت سارة نتنياهو بنتنياهو نفسه؟ أيضا سنتوقف عند هذا الملف. لو أنه مش رئيس وزراء ومرته ما كناش حكينا على الموضوع، ولكن أحيانا هذه النميمة السياسية تكشف الكثير عن العاهات التي يعيشها هذا البلد. المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. استديو الخميس، أنا فراس خطيب، يرافقني محمد علي أبو الليل في الهندسة الإذاعية، ميسى عساف في الإنتاج، ومحمد مجالدي في التحرير. وكما عودناكم ونعودكم في كل مساء، نعرج قليلا أهم ما ورد في نشراتنا الإخبارية. نبدأها مع منصور دهامشي، رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة المنبثق على لجنة المتابعة العليا، الذي تحدث عن تصاعد جرائم القتل. وهذا ليس سرا، ما يحدث الآن في مجتمعنا العربي يستدعي الكثير من القلق، ولكن هنالك دائما مساحة للتفاؤل. ما الذي قاله منصور دهامشي؟
1: نحن في معركة اللي هي طويلة المدى، معركة مصيرية على الحفاظ على سلامة أهلنا وشعبنا. الصحيح أن الشرطة لا تقوم بواجبها بفعل فاعل وبسياسة موجهة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة. من هذا المنطلق نحن الآن بحثنا هذه المواضيع، وسنوسع ونبدأ بنضال على مستوى الدولة وعلى مستوى الدولي العالمي، بمعنى أننا في صدد تحضير ورقة عمل أو كراسة بدراسة مستفيضة لما يعاني منه المجتمع العربي، وتعميمها على كافة دول العالم والسفارات الموجودة في دولة إسرائيل وعلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل من له صلة، من أجل الضغط على دولة إسرائيل في هذا المضمار لأن تقوم بواجبها في مكافحة الجريمة والعنف. بالإضافة إلى أننا سندرس قضية تقديم دعوة وشكوى لمحكمة العدل العليا، وممكن أن تكون هناك المحكمة الدولية ضد شرطة إسرائيل بأنها تتيح عمليات القتل والإجرام ولا تقوم بيعني محاسبة المجرمين أو ردع المجرمين ولا تجمع السلاح.
0: إبراهيم حصارمي، رئيس مجلس محلي الباني، تحدث في برنامج مجالس مع زميل وديع عودي عن أزمة القيادة في المجتمع العربي.
2: الأحزاب العربية الموجودة عم بتودينا بهاوية، إحنا بمصيبة والمصيبة عم تكبر. يجب استبدال كل القيادة العربية الموجودة في الكنيسة وإعطاء وجوه جديدة لشباب عنا قادرين يقودوا الوسط العربي. ولا إشي معجبني لما بشوف إنه فيش ولا قضية على جوها بالوسط العربي، معناته يروحوا على البيت كلياتن ولا واحد يضل. لما مش قادر إنك أنت تعالج قضايا الوسط العربي اللي إحنا منعيشها وعم اليوم يوم منمر فيها، فأنت مش لازم تكون قائد ولا تكون ممثل اللي تمثل الوسط العربي في الكنيسة. مش شرطة مش قائمة بواجبها بالنسبة لجريمة في الوسط العربي. الشرطة مش عاملة شو لازم تعمل.
0: ودكتور منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، تحدث عن الخلافات الأخيرة بالمفاوضات بين الجبهة والتغيير والتجمع.
3: على الإخوة في الجبهة والعربية للتغيير والتجمع أن يتفقوا مع بعضهم البعض وأن يكونوا منطقيين في الاقتراحات التي يقترحونها على بعضهم البعض أو المطالب التي يطلبونها من بعضهم البعض. يا جماعة، يجب أن ننضج، أن نخرج من حالة المراهقة السياسية إلى حالة من المسؤولية النضج، وأن ندرك أن احتياجاتنا في المرحلة القادمة أن يكون بيننا اتفاق، إن لم يكن في قائمة واحدة إذن في قائمتين مع فائض أصوات، مع اتفاقية شرف لإدارة الحالة. ما يحدث في شبكات التواصل من تهجم ومن تخوين ومن تكفير ومن تعديات لا يخدم أحد.
0: وطلال الجريناو، رئيس بلدية رهط، تحدث عن استهجان توجه جمعية محامون من أجل إدارة سليمة بشأن تطبيق الهدم في المدينة.
4: بنحكي عن البلد والمدينة اللي فيها لجنة تخطيط وبناء مستقلة، وهي تقوم بكل الإجراءات القانونية. إذا كان مواطن بنى بصورة غير مرخصة نتوجه إليه، نطلب منه إيقاف البناء والتوجه إلى لجنة التنظيم والبناء لتنظيم والحصول على رخصة. من يقوم ببناء على أرض عامة، اللجنة المحلية تقوم بكل الإجراءات ضده. شو الطلب وإيش اللي بده إياه نضال حيك توقيت غير ملائم؟ بعدين إحنا موجودين تحت مراقبة يخدات أخيفات تخدم ببنياء. عندما لا نقوم باتخاذ

0: إجراءات ضد من يتجاوز البناء، تأتي هذه الوحدة الخاصة بتصور طيب. وبتطلع إن طلب كسلطة محلية إذا لم تتخذ الإجراءات ضد هذا المواطن سنقوم نحن كوحدة خاصة لاتخاذ الإجراءات.
1: مايكل ديب ضابط الأمن في شواطئ حيفا تحدث عن حالات الغرق الأخيرة والتحذيرات من السباحة في شواطئ غير رسمية.
2: السبب الرئيسي هو دخول البحر عندما تكون حالته خطرة أو السباحة خارج الشواطئ المعلنة أو بعد انتهاء ساعات تعامل المنقذين وعدم الالتزام بالتعليمات الإنقاذ والإعلام. على ماذا يجب أن ينتبه الناس قبل دخول البحر؟ يجب التأكد من لون العلم الشاطئ والسباحة فقط في المناطق المخصصة وبين أبراج الإنقاذ، وعدم دخول البحر إذا كانت الأمواج أو التيارات قوية. ساعات العمل الخدماتي من شهر يوليو أغسطس تعمل خدمات الإنقاذ والإسعاف الأول يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 6 يولي أغسطس من الساعة 8 للساعة 7. أنا بنصح السباحة بعد السباعة أنه بهاي الدوام بعد الدوام المنقذين لا توجد خدمات إنقاذ فعالة، لذلك يمنع ويعد الأمر خطير جدا. هناك مراقبون تفتيش يمنعون من البقاء في البحر وأيضا يسجلون مخالفات على 730 شيكل لكل شخص.
3: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: إذن هذه كانت أهم العناوين الواردة في نشرات الإخبارية على مدار هذا اليوم، والآن كما في كل خميس نعرج قليلا في جولة مراسلينا لهذا الأسبوع كل وأبرز ما لديه في هذا اليوم. ونبدأ مع مراسلنا في منطقة المثلث والمركز ضياء حاج يحيى. مساء الخير ضياء، ماذا لدينا؟
4: نعم أهلا بك فراس بكل المستمعين. قدمت لائحة اتهام صباح هذا اليوم ضد 3 من سكان مدينة الطيبة وبكر الغربية بتهمة مساعدة منفذ العملية مدينة الطيبة عمر ياسين قبل نحو 3 أسابيع. وبحسب التفاصيل المتوفرة فإن 3 ساعدوا بالمنفذ العملية بالحصول على سلاح من نوع كارل جوستاف المصنع والذي قام باستخدامها في العملية التي أدت إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في كوخاف يائير وأيضا بلدات مجاورة. طبعا تقديم لائحة الاتهام أيضا جاء بعد طلب من النيابة العامة باعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
1: وأيضا الكثير من انفجارات السيارات في هذه الفترة ضياء، يعني وأنت كنت قد عددت دراسة عن هذا الموضوع، يعني تقييمك لهذا الأسبوع؟
4: نعم يعني للأسف الشديد حتى يعني بعد ارتفاع وتيرة جرائم القتل أيضا ارتفاع بوتيرة استخدام العبوات الناسفة وتطور آليات القتل وأدوات القتل. يعني بتنا نلاحظ بالآونة الأخيرة استخدام العبوات الناسفة التي عادت يعني بعد قد نقول غياب لأشهر وعادت بقوة إلى محاولات الاغتيال وعمليات الاغتيال في المجتمع العربي وأيضا حتى فراس في المجتمع اليهودي. يعني رأينا أيضا 3 قتلى كانوا في الشهر الأخير في المجتمع اليهودي باستخدام العبوات الناسفة، يعني وهذا على ما يبدو أن هنالك الكثير من العبوات الناسفة هذه المتفجرة قد هربت معسكرات الجيش بعد 7 أكتوبر وكنا قد ذكرنا ذلك في نشرات سابقة. نعم. وأيضا حتى جزء كبير منها هرب من الحدود الإسرائيلية.
1: أشكرك جزيل الشكر إذن ضياء حاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث المركز، شكرا لك. ومن هناك إلى الشمال مبدا فرحات، يعطيك ألف عافية.
5: سلامات فراس لك ولجميع المستمعين.
1: عن ما الجديد ماذا لدينا؟
5: يعني فراس كنا يعني نريد الحديث عن الشغلات الإيجابية والعطلة الصيفية لطلاب المدارس والمخيمات، ولكن للأسف يعني الجريمة والعنف تسيطر على المجتمع العربي. ويعني هذا الأسبوع أو خلال 24 ساعة نتحدث عن 5 ضحايا قتل في منطقة الشمال، ونبدأ ما كان يوم الثلاثاء في منطقة الكرايوت انفجار سيارة وكان بداخلها المرحوم ربيع أبو هيكل من مدينة الناصر من مدينة أم الفحم، حيث انفجرت السيارة وهو بداخلها وتم إعلان الوفاة على الفور. وأيضا يعني صباح يوم أمس الأربعاء جريمة قتل في مدينة شفا عمر، مقتل الشاب علي كامل سواعد 24 عاما وهو سائق حافلة إثر تعرض لإطلاق النار داخل موقف سيارات في مدينة شفا عمر وتم إعلان الوفاة متأثرا بجراحه. وفي نفس اليوم في جريمة أخرى، ومقتل الشاب كامل أبو كليب يبلغ من العمر 21 عاما من سكان بسمة طبعون بعد تعرضه أيضا لإطلاق النار بينما كان داخل المركبة في موقف السيارات تابع للمجمع التجاري في منطقة اليهور. وليلة أمس في مدينة حيفا جريمة قتل أخرى، مقتل الشاب جوناثان ويليام قوري 18 عاما حيث تعرض لإطلاق النار وأصيب بإصابات بالغة خطورة وتم إعلان الوفاة على الفور. وفي نفس هذه الحادثة أصيب شخصين بجراح بين المتوسطة والخطيرة وتم نقلهما إلى مستشفى ربما لاستكمال العلاج. والجريمة الأخيرة هذا الأسبوع كانت صباح هذا اليوم للأسف في بلدة الريني، مقتل الشاب محمد زيدان حيث تعرض لإطلاق النار في البلدة وتم إعلان الوفاة على الفور. أيضا نتحدث عن 5 جرائم قتل خلال أقل من 24 ساعة في منطقة الشمال، ليرتفع عدد جرائم القتل منذ بداية هذا العام إلى 149 جريمة قتل. وللأسف يعني تحدثنا عن 5 جرائم قتل فرار، الشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه في هذه الجرائم
1: ولا بجريمة. طيب إذا أشكر جزيل الشكر مبدا فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، ومن هناك إلى ورد قراقرة في البطوف. يعطيك العافية ورد.
6: أهلا بك فراس وبجميع المستمعين. نعم فراس، يعني نستطيع القول هذا اليوم الشرطة الإسرائيلية أصدرت بيان وعن لوائح وتقديم لوائح اتهام ضد 11 متهما من كفر كنا بحيازة أسلحة ومخالفات أمنية. نتحدث عن تحقيق مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك، حيث بدأ الأمر باعتقال أحد سكان بلدة كفر كنا والتحقيق معه على خلفيات أمنية وجنائية، لكن هذا التحقيق كشف شبكة مشتبهين وتم ضبط أكثر من 7 قطع سلاح وفي عدة مواقع مختلفة في كفر كنا. نتحدث النيابة العامة اليوم قدمت لوائح اتهام ضد أكثر من 11 متهما من بلدة كفر كنا، وذلك عقب التحقيق والكشف عن أسماء الأشخاص من خلال التحقيق الأولي التي أجرته الشرطة الإسرائيلية، وكذلك الأمر بمشاركة الأمن العام الشباك. نتحدث وبحسب بيان الشرطة فراس أن التحقيق بدأ بعد اعتقال أحد المشتبهين كما تحدثنا سابقا، وخلال التحقيق نفذت الشرطة عمليات تفتيش واسعة في بلدة كفر كنا وفي عدد من المواقع التي كان يشتبه بها بحسب بيان الشرطة، ليرتفع عدد المعتقلين كما تحدثنا فراس إلى 11 معتقل، وكذلك الأمر يعني مصادرة أكثر من 7 قطع سلاح في قرية كفر مندا في قرية نعم كفر كنا.
1: أشكرك جزيلا. شكرا. إذا أشكرك مراسلنا ورد قراقرة في منطقة البطوف، شكرا لك. إذا 13 دقيقة بعد الساعة 5 هنا في استوداتنا في راديو الناس، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد نواصل مع ملفاتنا اللي راح نخوض فيها غمار السياسة وأيضا ما الذي حدث بين نتنياهو وبين زوجته، أيضا سنترك هذا الملف، خليكم معنا.
3: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
7: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينغستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي. إيروكا يعني
8: أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
10: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
9: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
10: تدريب عملي مع راتب شهري؟
9: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
11: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050

0: مع كثرة الرحلات والخروج للطبيعة بالصيف تكتر قرصات النحل والحشرات عند الأطفال. إذا تعرض طفلكم لقرصة نحل لا تحاولوا عصر مكان القرصة لإخراج الإبرة، لأنه النحلة ممكن تترك الإبرة داخل الجلد والضغط عليها ممكن يفرغ المزيد من السم. التصرف الصحيح هو قشط الإبرة بلطف باستخدام حافة بطاقة بلاستيكية، وبعدين غسل المكان بالمي والصابون ووضع كمادات باردة أو تلج لمدة 10 دقائق لتخفيف الألم والتورم. أما معظم قرصات الحشرات الأخرى عادة ما بتضل الإبرة داخل الجلد، وكافي تجنب الحكة أو تهيج المنطقة، وأنت لازم توجه للطوارئ فورا إن ظهور علامات ضيق في التنفس، تورم في الشفاف أو اللسان، دوخة أو طفح منتشر بالجسم، فهي ممكن تكون مؤشرات لحساسية مفرطة وتحتاج لعلاج فوري.
1: المركز الطبي ميدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز ميدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس. FM. تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
2: إذن عدنا راديو ناس 103.307.8 FM، والآن نبدأ يعني ملفاتنا وكيف يمكن تلخيص هذا الأسبوع السياسي المحتدم. أبرز ما كان في الخلافات التي شهدتها المفاوضات بين الثلاثية الجبهة العربية للتغيير والتجمع. الناس بانتظار دخان أبيض، لا دخان أبيض ولا أسود عم بيطلع مبدئيا. الرباعية طبعا يعني على كل يوم يمر تنحسر الأمال بتشكلها، والآن الثلاثية هنالك تحديات كبيرة. ينضم إلينا الآن أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، يعطيك ألف عافية.
3: أهلا بك وبالمستمعين،
2: شو أخبارك أول إشي بكل
3: والله
2: هاي
3: والله بدنا سلامتك. الله يخليك.
2: سلامتي تمام، إحنا برضو بدنا سلامتكم. ما الذي يحدث في المفاوضات؟ الكثير من الأمور، يعني كنا نعتقد بأنه يعني الإشكالية هي فقط مع الموحدة. الموحدة الآن يعني يبدو بأنها ستذهب إلى الانتخابات لحالها، والثلاثية هنالك خلافات على الترتيب مقاعد. على ماذا الخلاف؟ ما الذي يحدث؟ لماذا العربية للتغيير؟ امبارح أصدرت بيان أيضا باسم الجبهة والتجمع دون العربية للتغيير. ما الذي يحدث هيك؟ حطنا بالكواليس أمجد.
3: شوف عزيزي، صراحة يعني إحنا أيضا مثل كل أبناء مجتمعنا أردنا ونريد أن ينتهي هذا الملف بأسرع وقت، لأنه مجتمعنا ينزف من الجريمة وأيضا هدم البيوت والعنصرية. هذه كلها تطلبت منا أن ننهي ملف تركيب القائمة الثلاثية بأسرع وقت لنتفرغ فعلا لكل القضايا الأخرى. وكانت لدينا جلسة حوار أولى بهذا الأسبوع للنظر بالعمق بكل القضايا التي من المتوقع أن تكون خلافية. هذه الجلسة يعني جلسة هي كل حزب وكل مركب يأتي بطلبات، فاتخذ الإخوة في العربية للتغيير يعني موقفا أستطيع أن أقول أنه متسرع وخارج عن المألوف بمغادرة الانتخابات، بمغادرة الحوار على نقطة الخلاف الأولى خلال دقائق بعد بدء الجلسة. ومع ذلك نحن نقول إنه هذه الخطوة لربما كانت يعني شاذة أكثر من اللزوم، استدعت رد فعل أيضا كان يعني مبالغ به من طرفنا. نحن نقول أنه حان الوقت الآن بعد ما أخذنا نفس كلياتنا أن نفتح صفحة جديدة، أن نعود إلى الحوار وأن يعني نتركز بالمهام الكبيرة الملقى علينا وأن نكون عند حصن ظل المجتمع.
2: أستاذ أمجد، لو تحطناك بالصورة، أنت عم توصف صورة إنه لا. شو اللي صار هيك؟ احكي لي زي ما الخرافية كيف صارت. يعني أنتوا اجتمعتوا؟
3: إحنا يعني صراحة بنفس اليوم كان عندي مقابلة براديو الناس، ونحن جئنا وقلنا إنه تركيبة القائمة المشتركة يجب أن تستند، تركيبة القائمة الثلاثية يجب أن تستند إلى ثلاثة معايير نحن تحدثنا عنها. المعيار الأول هو نتائج الانتخابات، مش بس بال 2022 إنما الانتخابات يعني سلسلة الانتخابات الأخيرة. الثاني هو استطلاعات الرأي، والثالث هو الوضع الميداني لكل واحد من المركبات. وبناء عليه جئنا وطرحنا الـ يعني التركيبة التي نراها.

0: أقول الإخوة في العربية للتغيير أصروا أن قوتهم تعادل 3 مقاعد بالقائمة الثلاثية. عندما يعني سمعوا جوابا قاطعا من الجبهة والتجمع بأن هذا مبالغ به استشاطوا غضبا وغادروا الجلسة. وأنا أقول لك مرة أخرى هذه خطوة متسرعة. إحنا بنجعل المفاوضات وبنعرف إنه بالمفاوضات في يعني شد ورخي وفي تجاذبات ومرات قسم من المركبات تأتي وهي تعرف أنها تطلب أكثر مما يجب من أجل يعني أن نصل إلى تسوية معينة. ولكن مغادرة الغرفة كانت خطوة أكثر من اللزوم.
1: قياديون في العرب التغيير قالوا إنه يعني ما قيل ما قاله منصور عباس للثلاثية هذه مقترحنا تيكت أور ليفت أنتم أيضا قلتوه للعربية والتغيير. هذا اللي عنا بتكون ياتوا خذوه بتكون شياتوا الله معكم.
0: لا لا هذا لم يكن بالمرة. كان هنالك يعني تهديد من قبل منه إذا كان هذا هو اقتراحكم سنغادر القاعة. إحنا هدفنا كان إنه تعالوا تمنى نرى ما هي المركبات الأساسية لكل ادعاء. إحنا بنقول أنا ذكرت لك 3 مركبات يضاف إليها طبعا ما هو أهم من المحاصصة الحزبية. ما هو أهم من المحاصصة الحزبية أن نسأل نفسنا في أي مواقع يجب أن تكون المرأة، في أي مواقع يجب أن يكون النقب. نحن نريد على الأقل أن يكون ممثل واحد من هاتين الخانتين بشكل مضمون. وإحنا نقول إنه هنالك 9 مقاعد تتبناها يعني تتنبأ بها الاستطلاعات. مشان هيك عادي جدا أن يأتي الإخوة في العربية للتغيير يطلبوا طلب نقول لهم مش معقول يقنعونا نقنعهم نصل إلى تسوية معينة. ولكن مثل ما قلت القرار كان يعني مؤسفا بمغادرة الغرفة.
1: شو بانتظارنا
0: يعني
1: الآن؟
0: حتى بدي أقول لك كمان شيء حتى في الجلسة السباعية عندما قيل وقتها وكان رؤساء سلطات محلية وأربع مركبات قيل تاكت أور ليفت بحدة، رغم ذلك نحن لم نغادر الغرفة وقلنا معلش بدنا نقنعكم بدكم تقنعونا. أنا أقول إنه هذه الجملة لم تقل، لم نتحدث بهذه الوتيرة. ولكن حتى لو قيل كلام من هذا النوع يجب أن يكون تعامل جدي أكثر. المفاوض لا يأتي ليفرض كلمته، وإذا يعني أفرغ كل ما لديه من حجج وغادر القاعة هذه بصراحة شهادة فشل ما كنا نتمنى للإخوة في الحركة العربية للتغيير. نعم. أن يقعوا بها.
1: والآن يعني النائب منصور عباس يدعوكم للتروي وبما معناه يعرض وساطة من أجل يعني إنهاء هذا الملف، شو بترد؟
0: أنا تحدثت مباشرة مع الأخ منصور عباس على المقابلة التي كانت معكم في راديو الناس اليوم، وأنا مقتنع أن منصور عباس مثله مثل كل أبناء مجتمعنا يريد على الأقل أن تكون هنالك قائمة ثلاثية إلى جانب المشترك إلى جانب الموحدة، وألا تكون هنالك 3 قوائم. وهذا يعني عشمنا بشركائنا أيضا بالتجمع والعربية للتغيير أنه تعالوا نتجاوز كل الإشكاليات من أجل تشكيل القائمة الثلاثية بأسرع وقت ممكن. تشكيل القائمة الثلاثية هو المفتاح نحو الرباعية وليس البديل عنها.
1: أشكر جزيل الشكر. إذن أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية. إذا يعني هنالك خلافات ولكن يعني أفق الحل ليس مسدودا، ويعني نتأمل كما قاله أمجد شبيطة يعني الآن إن تحل هذه الخلافات، لأن الناس عن جد بدهاش تكون مشغولة بهاي القصص وهذا أمر جدا متعب. إذا إلى موضوع آخر، اختتمت جولة جديدة من المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة بإعلان إحراز تقدم في عدد من الملفات. يأتي ذلك فيما لا يزال مسؤولون إسرائيليون يلمحون إلى إمكانية عودة الحرب في حال فشلت المفاوضات. دكتور خليل جهشان أستاذ العلوم السياسية والمدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن، دكتور مساء الخير.
2: يا هلا، مساء النور.
1: يعني بداية هيك نأخذ شوي الأمور من النظرة الشمولية العامة. هنالك انطباع بأنه يعني على الرغم من النشر في وول ستريت جورنال بأن ترامب يفكر بالعودة إلى الحرب، نأخذ هيك نظرة أين نقف نحن من قضية العودة إلى الحرب، وإلى أي مدى يعني هنالك استثمار في جدية المفاوضات من قبل الولايات المتحدة؟
2: لا أعتقد أن ترامب جدي بالنسبة لتهديداته التي نسمعها يوميا بالنسبة للعودة إلى الحرب. هذا جزء من طبيعة طريقة التفاوض لدى ترامب. يعني هو يفاوض بالعصا أكثر مما هو يفاوض بالمنطق وبالعقل، لأنه يحتقر في الواقع شعوب الشرق الأوسط والإسلام عامة والعرب وغير العرب، ويعتقد أن هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها، لغة القوة. فهذه

0: هي طبيعة ترامب، هذه هي عقليته حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض، وما زالت تطغى على طريقة تعامله مع الموضوع. فأنا شخصيا لا أتوقع منه العودة إلى الحرب، لأن بصراحة الولايات المتحدة غير مؤهلة وغير جاهزة الآن للعودة إلى الحرب. فهو يحاول بقدر الإمكان أن يضغط على الطرف الإيراني بأن يستسلم للمطالب الأمريكية، وهذا هو الهدف الأساسي حاليا.
1: وبانطباعك الآن، يعني ما الذي يحدث؟ إلى أي مدى هنالك جدية في هذه المفاوضات، خاصة وأنت بتقول أنه يحتقر شعوب الشرق الأوسط، ولكن كل مرة بيهدد فيها بشكل جدي هن عم بيقطعوا المفاوضات ومش عم بيعطوه هذا المجال؟
0: طبعا يعني هذا هو سبب لهذه التصريحات أو لهذا الاقتناع لدى ترامب ومحيط ترامب بأن منطق القوة هو الذي يعني سيحظى بالنتائج الإيجابية من وجهة نظرهم. المشكلة أنهم دخلوا في اتفاق فضفاض مع الطرف الإيراني، وذلك تقصيرا دبلوماسيا منهم. يعني بصراحة ليس هناك دبلوماسية أمريكية هذه الأيام. هناك محاولة لفرض اتفاق ورؤية معينة من قبل ترامب وإدارته على الطرف الإيراني، ونجحوا في ذلك لأسباب واضحة: نتيجة الحرب خلال الأشهر الماضية، ضعف الطرف الإيراني وقبوله بهذا يعني الإرضاخ الأمريكي. ولكن في نفس الوقت الآن ندخل في مرحلة جديدة، مرحلة التنفيذ، عندما تقوم الدول بالدخول في اتفاقيات فضفاضة مثل هذا النوع. عندما نأتي إلى مرحلة التنفيذ تواجه حائطا عاليا جدا، حائطا متينا، حائطا مستحيل العبور نتيجة فضفاضية هذه الاتفاقية. فالزيارة إلى والمفاوضات الجارية حاليا في الدوحة، قلت من الدوحة بالأمس، هذا يعني سببها هو بالأساس الصعوبات التي يواجهها الطرفان في التنفيذ. الولايات المتحدة ترى أن الطرف الإيراني غير جدي في التنفيذ، والطرف الإيراني يرى بالعكس أن الطرف الأمريكي هو الذي لا ينفذ حسب الاتفاق. نعم. وغير مخلص في الواقع لبنود الاتفاق.
1: إذا رأينا الآن، يعني بسؤال أخير، العلاقة الإسرائيلية الأمريكية أو على الأقل علاقة الإدارتين الحاليتين، هل نستطيع التحدث عن تحول معين؟ هل أدرك مثلا ترامب بأن ربما دخل إلى هذه الحرب بضللة على الأقل استخباراتيا؟ ما شو الأجواء في الولايات المتحدة تقول؟ وهل بالفعل في هنالك تحول كما يصور القضية في السوشيال ميديا وغيرها؟
0: هناك تحول مبالغ به بالسوشيال ميديا بدون أي شك، ولكن طبعا يعني عندما يكون هنالك دخان
1: فيش دخان بلا نار،
0: أن هناك لهب في حريق. يعني ففي تغيير، في تغيير لا شك أن الطرف الأمريكي الآن بدأ يشعر أن الطرف الإسرائيلي أدخله في مطبات كان في غنى عنها، وأقنعه بأن الحرب ضد إيران ستكون سهلة المنال وأن الأهداف قابلة للتحقيق، وتبين بالعكس. ترامب ليس لديه الصبر والتأني، غير معروف يعني بالتأني لانتظار هذه النتائج. بدأ يشعر أنه غدر، طعن بالخل بالأساس، وأن هناك الآن فرق، كما يتحدث نائب الرئيس نيابة عنه بأن هناك فروقات شاسعة بين الطرف الإسرائيلي وبين الطرف وأهدافه وبين الطرف الأمريكي وأهدافه. فهذا الاعتراف الآن بدأ ينتشر في الرأي العام الأمريكي، ومن هنا ربما ازدياد وتيرة المعارضة للتحيز في الشرق الأوسط لإسرائيل. يعني نلاحظ أننا نسبة المعارضين لهيمنة إسرائيل على صنع القرار في الولايات المتحدة بدأت تزداد بشكل ملحوظ جدا. يعني أصبحت أولا تطغى على أغلبية ساحقة في الحزب الديمقراطي، وهذا متوقع لأنه حزب المعارضة، حيث أكثر من بين 80 إلى 90% يعتبرون أن إسرائيل لها تأثير أقوى من اللازم على الطرف الأمريكي وسياسة أمريكا، بينما بالحزب الجمهوري بدأت هذه الشريحة تزداد إلى ربما 40% داخل جيل الشباب تحت سن الثلاثين. هذه نسبة عالية جدا.
1: نعم.
0: يعني انخفض التأييد لإسرائيل في الولايات المتحدة أكثر من النصف

0: يكون له تأثير على الانتخابات. هذه أول انتخابات يعني بأكثر من 50 سنة من الحياة هنا في واشنطن في الولايات المتحدة، لم أشاهد دور جذري ودور عميق للقضية الفلسطينية ولموضوع فلسطين في الانتخابات الأمريكية بهذه الدرجة. هذه أول مرة على نشاهدها على هذا المستوى. أعتقد أن في الانتخابات التي لاحظناها خلال الأسابيع الماضية، انتخابات محلية في العديد من الولايات، لاحظنا أن الموضوع الفلسطيني لعب دورا هاما في نتائج الانتخابات. ليس هو الموضوع المؤثر والوحيد، ولكنه بدأ يلعب دور أهم مما كنا معتادين عليه في الماضي، وأعتقد أنه سيلعب دور في الرئاسة القادمة بدون أي شك، انتخابات الرئاسة القادمة.
1: إذن أشكرك جزيل الشكر دكتور خليل جهشان، أستاذ العلوم السياسية والمدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن، شكرا لك.
0: شكرا لكم، تحياتي.
1: الزميل محمد مجادلي رئيس تحرير الأخبار في راديو الناس، يعطيك العافية.
2: أهلا فراس.
1: قبل ما نبلش بموضوعنا، إحنا الأمور بالمشترك وين واقفة؟ يعني على فكرة أمجد شبيطة قال بأنه تحدث بعد مقابلة دكتور منصور عباس في راديو الناس، تحدث معه يعني وأخذ بمحمل الجد، أنه
2: أخذ بنصيحته.
1: آه
2: شوف، أولا يعني واضح أنه يعني خطوط التواصل مع الجبهة، وهذا يعني أمر غريب يمكن أن نقول، خطوط التواصل مع بين الجبهة وشريكها وهو نائب أحمد الطيبي والعربية للتغيير أكثر تقطعا من خطوط تواصلها مع الخصوم التقليديين التجمع والموحدة. في الآونة الأخيرة الجبهة يعني في توتر واضح مع العربية للتغيير، وعلى فكرة في العربية للتغيير يقولون ليس من الواضح لماذا هذا التوتر، يعني ما حدث هي مجرد مفاوضات، وتفاجأوا بتصريحات الجبهة بأن يعني المقاعد التي مقترحة على العربية للتغيير هي ليست مقاعد مضمونة، الثاني والتاسع، وهذا لربما يعني ما لا تقبل به. فلذلك باعتقادي ما نراه الآن شد وجذب، كانت هناك تصريحات حادة من الجبهة واستقبلت بشكل كذلك أيضا لربما بشعور من الإهانة يمكن أن نقول من قبل العربية للتغيير، ولكن هناك محاولات الآن لرأب الصدع وإعادة المفاوضات إلى مسارها. يوم السبت المقبل ستكون هناك جلسة لقيادة العربية للتغيير وستقرر هل ستواصل هذه المفاوضات أم أن هناك خيارات أخرى إضافية. هناك
1: خيارات إضافية ممكن تكون،
2: أشوف هناك أكثر من خيار، ولكن كل هذه الخيارات سيئة للجميع على فكرة. يعني عندما يقول أمجد شبيطة بأنه تحدث لمنصور عباس، وعندما يقول منصور عباس في حديثه لراديو الناس بأنه يعني يدعو للإخوة بالنجاح، لأن أي خطوة غير محسوبة الآن أو غير مسؤولة يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات. مثلا إذا جاءت الآن العربية للتغيير لكي تقول أنا يعني قد أخوض الانتخابات هذه لوحدي، على الرغم من أن الجميع يفهم بأنه لا يوجد حظوظ كبيرة لاجتياز نسبة الحسم، ولكن مجرد التهديد بذلك سيفتح من جديد الإمكانية للتفاوض أمام الموحدة، وهل يمكن الموحدة أن تتحالف مع العربية للتغيير؟
1: هل يمكن؟
2: نظريا كل شيء ممكن.
1: آه.
2: في العربية للتغيير لا ينفون ذلك، في الموحدة قبل فترة النائب منصور عباس أغلق هذا الباب أمام التحالف مع أنه كان قد تحدث سابقا بغير ذلك، ولكن كل شيء وارد. يعني سأعطيك مثالا، في حال وصلنا إلى يعني تقديم القوائم قبلها بفترة قصيرة جدا، وكان السيناريو هو ثلاث قوائم انتخابية وليست قائمتان، يعني باعتقادي بأن الموحدة ستقوم بكل شيء لكي تمنع هذا السيناريو، أو كذلك الجبهة والتجمع. فلذلك يمكن أن تحدث تحالفات جديدة في الخارطة السياسية التي نراها. هل هذا يعني هو السيناريو الأوفر حظا؟ أنا أعتقد لا، في نهاية المطاف أعتقد بأن الثلاثية ستتغلب على خلافاتها.
1: طيب.
2: لأن الخط السياسي أيضا أقرب بالفعل. والخيارات غير
1: سارة متقاتلة هو نتنياهو اليوم في الافتتاح المكابية، شو إيش طلع؟ هو إحنا بنحكي مش من محل نميمي، ولكن يعني هذه الامرأة تحدثوا عنها كثيرا في الإعلام. قبل ما ندخل من الذي حدث،
2: هي مش متقاتلة مع نتنياهو، يعني لما حدا بتقاتل مع حدا بيكون يعني هذه بتكون حرب متكافئة أو بيكون في طرفين للنزاع. ما يحدث عادة هو أن سارة نتنياهو تصرخ في وجه الآخرين وهم بس بيسمعوا، هذا ما يقوم به نتنياهو على فكرة. يعني نتنياهو في أكثر من مرة فراس، منها يعني مرات كنت أنا حاضرا مثلا في بعثات دبلوماسية وما إلى ذلك، عندما يسمع بأن سارة نتنياهو تصرخ أو غاضبة أو ما إلى ذلك، نتنياهو لا يتصرف، يعني يحافظ على صمته لكي يخرجه شخص آخر من هذا المأزق. رأينا ذلك أكثر من مرة، يعني سارة تصرخ على المساعدين على لا وهو بيسكت، بضل ساكت لحد ما حد ثاني يحتوي الموقف يخضوه.

0: أو يهدؤوها أو ما إلى ذلك. ما حدث بالأمس يعني لكي نوضح ما الذي حدث, يعني في القدس في ملعب تيدي افتتاح همكبية, وهذا يعني ما يسمى بالأولمبياد اليهودي. يأتي إليه يعني أكثر من 8000 رياضي يهودي من كل أنحاء العالم للمشاركة في هذه الأولمبياد اليهودية كما تسمى, والتي تستمر يعني لفترة. وهناك يعني ضيف الشرف دائما هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو, كل الأنظار عليه, يجلس إلى جانب أمير أوحانا في يعني مدرج الشرف, ثم تدخل فجأة سارة نتنياهو, ويبدو يعني طبعا عن بعد هناك توثيق وتصوير عن بعد لسارة نتنياهو تصرخ على نتنياهو. يعني هو جالس وهي تصرخ عليه, وتصرخ إلى جانبه أمير أوحانا رئيس الكنيسة, تصرخ على أمير أوحانا أيضا والمصورين والمساعدين والجميع إلى جانبها, ولا أحد يعني يحاول.
1: شو بدها
0: الآن؟ اتضح بعد ذلك بأن نتنياهو كان قد وصل قبلها طبعا, وهي جاءت منفردة ويعني تأخرت بالدخول, أو يعني لم تدخل كما يجب أو كما يليق بها, وكانت تصرخ وتقول له يعني أنا بسببك تأخرت وتعاركت مع الآخرين, وفي ناس خبطوا علي, هيك يعني بتحكي له من هناك, يعني من دعس علي طبعا من تحت راسك وما إلى ذلك. فكانت تصرخ على الجميع, ويعني هذا يظهر ليست المرة الأولى, يعني يجب أن نقول هنا هذه ليست المرة الأولى, ليست الثانية, وباعتقادي ليست الثالثة, ولن تكون الأخيرة. سارة نتنياهو معروفة بطباعها الحادة, ويعني الحديث عن ذلك والاهتمام الإعلامي الإسرائيلي في هذا الموضوع مش لأنه يعني مجرد نميمي كما ذكرت, إنما هناك أمر أعمق. يعني هذه السيدة لها نفوذ كبير جدا على زوجها
1: وعلى الحكومة
0: وعلى الحكومة وعلى من يتواجدون وعلى الأعضاء في الحكومة, وهي على فكرة يعني فقط لكي نذكر أكثر من مرة من كانوا يعني قد وصلوا إلى مقابلات لنتنياهو لكي يتولوا مناصب معينة وجدوا سارة نتنياهو تدخل.
1: يعني عمليه انت اللي عم بتقولوا انه هاي السمعة عن تأثيرها وعن قوتها وانها حاكمة وانها يعني بتتدخل بأمور, هذا مش مجرد شائعات.
0: لا لا لا, لا هذه ليست طبعا ليست شائعة. انا على صعيد شخصي انا رأيت ذلك اكثر من مرة, يعني في اكثر من بعثة دبلوماسية انا اكون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو, فجأة تتأخر الطائرة عن الإقلاع لأن سارة نتنياهو تريد أن يعني نسيت أمر ما في الفندق مثلا. أكثر من مرة يتم تغيير برامج أو جدول الرحلة بسبب أمر ما تريده سارة نتنياهو. أكثر من مرة يتم تغيير موقع إقامة رئيس الوزراء بسبب ملاحظات من قبل سارة نتنياهو. يعني هذه ليست مجرد, يعني والأمور لا تنتهي عند هناك. يعني تخيل السكرتير العسكري لرئيس الحكومة يجد نفسه في مقابلة عمل أمام سارة نتنياهو. عادة يعني حدث ذلك أكثر من مرة, وكان هناك أكثر من جهة قالت ذات الشيء بأن شخص يصل لمقابلة عمل لدى نتنياهو في مكتب رئيس الوزراء أو في بيته حينما كان يسكن في بلفور, الآن بلفور يعني يخضع للترميمات, يدخل يجلس مع نتنياهو, ثم فجأة تدخل سارة نتنياهو بكل لباقة وبلطف, تسلم تصافحه وتسلم عليه وتجلس, ثم يخرج نتنياهو من الغرفة وتتحول المحادثة إلى محادثة بأربعة أعين كما يقال. سارة نتنياهو هي التي تديرها. يعني على فكرة ليس من الماضي البعيد أيضا, يعني النائب منصور عباس عندما زار أو قام بزياراته إلى بلفور. هذه الزيارات التي كانت سرية, من استقبله هناك كانت سارة نتنياهو, من تحدث إليه وقاد هذه الجولة أيضا هي كانت سارة نتنياهو, أخذته جولة في داخل البيت,
1: حكيت له عن الشيبوتسيم
0: عشان تفرجين أنه يعني وضعنا مش جيد كما يقال في الإعلام. إحنا طلع
1: كل حدا بيجي عنده هيك بتدور تتشحت فرح
0: حاليا, هو بس حاليا يعني مسكن رئيس الوزراء في بلفور يخضع للترميمات, فلذلك ما عندهاش كيف.
1: يعني أنت تقول بأن القضية مش سمعة, يعني كان الأمر سيكون مضحكا لو لم تكن هذه الأمر المرأة صاحبة قرار بحله بربط البلد. الزميل محمد مجاد لأشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلات الهامة, يعطيك ألف عافية. نخرج إلى فاصل أعزائي المستمعين والمستمعات, ونعود لنواصل مع ملفاتنا.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد.

0: الجدار وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين ايار 2026.
1: مسافرين مصيفين
2: بس مع مغارين
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
2: السلام
1: اليونان
2: السلام
1: سينا
2: فيها
1: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

0: ليتس جو. يلا اذا الرياضه الان المونديال، نخصص وقتا اكثر لهذا الحدث الرياضي التاريخي في هذا الصدد. الزميل فادي مصطفى يعطيك العافيه.
1: حياتي كابتن
0: محرر شؤون رياضيه. فيش كابتن، انا مش كابتن، يا ريت كابتن.
1: حلمك يعني مره كنت تكون لاعب كره قدم صح؟ إيه لو خيرتك اي موقع كنت بتكون؟ استنى شوي بدي اطلع عليك. انت لاعب خط وسط
0: ولا انا هيك بفكر
1: صح؟
0: بس انا كنت لاعب متوسط، كان عندي عقد لاعب متوسط.
1: وسط متوسط.
0: وسط متوسط يعني ولا مره كنت عن جد لاعب كره قدم، بس ولا مره كنت سيء. دائما اعمل
1: شو
0: الشغل.
1: شو كان يميزك؟ يوزع طبات.
0: كنت كثير معطاء باللعبه
1: صحيح
0: اول شيء، كنت فاجئ من مره لمره. بس مش عن جد شو اسمه، كنت كثير معتدل يعني باللعب، عشان هيك كانوا دائما يحطوني بالتركيبه مره.
1: انا سالت اصحابك، في لك مجموعه اصدقاء بتلعبوا، حكوا انك تلعب متوسط، سالتهم ليش؟ قالوا المتوسط الدقائق اللي بتلعبها اربع دقائق من اللعبه.
0: لا هذول كنت اخذ دائما هركيف اول
1: تركيبة اولى،
0: كنت بقدر احكي عن حالي كثير، بس انه عندي شكذب يعني الناس مش معي، بقدر هسه الناس بتعرفنيش كيف بلعب، بقدر اقول عن حالي كنت لاعب رائع.
1: فيش فيديوهات؟ فيش فيديوهات؟
0: فيش فيديوهات ولا شيء على وقت.
1: احنا خسرنا فيديوهات لمحمد مجاتلي، كان لاعب كبير للامانه.
0: كان لاعب منيح،
1: كان لاعب، انتقل لبول تل ابيب، اصابه منعته، ولكن سخرت ويكون في الاخبار وهيك
0: كسبناه احنا.
1: كسبناك.
0: بس كنت لاعب بينج بونج منيح. لا انا عندي كم من رياضه شوي غريبه بديش احكي عنها، اللي انا فيهن كثير منيح، كثير احسن من كره القدم. على كل، مش هذا موضوعنا، انا يلا. مش الموضوع اليوم. رونالدو بده يلعب على 2 الفجر.
1: رونالدو راح يلعب اليوم
0: او هذا الفجر.
1: الفجر يعني بدك تكون
0: مع كرواتيا.
1: كثير ناس راح تكون صاحيه، ولكن خيبه الامل من رونالدو. وكمان مره برجع الحديث، هل رونالدو عبء على المنتخب ولا رونالدو هو في قوته؟ يعني
0: اذا ما انت كلكم عبء على رونالدو،
1: ليش
0: عبء على المنتخب لما فينا؟ انا مش قادر افهم المعادله.
1: اعطيك كم مشهد تحليلي لاكثر من لاعب بيكون معهم الفرصه واحد على واحد بيسددوا، اول شغله بيعملوها شو؟ يعني لاعب بشكل اوتوماتيك بيمسك راسه، بيطلع لفوق، بينظر الى رونالدو.

0: وكأنه يعني سوري يعني أنا خسرتك. هاي التعلق الزائد في رونالدو إنه أنت مفروض الفريق يخدمك، هذا عبء كبير. يعني غير أنه في علاقات غير جيدة، غير أنه يقول هو المدرب على أرض الملعب والمدرب هو على ذلك، يعني كثير أشياء بتتنحكى وبالآخر يعني واعي لإلها. وشوف طريقته في الاحتفال، ليش يعني قال أمهير وأمباك؟ يعني طب إذا هو طبيعي وهو ما غاب، ليش الاحتفالية هاي؟ أنا زيك بحب رونالدو، ولكن بتسأل حالك سؤال في مرحلة معينة، هل عبء، هل نوير عبء على ألمانيا؟ طب نوير اليوم هو بحط التركيبة، بحط المدافع، بحط يعني لما أنت
1: روحه
0: لما أنت فوق الفريق، هذا الخوف. كرواتيا فريق شاب، فريق اللي ممكن ينافس حتى الرمق الأخير، ولكن رونالدو هو القصة.
1: طلع أنا شوي بختلف بقضية إذا كان النجم، النجم هو دائما في نوع من الـ يعني الأعراض الجانبية بتكون لكل إشي جانب منيح.
0: في نهاية
1: المطاف يعني مع كل احترام لكل الفريق البرتغالي، ليس فقط يعني نحكي عن رجل اللي عمره 41 سنة اللي هو هذا نهاية المونديال له، وهو ليس نجما عاديا، فبالتالي انه تأخذه بعين الاعتبار في اللعبة اكثر من غيره، هذا امر يعني طبيعي وعادي مثل اي اشي. رونالدو حضوره في البرتغال لا يمكن له ان يكون عاديا، مش لانه هو بده، يعني بصعب انت اليوم
0: واضح.
1: وانا بقولك هاي الشغله بس انه انت الان يطلبون من اللاعبين التجرد من هذا الموضوع لانه متعلق. انا لا اعتقد بانه هو يقرر التركيب ويقرر غير هيك، لانه اشتغل مع مدربين وكان يعني ليش ما كانش عبء على ريال مدريد، ليه ما كانش عبء على امور اخرى، يعني ما كانش عبء على
0: لما كان في ريال مدريد، لما كان في الفرق الكبيره ما كان لسه في الدوري السعودي ما وكان في قمه عطائه. اليوم
1: لا بس نفس الحكي حكى عنه قبل 4 سنين قبل ما ينتقل للدوري السعودي، نفس الملاحظات.
0: مسيطر
1: طبعا، حضوره مسيطر، الزلمه من اهم نجوم تاريخ كره القدم طبعا. أوكي. بيسيطر،
0: مش سهل تكون
1: يعني
0: مش سهل تكون فوق الفريق.
1: مارادونا ما كانش مسيطر، ميسي مش مسيطر على الارجنتين، يعني مش الحكي.
0: شوف كره القدم بيلعبوا 11،
1: كنا بدنا نحكي على الموضوع لما انغلبت الارجنتين 4-0 بتدريب مارادونا مع المانيا في 2010 على ما اذكر، نفس الحكي صار. ميسي عبء على شو اسمه، ولا مش عبء على على على على, على الناس هناك كمان. هذا امر ينبغي انه نعرفه، انه لما في عندك نجم بهذه القدره، لا تحدث عن نجم بحجم هولندي اللي هو نجم ايضا، ولكن تحدث عن نجم تاريخي بكل المعايير.
0: مرة بال واضح.
1: طبعا انت لا تستطيع تجاهله، والآن كل الموضوع كأنه عبء. أنا بفكر أنه طبعا أي لاعب بيلعب، يعني اليوم مش بس اللي بيلعبوا مع رونالدو، اللي بيلعبوا قبال رونالدو، نفرض أنه يعني لعب أيام ريال مدريد مع مكابي حيفا، واللاعب العربي بمكابي حيفا، من مين دي يأخذ بلوزي؟ مين شو هدف كل لاعب بمكابي حيفا يأخذ بلوزة رونالدو؟
0: هذا بس بيكبر يعني الحجم تاع التوقعات منه، أن الكل بتفرج عليه، الأنظار عليه، الكاميرات
1: هذا
0: عليه.
1: هذا إشي تاني نقاش، أنه في منه توقعات وعليه ضغط، وهو بجيل اللي مش قادر يعطي كيف كان يعطي قبل. هذا شرعي
0: يعني مين أحسن اليوم، تفتح في رونالدو 90 دقيقة ولا تخليه مفاجأة تلعب فيه، أو لـ60 أو تفوته بالـ60؟ هذا نقاش. ولكن هل في عند المدرب القدرة والجرأة والقوة؟
1: كان في عند مدربين كثار القدرة يعني، إنه يقولوا
0: كمان مرة يعني تخيل اليوم هالاند عم بسجل، امبابي عم بسجل بالجملة، ميسي بسجل، كلهم بسجلوا، تقول لرونالدو طلع أنت اليوم بدك تبدأ تفوت الشوط الثاني، هاي صعبة تصير.
1: أنا
0: وإلها موازينها، وإلها
1: لو أنك مدرب كمان صعب. يب أحكينا في عندكم نقاش على الساعة 6، سيبدأ برنامج مساء رياضة
0: اليوم. شوي نكهة غير.
1: بتأمل إنه يعني
0: اليوم الصراحة كل النقاش هو يعني في كثير طوابع وقوالب اللي بنفكر فيها على النساء ومتابعتها لكرة القدم. فاليوم كل ضيفات نساء لاعب يعني مهتم في كرة القدم، وصحفية رياضية ومديرة السوشيال ميديا في كرة القدم، ورح نسألهن هذا القولبة وهي النكت للعالم من النكت على النساء، انه بفهم وما بفهم في كرة القدم. هاي اللي نطلع بالطابق
1: سايد، هل تتكرر كل مونديال يا زلمة قلدم مع النكتة
0: اللي هي
1: انه يعني النساء بعرفوش كيف الأوفسايد. انا بقول لك 80% من الزلام كمان الأوفسايد. انا بحكي لك اياه 80%
0: الأوفسايد اليوم يعني
1: اليوم صار معروف كثير بعد الفار، بعد ولكن انه فترة طويلة مرقت انه نكت على النساء انه بعرفوش الأوفسايد.
0: كانه كانت اصعب انه مين اللي بيلعب، وهذا اللي لابس اخضر في النص اليوم بيلبس اسود، ليش لحاله بركض وليش معه صفيره، يعني انه كانت شوي هيك اولد يعني، ولكن دائما بتتجدد ودائما تقولب. ولكن انا بقدر احكي لك شغلي، يعني على الاقل في الصحافه اليوم في العالميه في المقدمه اللي بيكونوا في الخط الاول واللي بيراقبوا اللاعبين الكبار، هم نساء يعني كثير محطات كمان المحطات العالمية العربية
1: نعم.
0: اللي موجودة يعني مع كل احترام لاستوديوهات التحليل قد تفتكر للنساء ولكن في الخط

0: الأول اللي بلاقوا المدربين اللي بلاقوا النساء كثير بودكاست في الرياضة في العالم اليوم أيضا النساء في اهتمام وعلى الأقل في البلاد مثلا في في دوري ما يرتقي إلى هذاك المستوى على فكرة مباشرة بعد المونديال في مونديال نسائي ما بيحظاش في نفس الاهتمام ولكن في منتخبات راقي في فرق قوية جدا برشلونة ريال مدريد
1: في رياضات نسائية. أنا برأيي إنه في هنالك رياضات ليت يعني أو
0: فيها تفوق
1: بسبب نسائي. بسبب فيها تفوق نساء وفي تفوق رجولي يعني اليوم عن جد في حتى بأنواع الرياضة هذا مش سر وما خصه بالتفرقة وما خصه بفكر عن النساء وشو هني بفكروا عن الرجال أنا بعتقد إنه في أنواع رياضة تليق بجنس أكثر من أو على الأقل تبين
0: أنت بتقول كرة قدم للرجال
1: أنا بعرفش إذا إن بنت هيك مو أنت برضو بتقدرش تقول هاي كرة قدم للرجال
0: لما تعرف هجوم لما ممكن تورطنا
1: لا لا لا أعوذ بالله أنا بحكي هيك حكي أنت تعرف مش كيف بفكر صحيح. أنا بفكر إنه على مدار السنوات بنية نوع من الطابع معين إنه هذا رجولي وذكوري زي كيف البيلاتس يعتبر نسائي وما
0: أو الجمباز
1: أنا بالضبط فأنت يعني اليوم في نوع من الثقافة اللي بتمشي بهذا بهذا بهذا الموضوع
0: صحيح
1: هذا الثقافة اللي هدفها بالآخر بالآخر إنه هل إنه يعني عن جد إذا النساء لعبوا فوتبول
0: مش هنك شفنا في منتخب اللي كان منتخب إيراني قبل فترة منتخب النساء الإيراني حكوا فلما فحصوا إنه بتعرف كل اللي كانوا مع حجاب شكوا إنه في 4 أو 5 لاعبات أصل رجال أو رجال اللي تخفوا فالمنتخب الإيراني قطع شوط كبير وبالتالي حاولوا يعني يلغوا النتائج
1: هذا مثلا هذا يعني استجمة يعني هاي إشي يعني أفكار مسبقة سيئة بشكل كبير طيب ماذا بانتظارنا معنا بالضبط 30 ثانية
0: اليوم طبعا أنا إسبانيا النمسا البرتغال كرواتيا سويسرا الجزائر الساعة 6 الصبح ممكن تكون صحيح
1: الجزائر 6 الصبح طبعا لما نمشي الأولاد بكرة على المخيمات نحضر سويسرا 6 الصبح الزميل فادي مصطفى 6:05 مساء رياضة
0: مع 6 هسه مش 6 الصبح
1: بالضبط فنحن بانتظار هذه الحلقة إذن المستمعون والمستمعات الآن إلى أحوال الطرق
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك
1: شارع 5-2 مزدحم مفرق عرون حتى ميعمي شارع 2 مزدحم مفرق جيش رشلوم حتى مفترق نتانيا بهذا أعزائي المستمعين والمستمعات نأتي إلى ختام هذه الحلقة من استوديو الخميس محمد علي أبو ليل هندسة إذاعية ميسى عساف في الإنتاج محمد مجلي في التحرير وعلي نصار في الديجيتال وأنا في فراس طيب كنت معكم على مدار الساعة الماضية كونوا آمنين كونوا بخير إلى لقاء نتجدد دايما مع أخبار أفضل وإن شاء الله كل حياتنا تصفي مونديال ورياضة وروح رياضية إلى اللقاء

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
4: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: هات جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
8: تستمعون إلى راديو الناس.
9: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة أثر حادث طرق وقع بين عدد من المركبات على شارع رقم 70 قرب مدينة طمرة، كما أصيب 4 أشخاص آخرين بجروح طفيفة ونقل المصابون إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء انتخابات مراقب الدولة وأمرت بإجراء انتخابات جديدة بعد قبول الالتماسات المقدمة ضد انتخاب ميخائيل رابيلو للمنصب. وقالت المحكمة أن توثيق عدد من أعضاء الكنيسة بعملية تصويتهم بالفيديو يتعارض مع مبدأ سرية الاقتراع الذي يعد شرطا أساسيا لصحة الانتخابات. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حزب الله بعد خروجه من منشأة تحت الأرض في تلة على الطاهر جنوبي لبنان. أضاف أن سلاح الجو استهدف العنصر بعد رصده مدعيا أنه شكل تهديدا مباشرا للقوات الإسرائيلية، وأن العمليات في المنطقة تتواصل لمنع

0: تحرك عناصر حزب الله بحسب بيان الجيش. ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع داخل مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق إلى 5 قتلى و16 مصابا بحسب مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية. وذكرت القناة السورية الرسمية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، فيما فرضت القوات الأمنية طوقا حول الموقع بانتظار إعلان نتائج التحقيقات الرسمية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الوفد اللبناني العسكري والمدني حقق أفضل النتائج الممكنة لمصلحة لبنان خلال المفاوضات، معتبرا أن التفاوض كان البديل عن الحرب في ظل كلفتها الباهظة. ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود صيغة الإطار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية ملتزمة بحصرية السلاح وقراري الحرب والسلم، ولن تشاركها أي جهة في ذلك. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب، مؤكدا أنها عززت قدراتها الدفاعية منذ إعلان وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات، لأنها لا تثق بالطرف الآخر بحسب تعبيره. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد تواصل التنسيق مع قطر لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى أن المشاركين في جولة الدوحة اتفقوا على مواصلة المشاورات لتحديد موعد الجولة المقبلة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لحلف شمال الأطلسي الناتو، معتبرا أن الولايات المتحدة تتحمل العبء المالي الأكبر داخل الحلف. وقال إن واشنطن تنفق نحو 999 مليار دولار على الناتو، وهو ما يفوق إنفاق بقية الدول الأعضاء، مستعرضا أرقام إنفاق عدد من الدول الأوروبية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس معتدلا مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى في ناس العالم. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: وين المونديال؟
3: في ناس العالم.
2: أنا بحكي عن كأس العالم.
3: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
2: أي أيام؟
3: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من 6 حتى 7، وأيام السبت من 4 حتى 5. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.

0: هاد جول. مونديال 2026 السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوا؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة.

0: كثيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
3: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
1: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك وانبسط.
3: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
1: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. تقريبا دقيقة. الخوارزميات. كثيرا ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: ناس العالم مع فادي مصطفى. هذا البرنامج برعاية
6: كينج ستور بيت الكل.
7: من مجموعة المشهداوي.
6: العالم، ناس العالم، اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من ناس العالم ولع المونديال. والحلقه كمان اليوم مع كينج ستور المشهداوي. الشاشات جاهزه والمونديال ولع والاسعار زي زمان. بيت الكل المشهداوي طبعا والسله الشرائيه الافضل، تفضلوا لعنا والباقي علينا. مع اخر الاخبار، بلجيكا وانجلترا وامريكا حسمت التاهل لدور 16 في المونديال، وريمونتادا تاريخيه بلجيكيه قلبت الطاوله على السنغال وتتاهل الى الثوم النهائي. اما هاري كين، انجلترا طبعا قلبها على الكونغو فوز صعب 2-1 بعد مباراه مثيره في دوري 32. في كأس العالم لا تتوقف الحكايات عند المستطيل الأخضر، تمتد للمدرجات للشاشات ولكل بيت طبعا بعيش الشغف. وهالمرة حلقتنا مختلفة بطابع نسائي. اليوم طبعا رح نشوف كيف الإعلام موجه للنساء، نناقش كرة القدم من زاوية مرات ما بتحظى في الاهتمام، شغف النساء لهاللعبة، حضورهم في الإعلام في الملاعب وأيضا في منصات التواصل، لأن هناك من يعتقد أنه كرة القدم فقط حصة الرجال. إحنا بنختلف معهم في الرأي، ورح نسمع طبعا ضيفاتنا اليوم عن تشجيع المرأة للمونديال وكيف المرأة أصبحت جزء من هذا المشهد الكروي أساسي فيه. طبعا بنرحب سوية طبعا بالزميلة الصحفية دنيا الرياضية دنيا غنطوس. هلا يا دنيا.
8: مساء الخير فادي لك ولجميع المستمعين.
6: أحياتي لك. والمهندسة النصراوية شهد سليمان مهتمة بولع المونديال. تحياتي شهد.
9: مساء الخير.
6: وخبيرة السوشيال عرين نصار. هلا كابتن عرين.
10: أهلا يا فادي.
6: يعني هيك حضور نسائي مميز، واليوم حلقة نسائية. جاهزات؟
10: طبعا
6: جاهزات. إذا بقول جاهزين يعني برضو بمسك بمجرد ذكور واحد، فهيك علمونا بالقواعد. قبل نبدأ المونديال هيك اشتعل ومنصات التواصل حلوة، وبتكون ماشي بالسيارة وتغني أغاني. شاهد شو الغناوي اللي براسك مشان أحضر لك إياها؟
9: ديما مغرب.
6: ديما مغرب.
9: لا أسبوع معلقة.
6: لا تكون بالبيت. ديما عرين.
10: أنا بصراحة يا مصر بتعمليها إزاي؟ وده أستغل الفرصة وأحكي إنه اليوم تحديدا بالسوشيال ميديا تاع راديو الناس إحنا عاملين سلايدر عن هاي الأغنية، فكل خليكم متابعين معنا.
6: أحسابي أحسابي. شو الغنوي اسمها؟
10: هي اسمها هنا مصر
6: صحيح،
10: فهي كانت أغنية لإعلان بالأساس، ولكن حاليا انتشرت كثير مع الإنجاز.

0: تاريخي للمنتخب المصري.
1: دوني غنطوس
2: أغنية ما في أغنية معينة ما في أغنية معينة, بس بحب كمان أغنية نانسي عجرم اللي عملتها في مونديال قطر, كثير أغنية حلوة.
1: طيب أبو الليل جاهز وسمع طبعا. نبدأ معك دوني غنطوس, طبعا إيش اللي بيميز التغطية الإعلامية لها المونديال عن غيره؟ أنت رفقت كثير من دولات طبعا, حبيتي قطر أزيد بعرف, ولكن لو نحكي على التغطية الإعلامية حتى الآن.
2: أفكر أنا شخصيا كنت متأملة لمونديال من ناحية ضخامة هذا الحدث, أفكر يكون مونديال أكثر ضخامة بالنسبة للمونديال الأخير, مونديال قطر. إذا منقارن الإشي بالمونديال قطر, التغطية الإعلامية كمان نفس الإشي بالنسبة لإلي, ما في تغطية إعلامية زي ما لازم للمونديال. نطلع بكل العالم, مونديال قطر إشي وهذا المونديال إشي بالنسبة لإلي أنا.
1: سجلنا المهندسة حالة, طبعا شو بجيبك على كرة القدم؟ يعني أنت شاهد سليمان, شو بجيبك على كرة القدم بالشوارع في القياسات كل اليوم, هندسة معمارية هندسة شوارع, فجأة أنت موجودة في استوديو تحليل لكرة القدم, هذا الشغف من وين؟
3: من أنا وصغيرة بتذكر أول لعبة حضرتها, لعبة فوتبول بحياتي, كان عمري يمكن 11 سنة.
1: أوبا.
3: كانت نهائي بين ألمانيا وبرازيل بال 2002 إذا مش غلطاني, وخسرت ألمانيا وقتها 2-0 بالدقائق الأخيرة.
1: من وقتها بتحبي ألمانيا؟
3: من وقتها بحب ألمانيا.
1: بس يعني لأي مستوى عندك متابعة؟ يعني زي الكل ولا إكسترا عندك زي؟
3: لا كل, يعني حتى إسا كل ألعاب البيوت أنا العادي كنت أضل صاحي كل الليل أحضر كل المباريات, بعدين أروح الشغل بعد ما
1: يعني يخلصوا. تروح الشغل نايمة جاهزة؟
3: كلام بالشغل.
1: مين أصعب, الهندسة ولا كرة القدم؟
3: لا الشغل دائما أصعب, احنا بنهرب من الشغل لكرة القدم.
1: اللي بيعمل هجمة حلوة بنقول له يا مهندس في كرة القدم. عارين كيف الحال؟
0: اهلا يا فادي.
1: يعني الترندات مولعة والسوشيال مولعة, وحكيتي بعد شوية كمان احنا راح يكون لنا حصة, ولكن ايش اللي بتصدر المشهد حاليا في مونديال الحالي؟
0: والله يا فادي للقرب الجغرافي إلنا من الدول والدول العربية بالتحديد.
1: نعم.
0: المنتخبين اللي عم بيعملوا انجازات على ارض الملعب, واللي عم بيحققوا اللي هي نتائج عن جد بتخلي الانسان يحس بالفخر, لهن منتخب المغرب ومنتخب مصر, فهني اللي ماسكين الترند هالفترة على مواقع التواصل الاجتماعي عند الجماهير العربية.
1: الجزائر أقل شوي, الجزائر
0: يعني طبعا بالاخر المغرب هي حققت انجاز بانها تكون موجوده عن جد بالترند من مونديال قطر 2022.
1: نعم.
0: يعني وقتها عملت الانجاز التاريخي تبعها بالوصول للنصف النهائي, والناس بعدها بتحبها من وقتها. بالنسبه لمصر, مصر عم تعمل انجاز تاريخي انه اول مره بتوصل لهي الترتيبات, وكانت بعد فتره كثير طويله انها ترجع تشارك في المونديال, فبالتالي الناس عن جد عم بتشاهدها وعم بتحب وعم بتحس انه في نوع من الاستبسال حتى في ادائها على ارض الملعب. فمن هاي الناحيه الناس عم بتتبع مع هذول الفريقين تحديدا. الجزائر شاركت قبل في المونديال ووصلت قبل, ولكن بنفس الوقت على ما يبدو أدائها غير مقنع بالنسبة للجماهير العربية.
1: وفي عنا كابتن وصل لمحل حلو, محل مميز, وهي عاصمة كرة القدم في البلاد, على سخنين مباشرة إلى صبح محاجني, وهو أيضا في طبعا المشهداوي كينج ستور فرع سخنين, مع الهدايا مع الأسئلة الحلوة والجوائز. تحياتي كابتن صبحي.
4: تحياتي لك فادي ولكل المستمعين والمستمعات وللضيوف الكرام عندك بالاستوديو. اليوم طبعا احنا طلعنا من الاستوديو ونزلنا بين الناس, متواجدين في المشهداوي كينج ستور في فرع سخنين, جينا لحتى نشوف متابعينا ومستمعينا ونرصد معهم نبض الشارع واجواء كاس العالم, كيف عايشين اهل سخنين وعشاق كرة القدم, هذا العرس الكروي
1: عاصمة كرة القدم.
4: نعم, طبعا هنا في المشهداوي في يعني طبعا حملات, بننصح الجميع انه يتوجه لفروع المشهداوي, وحملة اليوم اللي بلشت من يوم الاربعاء, مشتريات اليوم باسعار ايام زمان بجميع الاقسام في شبكة كينج ستور, الحملة من يوم الاربعاء 1/7 بلشت حتى يوم الاحد 5/7, وراح نكون مع اول المشتركين اول الزبائن. نتعرف عليك.
5: حسين اصلي.
4: من حضرتك؟
5: عراب البطوف.
4: عم بتتابع مباريات المونديال
5: كلياتن؟
4: انو منتخبك؟
5: منتخب البرتغال.
4: البرتغال راضي عنهم وعن أدائهم؟
5: لا مش كله.
4: طب بدنا نختبر معلوماتك الرياضية, نسألك سؤال وإذا أنت بتجاوب بإجابة صحيحة راح تفوز معنا بقسيمة شرائية من المشهداوي كينج ستور. بدي أسألك, ما هو المنتخب الأكثر تتويجا بلقب كأس العالم؟
5: البرازيل.
4: صحيح, أحسنت, البرازيل 5 مرات, وبتربح معنا قسيمة شرائية من المشهداوي كينج ستور. وطبعا فادي احنا مستمرين بأن نكون بين الزبائن ونكون بين المستمعين وبين المتابعين, معنا كمان مشترك, نتعرف عليك.
6: محمد شلاطة من سخنين.
4: كيف أجواء المونديال؟

0: عم بتتابع المونديال على الرغم من صعوبة التوقيت؟
1: الصراحة مش كل الأوقات، يعني بتعرف ما هو بده يطلع الشغل بده كذا، الأوقات تبعته صعبة، يعني في مباريات بنقدر نحضرها، في ألعاب المباريات اللي بنقدرش نحضرها حسب شو التوقيت.
0: أنا منتخبك أنت بتشجع مين؟
1: الصراحة بشجعش منتخبات، أغلب اللي بتعرف بنطلع إحنا بنروح على المنتخبات العربية.
0: ثمان منتخبات عربية عندك والمغرب؟
1: لا في ظل مصر، في ظل المغرب، في ظل الجزائر، هذا المنتخبات بنتايم الساعة.
0: وكيف معلوماتك الرياضية؟
1: يعني مليحة مش بطالة.
0: طيب أنا بدي أسألك سؤال اللي هو يعني خلينا نحكي سؤال سهل وصعب بنفس الوقت. بدي أسألك محمد شلاطن، صحيح، من هو اللاعب الذي أضاع ضرب الجزاء بنهائي 94 وقالوا عنه بالصحافة الإيطالية الرجل الذي مات واقفا؟
1: إذا مش غلطان روبرتو باجيو.
0: صحيح أحسنت، حتى الآن هو بيعتذر للشعب الإيطالي ومش راضين يسامحوه. وأنت هيك بتربح معنا قسيمة شرائية من المشهداوي كينج ستور، ألف ألف مبروك. وطبعا فادي احنا مستمرين بجولتنا، وبما انه الحلقة اليوم انت ذكرت انها بطابع نسائي فلا بد الا انه كمان احنا ناخذ اسم او مشتركة من النساء ونشوف كيف معلوماتها الرياضية. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: نتعرف عليك.
2: معي.
0: من وين حضرتك؟
2: من واد سلامة.
0: كيف معلوماتك الرياضية؟
2: 10 من 10.
0: وكيف الاجواء بتشوفيها هون بالمشهد وكينج ستور بسخنين؟
2: بتجنن.
0: طيب أنا بدي أسألك سؤال اللي هو سهل جدا، تمام؟ أين يقام كأس العالم 2026 الحالي؟ وين؟
2: أمريكا، كندا والمكسيك.
0: يا عيني برافو عليكي، بتربحي معنا قسيمة شرائية من المشهداوي كينج ستور، ألف ألف مبروك. وكمان صوت نسائي فادي لابد تعرف عليكي لو سمحت. مساء الخير. نتعرف عليكي.
3: غرام حمدان.
0: غرام، من حضرتك؟
3: مجلي كروم.
0: طيب كيف معلوماتك الرياضية؟
3: منيحة.
0: وأي منتخب بتشجع بالمونديال؟
3: المغرب.
0: المغرب، حلو. طيب سؤال خفيف بسيط، شو المنتخب اللي توج بآخر رقم لكأس العالم عام 2022 النسخة الماضية؟
3: الأرجنتين.
0: برافو عليكي، وبتربحي معنا قسيمة شرائية من المشهداوي كينج ستور. طبعا فادي احنا مستمرين بجولتنا ورح نكون مع كمان مشترك، ومنذكر انه في حملة على المكيفات في المشهداوي كينج ستور. احنا
4: والطقس حم، الطقس حم وبدها طبعا، بلشنا بالشاشات والآن مكيفات.
0: اكيد طبعا.
4: بس انت ملاحظ انه ما شاء الله سخنين والمعلومات العامة الرياضية كله جوائز اليوم.
0: صحيح طبعا، احنا الكل فائز معنا اليوم، فبندعو كل متابعينا وكل مستمعينا انه يتواصلوا لعنا. معنا كمان مشترك. مساء الخير عمي.
5: مساء النور، اهلا وسهلا، شرفتنا. عليك.
0: نتعرف عليك.
5: خالد زبيدات سخنين.
0: عمي خالد، كيف اجواء المونديال؟ عم بتتابع المونديال وشو منتخبك المفضل؟
5: والله من تابعه عن كثب، وهذا بعده عرس رياضي عالمي، الناس بتتداخل بتتآلف فيه، بتتعرف على بعضها في العالم، وان شاء الله برسي السلام من خلال هاي، حتى لو هي كرة بس إلى معاني كثير، إن شاء الله برسي السلام في العالم كله من خلال هذا العرس الرياضي.
0: صحيح، كرة القدم بتوحدنا دائما، ودائما سخنين أيضا عودتنا أنه كرة القدم يعني عم بتعيشها وبتنفسها. كيف معلوماتك الرياضية؟
5: والله يعني ها هيك وهيك.
0: طيب واضح أنه أنت معلوماتك ممتازة. بدي أسألك هذا السؤال، من هو اللاعب الوحيد اللي فاز بكأس العالم 3 مرات؟
5: والله هذا بدون منازع، هذا بعرفه بالتحديد، بيقرب لحياة سيدي بليه.
0: بليه من سخنين.
5: أيوة.
0: صحيح أحسنت، هو اللاعب الوحيد طبعا بأعوام 58 62 والسبعين. جواب صحيح، وبتربح معنا قسيمة شرائية من المشهداوي كينج ستور. بتحب تقول إشي؟
5: برضو بحب أنا أوصل من هون لمنتخب المغرب أنه منقف معاه بكل قوة كفريق عربي بيمثلنا إن شاء الله في العالم، وإن شاء الله نتأمن له النجاح ويفوز في البطولة
0: إن شاء الله. طبعا طريق المغرب مش سهلة، وإن شاء الله نتمنى لهم الفوز ويتقدموا أكثر وأكثر. وهي طبعا قسيمة شرائية مقدمة من المشهداوي كينج ستور، وشكرا لإلك عمي. يعطيك ألف عافية. طبعا فادي هاي الجولة بتكون معنا كمان لحظة شوي فادي.
4: يلا.
0: لابد إلا بما أنه الحلقة اليوم بطابع نسائي، لابد إلا أنه كمان صوت، ونختمها بصوت من المشهداوي كينج ستور في مدينة سخنين. مساء الخير.
6: مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا.
0: نتعرف عليك.
6: نجمة غنية من سخنين.
0: من سخنين. كيف المونديال معكم في سخنين؟ أنتوا بتحبوا الرياضة؟
6: الحمد لله رب العالمين، بحضر والله مع أولادي ومع جوزي، بجنن. الحمد لله.
0: في منتخب بتشجعيه ولا؟ الأرجنتين. ميسي.
6: ميسي.

0: يعني حابة تضمني كأس العالم. طب كيف معلوماتك الرياضية؟
1: والله بحضر وبشجع دائما ميسي للصراحة، ويعني ودائما بحب إنه هو اللي يربح.
0: طيب أنا سؤال خفيف جدا، مين المنافس أو بالأحرى النقيد لميسي؟ دائما بيقولوا ميسي
1: مع شو اسمه
2: كريستيانو رونالدو.
0: رونالدو كريستيانو رونالدو. صحيح أحسنتي. صحيح. لا أنا براهن على أهل سخنين لأنه هم شاطرين في الرياضة. كل الاحترام
2: ما شاء الله.
1: كثير مليح حلو.
0: شو بتحبي توجهي كلمه؟
2: صبحي اسالها سؤال. صبحي
0: نعم فادي،
2: لو في مباراه بين سخنين والارجنتين مين بده يربح؟
0: هل فادي بالاستوديو بيسالك سؤال، لو كان في مباراه بين الارجنتين واتحاد ابناء سخنين مع مين بتكوني ومين بيربح؟
1: لا اكيد مع سخنين.
2: بينا
1: اكيد هذول شو اهلي وعيالي، اكيد بشجع اهل سخنين.
2: بيطلع هاي بيطلع على جائزه هاي
1: بس. وبنتي هاي الصبيه الحلوه بتشتغل هون، الصبيه حلا.
0: وعلى وهيك احنا رح نعطيكي جائزه طبعا مقدمه من مشهداوي كينج ستور.
1: بدي اوجه كلمه للطاقم هون اللي عند المشهداوي، كثير ملاح وبجننوا، والمنهليه والصبايا اللي بيشتغلوا اسمع عن جد، واسعارهن كثير مليحه، وانا صراحه بحترمهن وبشتريش غير من عندي من قبل ما بنتي تكون احرقت عندهن. وانا
2: جايزة.
1: دائما هون وبشتغل هون، بشتريش غير بس من عندهن هون برتاح، تسوق الي هون.
0: كل الاحترام، اتمنى دائما طبعا لك احلى تسوق واحلى اوقات. شكرا لك شاركتي معنا، وهي التحيه كمان من فادي والزميلات في الاستوديو.
2: وصل
1: احلى شيء راديو الشمس، الله يسعدنا
0: راديو
1: الناس وراديو الشمس. كل خير وبركة.
2: كله خير وبركة.
0: كله خير وبركة.
2: صبح بدي أدعيك لجولة في سخنين، تتمتع من سخنين، وأنا متأكد راح تشوف مناظر حلوة وتصور مناظر حلوة مع الأعلام مع اللافتات. ودائما كيف حكت الدنيا بسخنين، دائما في كلارات مميزة وألوان مميزة. بدي أشكرك من سخنين مباشرة صبحي محاجني، وألف ألف مبروك لكل من فاز معنا. شكرا صبحي.
0: تحياتي فادي، إلى اللقاء.

0: البرنابيو طلبتيها انت. كاس العالم مع بس انتبهتوا لسخنين المعلومات كل يعني معلومة ما شاء الله الناس
1: نفس
0: رياضي مش ممكن ديش عمرك مش من وين انت اذا انت سخنين بتعرف كل شيء
2: بس يعني للانصاف ما كانش كل المشاركين من سخنين عشان تكون بالصورة يعني
1: واحد عرابي
0: عرابي خسر من عرابي خسر
2: مشاركين من عرابي بدل سؤال 94 اكيد الجاب عليه مش سخنين اذا انا مش بدك
0: صعبة ولكن يعني المعلومة عرب صبايا يعني احنا بنشوف انه وجود النساء في الرياضة بشكل عام اصبح هيك جزء طبيعي ولا حسب رايكم بعد في ايش يثبتوا لوجودهم يعني قديش ايش صار طبيعي ولا لا بعد في محل لتحسين هذا المنطق وهذا مره بعد مره لازم يثبتوا حالهم في الرياضه
1: بحكي لك انا فادي عن بدايتي انا بحكي قبل تقريبا 25 سنه بلشت في هذا المجال مجال كره القدم وحب
0: كان صعب عليك
1: القدم كان كثير صعب لعبت فوتبول لمده 9 سنين ولكن بعد 9 سنين اضطريت ان اترك هاي الرياضه لانه كانت النظره لهي الرياضه غير كان كثير ضغط على الاهل كيف بتخلي بنتك تروح على ملعب فوتبول وتتمرن وهي الرياضه للشباب وتروح متاخره فاضطريت اني اترك هاي الرياضه ونقلت رياضه ثانيه لكره السله مش لاني بحب كره السله بس لانه بدي امارس الرياضه ف كانت النظره كثير صعبه كثير كانوا الشيء انه يتقبلوا هاي الرياضه
0: بس اليوم دنيا شوي
1: امور اختلفت هسه اكيد كثير الوضع هسه اختلف ولكن زي ما حكيت انت مش للمستوى المطلوب في عنا كمان هسه حكمات كره قدم اللي هن عم بحققوا انجازات في عنا فرق كمان كره قدم نسائيه في وسطنا العربي
0: بل سؤالي بعد في ايش يصلوا ولا هذا الماكسيمم ولا لازم يثبتوا حالهم اكثر يجتهدوا اكثر شاهد شو رايك
3: لا بعد في مجال أكتر هو لا شك أنه اليوم في مشجعات
0: طمعات أنت بفهم يعني هيك بتبدأ أزيد
3: لا بعدين شاركة حلو
2: احنا بدنا ننصف المرأة الفادي
1: لا
2: يعني لسه في أسئلة مش عارفين نجاوب عليها
0: شوف شو بصلني يعني
2: بدنا نعرف
0: خلولناش إشي عراي الناس بيكتبونا
2: يعني مثلا فادي بما أنك سألتني أشياء تتعلق بالسوشيال ميديا مستحيل تلاقي مثلا بمقابلات الشارع يسألوا شاب مين بتشجع بكأس العالم يجاوب برشلونة عند الصبايا بتصير هذا لا يعني أنه بطبيعة الحال بتصير فقط مع الصبايا لأنه هني بدهن شيء يعرفوا فيها ولكن في شوي حتى بالبنيه الاجتماعيه تبعتنا انه الصبايا في عندها اهتمامات بسلم الاولويات يعني قبل كره القدم الشباب دائما

0: بنقدمه بعمر صغير.
1: اليوم في عنا صحفيات, في عنا لاعبات,
2: محللات
0: يعني في تحسن طبعا, ولكن مش واصلين عن جد للمرحله اللي
1: بعد
0: في تحكي فيها
1: انه تحكي شد. بعد في ولكن
2: طبعا يوم في مجال اكثر يكون محللات اكثر من الرياضيات بالتشجيع, يعني يكون في اليوم يعني بسخنين مثلا او بكابرين يكون في بالمدرجات التشجيع كمان يكون في بنات اكثر. يعني انا صح لي احضر مباراه او مباراتين مع ابناء الريني, ما كانش في كتير كميه المشجعات اللي
1: بجوز بيحبوش كره القدم.
3: انا بحكي لك على سخنين اللي انا متواجده اغلب مباريات سخنين, كثير في صبايا متواجدات في في المدرجات وبشجعوا فريق اتحاد ابناء سخنين. عم بشوف في تغيير, ولكن زي ما حكيت بدنا اكثر نطمع
1: حكيته يعني بلشنا نحكي المدرجات صارت ملانه في نساء اكثر واكثر. سؤالي ممكن يعني ما تحبوش بس مجبور اساله, هل طريقه قراءه النساء لكره القدم لمباراه كره القدم نفسها زي الشاب, ولا بيجوا مشان أكثر يفرغوا طاقة يصرخوا يشجعوا وبيجي تقول مرات بنتي بوش إنه فات جول, ولا لا سيم شو بفهم الشاب بتفهم كرة قدم؟ يعني سؤال ممكن يكون تقليدي ولكن مجبور أسأله.
2: أعتقد لا سيم
1: نفس الشيء.
2: لا احنا بنشجع زيكو عادي ومنصيح لما بنفوت جول يعني يمكن احنا بنفرق عنكو انه احنا ممكن نبكي لما بنخسر.
0: حتى هني بكوا
1: في شباب بكوا في شباب بكوا بكسر شاشات التلفزيون, وفي
0: صح في صبايا بكسر شاشات التلفزيون.
1: هاي قصدي يعني. طب يعني احنا
0: بس احنا مش نفس الاشي, بس يعني اذا بدي اقيسها هيك لما توصل الصبية انها هي تتابع كرة قدم بتخيل بصير فيها مال اللعبة حتى افضل من الشباب اللي بتتابع كرة قدم. ليه؟ لانه غير طبيعي الموضوع, مش غير طبيعي انه ممنوع تتابع كرة قدم, ولكن اذا اهتمت بهذا المجال بتصير تفحص التفاصيل. احنا مع كل الاحترام فادي, بس حتى بالامور الحياتية الصبية فكروا أكثر من الشباب, بيرسموا 30 سلالة ما بالك
1: باللي
0: مش مستغلين أقلية هذا سؤالك يعني. فإجابة عليه لا. وبعدين عن جد في هاي الشعور بالانتماء للفريق وللنادي وللمنتخب موجود اليوم عند الصبايا. فيش صبية بتقعد قدام الشاشة 90 دقيقة عشان مجرد إنها تحكي إن أنا بحضر.
1: فضل الدنيا.
3: بدي أحكي لك أنا عن البيت عندي. أنا أمي صارت من وراي لأنه بتابع كثير فوتبول, فصارت تقعد وتحضر وتقاتل وتصيح وتحفظ أسامي اللاعبين وأسامي المدربين وهذا.
1: غير بتقاتل, هي فاهمة التحليل إنه راح اليمين وعطال الفرصة وسكت تسلل. كيف أنتوا تسلل؟
2: يعني أنا أمي كمان زيها صارت تقعد معي وتحضر وبتسألني.
1: أوبا.
0: حس حال غريب.
1: إيش أسأل؟ إيش أغرب سؤال سألته أمي؟ يما هذا سؤال سهل يعني مفروض بتسأليهوش. عالتسلل ولا عايشة ثاني؟
2: لا التسلل مش سؤال
3: سهل. لا صارت تفهم تسلل وكل هذه الأشياء صارت تفهمها وكيرين وكل شيء كانت
1: ركنية. حلو. طب أسألكوا سؤال, يعني أنتوا مشجعات ما شاء الله ومتابعات كرة القدم, لو أنت يا شاهد أنت كنت لعبة, لو أنت لعبة كرة قدم أي موقف تختاري؟
2: حارس المرمى يمكن.
1: أوبا. ليش هذا الكل بهرب منه؟ ليش يعني؟
2: لا حلو مش عارف, يمكن لأنه هو أصعب مهمة أو بدأ تركيز أكتر.
1: بس تعرف شو الحلو في حارس المرمى؟
2: وبركضش كتير.
1: في على خلاف, بس حارس المرمى هو شايف كل إشي اللي ما حدش شايفه, هو آخر عينين في الفريق وشايف كل شيء. يعني المهاجم شايف قسم النص قسم, هو شايف كل شيء. تخيل حجم المسؤولية وحجم التدخل. عارين شو بتختاري؟
0: انا بختار اكون برا الملعب بصراحه.
1: لا كلامي
0: يعني انا بختار اكون مدرب. انا بحب احط خطط والناس تمشي عليها, بحبش اكون جزء من الخطه.
1: مسيطره حط لك نوايه مسيطره. دنيا
3: انا بحب وكنت العب مدافع ايمن, بحب المسؤوليه, فبحس انه هذا
1: مدافع ايمن حلو,
3: فبحب هذا الموقع.
1: حسب لك وايش اصعب مركز يعني بتشوفه في كره القدم, وين اصعب شيء؟
0: أنا بتخيل حارس المرمى بصراحة, لأنه
3: على كثير مسؤولية
0: لما توصلك الكرة هي مبدئيا مرأة ال 11 لاعب من عندك و 11 لاعب من عندهن وبتصفي أنت قبالها. هي أصعب يعني أصعب نقطة مواجهة بتخيل الدفاع كمان.
2: أكتر واحد بنلام لما بخسر الفريق من بعد المدرب
1: بنلام. وإذا صد ضربة جزاء في 90 بصير ملك.
0: بصير ملك.
1: صح. طب يعني شفنا انه المونديال هو فرصة, واليوم يعني ممكن استثمار المونديال حسب رأيكم بأي طريقة ممكن نستثمره مشان نزيد تشجيع النساء وحضور في الملاعب, وهذا الاستثمار على الأقل اليوم في مجتمعنا العربي في إمكانية ولا فرصة هيك وغير معدة المونديال؟
3: أنا بفكر في إمكانية إذا منغير إحنا نظرتنا لهي هذا النوع من الرياضة. أنا بموقع
1: مين إحنا يعني؟ ما احنا غيرناها
3: الأهل لأنه أنا في بنات كثير بتوجهوا لي انه بحابين يمارسوا هاي الرياضة, ولكن الأهل بعرضوا انه ساعدينا كيف انت تخطيتي هذا الموضوع.

0: دكاكين او مسبات؟
1: لا طبعا
2: لا ولا حد.
1: بس فادي انا
0: بس انا حفان بدي احكي لكم انه كره القدم مش عرض سينما راح يكون للاسف.
1: بدي احكي لك شيء اول انا ببدايه خلينا نحكيها هيك بصراحه يعني وهي المره مع اسماء لانه زي ما تحكي هي منطقه اللي انا بمون عليها.
0: نعم.
1: لما كانت عرابي بتلعب قبل سنتين في الدرجه الثانيه وكنا نروح نحضر المباريات اول ما كنت اوصل انا مجموعه الصبايا اللي معي على المدرج يطلع زلمه كبير من المشجعين اللي هو موجود من زمان مع عرابي يحكي للشباب شباب لو سمحتوا نحترم انه في وجود صبايا معانا بالمدرج بوقتها تحديدا يسكت كل هاي الأشياء اللي احنا متعودين نسمعها بالملعب بالدرجات يعني الشباب يحترموا انه في صار في صبايا عم بيحضر مباراة معنا
0: بحكم انه بتعرفوا بعض
1: بنحترم لا في صبايا من البلد جايين يحضروا المباراة فيطلع زلمة كبير بالعمر يطلب مني لو سمحت شباب اللي بتعصبان اللي بحس حاله تحمس يحاول قد ما بقدر يمسك حاله بالاخر احنا مش رايحين نحضر كرة قدم لا عشان نصير عنيفين اكثر ولا عشان نسب ولا هي جزء من انه احنا نفرغ فيها
0: طاقة ممكن انت سلبتي لهذا الشاب محل طاقة بده يفرغه بده يصرخ
1: بينفع يلعب بلاي ستيشن ويصرخ بالبيت
0: هيك يعني. هي
1: مساء طبعا ها مكان عام فادي احنا مجبورين نحترم فيه حرمة
0: لا بس اذا صرخ باداب يعني ما سبش شو المشكله
1: ما انا بكون اصرخ حده هي آه مش مشكله معها
2: لا انا للاسف انه بموقعي كمان اللي هو كنت واجد كثير في الملاعب بسمع كثير مسبات فصار الاشي بالنسبه لي عادي اسمع واعمل حالي واو. مش سامع
0: بس هذا الاعتياد مشكله
2: اعمل حالي مش سامع فللاسف هذا الوضع اللي تعودنا عليه
0: ولكن بتسمع اشياء مرات مؤذيه كمان دنيا
2: بحاول ان اعمل حالي مش سامع
0: شو رايك
2: بش اعمل
0: لازم
2: يعني لان اسكت هي تعودنا على
0: لا صعب لازم نعتاد على السوق يعني هذا الحل
3: لا انه نطلع يعني اذا برا باوروبا مثلا في كثير مشجعات
0: نعم.
3: للإشي اهون نروح نحضر لعبه بدوري الابطال مع انها ابعد بدنا نسافر عشان نروح نحضر لعبه بدوري الابطال بكون اهون من انه نروح نحضر لعبه هون ف انه لا في مجال يكون واحد
1: سؤال بخليك تعيد التفكير
0: ايه لا انا بدي انه المدرجات تكون خاليه من العنف على فكره يعني انتم بتعرفوا بتحكوا على مسبات احنا بنحكي على اشياء ثانيه كصحفيين بنشوفها احنا بنشوف سلاح وسلاح ابيض ودنيا بتهز راسها بتسمع وفي دربي في تل ابيب كان مفرقعات وكان قنابل فهل هو المكان الامن اجيب بنتي او اجيب اختي عليه بدها علامه سؤال وعلامه استفهام من هون احنا والله خايفين عليكم مش اكثر يعني بس
3: هون افكر بتيجي هون مسؤوليه اتحاد كره القدم
0: مين؟ حلو النكتة
1: حلو صح
0: يعني أنا حكيتها مرة في لشرطي قلت له أنتم مش عارفين تمسكوا اللي بطخ واللي بنطخ وفي كاميرات وفي أدلة قلت تمسكوا واحد معه هالسكين الصغيرة في سامي عوفر أو في مشكلة فإحنا إذا بنركن بس على أنه العقاب وأنه يمسكوه مشكلة سؤال وين تربيتنا إحنا وعلى فكرة يعني في إحدى اللعبات كانت أظن مكابي حيفا تزعلوش مني اللي هرب سلاح كان نساء
1: هاي ما أنا مشكلة بالثقافة العامة كلها بدون ما نحدد أنجيني المشكلة
0: ما حكيتش من هني طيب قبل لا نطلع لفاصل مين حكت على ديما ديما ديما ديما مغرب
1: أنا
0: شو حافظة منها
3: ديما ديما مغرب
0: بس دير شو يعني ديما ديما مغرب
3: يعني دايما دايما مغرب
0: أبا احنا يعني صديقنا سعيد البروشي المغربي شرح لنا انه ديما ديما مغرب دايما دايما مغرب يعني سيري الى الامام
3: سير يعني
0: وبعد الفاصل ديما ديما مغرب

0: اشكر كومبودكس. بدي اشكر كومبودكس لانه بالرغم من وجع الاسنان حضرت اللعبه، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوه الكومبودكس لتسكين الالم وتخفيض الحراره وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءه النشره للمستهلك بامعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وايبوبروفين.
3: هاد جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهد
4: من جديد انتم معنا في ناس العالم طبعا راديو الناس. فادي مصطفى بحييكم, ومعنا طبعا الصحفية الرياضية دنيا غنطوس. تحياتي دنيا.
5: تحياتي
4: فادي. والمهندسة شاهد سليمان. هلا يا شاهد. وخبيرة السوشيال ميديا عرين نصار. هلا يا كابتن عرين.
6: اهلا يا فادي.
4: طبعا حلقتنا اليوم هيك بطابع نسائي, ولكن موجهة مش بس للنساء, كمان للرجال. وشكرا اللي عم بيبعثوا لنا رسائل واسئلة. وسؤال حلو وصلني, بتكون مرات تشجع وعلى الشاشة تصرخ على التلفزيون وكأنه اللاعب سامعك, مين بتصير معها؟
6: كلنا.
4: كيف يعني هيك؟ شاركوني.
7: انه لا مش هون, اخبط الطابة, مرر له الطابة, اعطيه.
4: وانت عن عقلك بيكونوا سامعينك يعني؟
7: لا بس
6: هاي في اشياء بتغير
7: شعوريا.
6: طيب بمباراة البرازيل الاخيرة انا ممكن كان شلخ وجهي عشان فينيسيوس يفهم انه لازم يجيب الجول هون.
4: فهمش عليك
6: طبعا. لا
4: وانت بعتقد انه بس يعني انت الكابتن وانت
6: هو مش سامع, بس خلص هذه هي اشياء بتيجي ردود فعل على شيء انت متاكد انه مش
4: ممكن. هالحلاوه اللي شويه كانت لطاقات مع عم نسمعه في الاخبار, في الطرق الصعبه اللي عم بنمر فيها بسبب المهندس والقتل اللي عم بصير وكله, ممكن هاي المساحة اللي بتعطينا شوي نفرغ طاقات.
6: صح طبعا.
4: طب في سؤال هيك دائما رودني, يعني بنلاحظ المخرج المباريات بركز بالتصوير على مشجعات في المدرجات, برأيكم هي مجرد لقطة تعكس جمالية ولا أجواء بطولة ولا ممكن بعض تسويقي؟ شو رأيكم أنه بركز هيك الفوكس دائما على النساء؟ هدوء سكوت حنصور
7: شو من وراء الاشي. بس انه
4: لا بس شو لكم الفكرة انه بتكون انت في اول استراحة كلوز صبية؟
6: انا بالذات باخر مونديال مش شايفة بصراحة في كثير صبايا بالمدرجات, يعني في تركيز على الكل, عم بتكون لقطات شوي واسعة, عم بكون في شباب, عم بكون في صبايا, عم بكون في اطفال كمان باللقطات, ممكن إلها ابعاد تسويقية لا استبعد, ولكن يعني اللي بحكي لك اللي شايفته باخر مونديال على الاقل.
4: لا بس ممكن يعني العكس يساهم في تسويق اللي انه اوكي كمان في نساء, بس انا متاكد انه مش هذا هدف المخرج. انتوا بتحبوا تشوفوا
7: تفكيرك انت.
4: لا انا واضح انه في له, يعني واضح له في ابعاد تسويقيه, ممكن جماليه, كلوز اب بضحك, يعني
7: ممكن بدي فاجئ زي ما حكت عارين, بدي فاجئ انه في موجود العنصر النسائي كمان في كره القدم
4: يعني, عنده رساله حاملها
7: موجود بالمدرجات اكيد.
4: لا متاكد انه هذا المخرج. طيب حكينا, تفضلي.
8: كان قبل يومين ترند البنتين الخوات التوم طلعوا انشهروا كتير آخر يومين, بعشان إذا شفتوهم واحدة منهم تكون صديقة لاعب فيهن, لاعب بدفق بالبرتغال.
4: أوكي وهني مشجعات.
8: فأجت اللقطة عليهن وصارت.
4: حسب رأيك هاي صدفة ولا بكونوا
8: لا يمكن
4: متابعين وانهم موجودين؟ أوكي هاي عارين
8: أكيد, هاي أكيد مش صدفة.

0: صدفه
1: مش صدفه
0: من بين كل المشجعات تكون صدفه.
1: انا بشوف انه يعني انك تدخل العنصر الانساني مش مهم رجال او نساء او ولد او واحد حامل بيبي يعني بيكسر شوي كره القدم وهي يعني فعلا فيها حضور وفيها اشياء حلوه.
2: احلى اللقطات للمخرج فادي اللي بيكسر فيها عن المباراه نفسها لما يجيب حدا من عظماء المنتخب او الفريق نفسه اللي قاعد يعني انا حاليا وانت تحكي بس اجى براسه صوره بيبي وهو عم بيشاهد لعبه البرتغال او رونالدينيو مثلا هو
1: بيشاهد. طب بتعرفوا مين اكثر واحد عمل مصاري في المونديال لانه يعني عنده وجه اعلامي كل مره بيطلعوا على استراحه مي ثمان مرات ثمان شركات متعاقده معه؟
2: مين؟
1: بيكهام، ديفيد بيكهام. يعني بيعمل مصاري ما شاء الله. بدناش نحسد بدناش نفوت الارقام ولكن شوف الفار شو رايكم في الفار؟ تحبوه تحبوش؟
2: حسب برضو
0: حسب
1: حسب حسب طيب لو أخذكوا الفار مثلا للحياة اليومية وين كنت بدك تستخدميه؟
0: سؤال حلو.
1: دنيا بشغلك في حياتك في الهندسة
0: بالشغل
1: كيف؟
0: أو يمكن بالطريق للشغل لما بطلع متأخر وبعلق بأزمة سير لو في فار يرجعني
1: أساعدكم. مثلا أنا مع ابني وانت نمت والله السلامة تعال هاي في فار ارجع هالسلامة. يعني مثلا تخيل لو الفار موجود في حياتنا أشياء صغيرة.
3: لا أنا ممكن كمان نفس الأشياء في حياتي فلكن بالقرارات اللي أخذتها لحد الآن إذا صح ولا غلط
1: والله الفار بفقع عندي فجر الفار
0: أو مع مديرة بالشغل
1: إنه
0: لما بوجه بطلب مني مهمة معينة بعدين بغير رأيه لو في فار ها انت هيك طلبت
2: بنعملها مونتاج هالجزئية بس نحط الحلقة
1: عريم تتخيل الفار جزء من حياتك؟
2: لا بصراحة أنا مش نوع من التكبر ولكن يعني بصراحة بتخيلش إنه في مواقف أو أشياء بحياتي كنت بستنى إني أرجع عليها كمان مرة أشوفها من نظرة أخرى. في طبعا بطبيعة الحال قرارات بنندم عليها حتى لو كانت بسيطة ولكن هي صارت هاي أشياء إحنا بنتعلم منها. بس منحب الفار بكرة القدم خاصة لما منتخبنا يكون متأزم وبده النفس إنه يلغي
1: مشكلة
2: شيء.
1: الفار بورينا بالضبط شو صار.
2: صح
1: طيب جاهزات لكرة القدم؟
2: جاهز.
1: يلا شاهد مين منتخبك؟
0: ألمانيا.
1: الله معك مع السلامة. عريم
0: ألمانيا والمغرب
1: والمغرب. عريم أنت شو؟ برازيل.
2: البرازيل والبرتغال والمغرب
1: وكل البيت الخامس. دنيا
3: أنا إيطاليا.
1: واي واي. خيبات أمل واحد ولا الثاني.
3: كمان بحب المنتخب الأرجنتيني فريق المفضل برشلونة فأكيد بحب ميسي وبشجع المنتخب الأرجنتيني وكمان المنتخب المغربي كمان.
1: بتفهم إنه عارين يعني عارين إنه شاهد مشجع لألمانيا بتفهم من وين الإشي جاي ولا غريب التشجيع صبي لمنتخب ألمانيا؟ الماكينات مش إشي متدارج يعني لا في رونالدو لا في ميسي ولا هو المغرب شوي بيجي غريب
2: صراحة. فادي جدا أنا بستغرب من الناس اللي بتشجع ألمانيا بالذات من من من مجتمعنا.
1: لا لا
2: بعرفش ليش بحس خلص
1: تفضل يا مهندس.
2: يعني ثلاث أرباع تشجيعنا إحنا مبني على مواقف إنسانية
0: أنا حسب رأيي تاريخيا الأفضل تاريخيا هو المنتخب الألماني هو أكتر فريق
2: وصل من ناحية أداء رياضي عم تحكي
0: هن
2: أنا من ألمانيا أعطيني توني كروس وخذ الباقي كله يعني مش مهم
0: كان عندك بالك في أوليفر كان
2: نحكي يا ريت نحكي عن سنوات من بعد 2006
0: بعد 2014 أنا عندي أنا نفسي عندي
1: بس هو توزيل ما شاء الله عنه أوزيل
0: أوزيل
2: سعود أوزيل صحيح
0: صح لا يعني إذا بدي أحكي بخلصش أسماء
1: معقول بقى أنا في علاقة أن أنت مهندسي وألمانيا والهندسي وألمانيا طبعا يعني بيت الهندسي.
0: أنا محبتي لألمانيا مش مخصهاش بشغل شالي وأنا صغيرة كنت كتير متعلقة بإخوالي ولاد خالاتي وهني كان كلهم بشجعوا ألمانيا حلو. يعني شو هني بحبوا أنا بحبكم
1: يعني تأثر ولد صغير شاب مرة أولى
0: وكبر معي.
1: وانت من وين حبك لهالفريق اللي ولا مرة شفناه آخر من كم
3: ما في سبب بحب المنتخب الإيطالي ولكن بتابعش الدوري الإيطالي
1: شيلي
3: بتابعش الدوري الإيطالي أكتر بتابع الدوري الإسباني ما بعرف
2: بني على أمجاد الماضي لإلهن تقدرش تنكر أن وجودهن كان قوي بكأس العالم فادي ففي ناس بتحبهم من وقتها لليوم
1: حلو.
2: وبتخيل هذا حق هذا انتماء ووفاء نوعا ما للمنتخبات والفرق.
1: اسمحوا لي أحكي باسم الرجال. إحنا الرجال بنحب نحضر كرة القدم بالمقاهي بالشاشات وإذا صرخنا الجيران بيطلعوا بقول وطوا صوتكم مع بعض مجموعات قلما تلاقي شاب يحب يحضر كرة قدم لحاله هيك سايلنت في البيت. كيف عندكم الأمور؟
2: نفس الشيء بتخيل احنا فيش عندنا الفرصه بانه نطلع نحضرها في المقاهي
0: بتهتن اصلا الفرصه
1: يعني لم تعملوا لم مثلا هيك
0: وانا اليوم بالبيت لحالي بحضر
1: اوكي
0: بحضر ما غير
1: كنت بتحب تحضريها مع مجموعه
0: احلى.
2: انا عندي جمهور الصغير يعني انا وخواتي الغريب عندنا بالعيله بنحب كره القدم اكثر لسه من اخوتي الشباب بس اخوتي الشباب بنضموا لنا في كاس العالم ودوري ابطال اوروبا
1: بتفهموا اكثر منهم كره قدم
2: بنفهم لا نفس الشيء تقريبا نفس الشيء
3: مش ما كانش يحب الفوتبول شيله وبس هسه في هاي الاجواء وأجواء المونديال

0: واتحاد ابناء سخنين، وبعد نجاح الفريق فصارت غيرت النظره من ناحيته لهي الرياضه، صار يتابع ويحب ويحضر. بالنسبه لي المونديال احنا بنجتمع مع العيله مع الاهل، افكر هاي احلى اجواء انه كل العيله تكون تحضر المونديال. امي انا كل يوم الصبح بتقولي شو في لعب اليوم عشان تحضر حالها، فبتحب الاجواء المونديال.
1: طب وسخنين، حكيت سخنين، في اخبار حلوه من سخنين جايتنا؟
0: في اخبار حلوه ان شاء الله. فكر في روح جديده حسستها رح تعود لاتحاد ابناء سخنين بعد عوده ابو الطارق دوخه،
1: خالد دوخه،
0: وبعد كمان انضمام وعودة اياد الكابتن اياد ابو عبيد، وكمان لاعب خط الوسط اللي انضم جديد لفريق موداديتس، لاعب اللي لعب بالدوري التركي ولعب بالدوري الروماني. فمتأملين خير، الفريق باشر التدريبات امبارح
1: وفي معسكر تدريبي قريب بدي ارجعكم للمونديال. لحد هسه طبعا شفنا مباريات حلوه، وهيك قيموا لي احلى مباراه شفتوها، مباراه حبتوها او مباراه حابين تشوفوها في النهائي بين مين ومين؟
2: مباراة الأخيرة كانت بين بلجيكا والسنغال، كانت كتير حلوة. ومباراة المغرب وهولندا
1: ظلموا السنغال باعتقاد، يعني ظلموا نفسهم،
2: ظلموا صح
1: تفوقوا 1-0 2-0، كيف جابوها؟
2: بس هن كمان ظلموا نفسنا،
1: لوكاكو جابوه، حكوا له أنت يعني بديل ثاني أو ثالث، دخل كالدبابي ما شاء الله عنه وقلب النتيجة. أي لعبة هيك حبتيها وبتحب تشوفيها في النهائي؟
0: حابة أشوف أكيد منتخب الأرجنتين في النهائي، أو كمان المنتخب المغربي، أفكر كمان إن شاء الله وبتأمل إنه يوصل للنهائي.
1: تحطوا معك في عجنب، ممكن يعملوها المغربي؟
0: ممكن. اللي حضر المباريات وصل للنصف النهائي، واللي حضر المباريات من أول المونديال لفريق المنتخب المغربي، أفكر منتخب عم بقدم أداء ممتاز، عم يستلحم على كل طابة، ففكر إذا وصل النهائي بالنسبة لإلي مش مفاجأة أو مش غريب،
2: خاصة إنه أداء الفرق الكبير اللي متعودين عليها بعدها مش مقنع على اليوم، فيعني ممكن نتفاجأ بالنهائي.
1: طيب تخيلوا حالكم في ملعب 70,000 شايفينكم، 80,000، وإنتوا في الدقائق الأخيرة، الكاميرا عليكم، سجلتوا هدف، كيف تحتفلوا؟ أعطيني حركة.
3: يعني عم بتخلينا نحكي
1: حدا شايفه بس الكاميرا، بشوف كيف النساء بيحتفلوا
3: زي ما بيحتفلوا الشباب، ليه؟ احنا جايين من كوكب اخر، فادي بالنا بنفهم كره قدم وبنحضر كره قدم وبنحب،
1: كيف بيحتفلوا؟
3: بنصرخ. فادي انا مره كسرت شاشه التلفزيون عشان مباراه.
1: هيك احتفلتي؟
3: ما كانش احتفال، كنا جاي علينا جول،
1: اجا جول كسرت الشاشه،
3: ويعني بصراحه اختي وقفت في لحظه غلط في نصف الشاشه، فما كانش عندي رد فعل اخر.
1: اختك منيحه،
3: ما بقدرش اتوقع لها. اختي صارت تحب كره القدم من وقت هذا الحادث.
1: تنساش الشاشه
3: صح.
1: كيف ممكن تحتفلي لو سجلتي هدف؟
2: عادي، يمكن كنت بنط بروح بحتفل مع زملائي بالفريق،
1: تفهم الجمهور، تفهم انه كل لاعب بيعمل حركه معينه.
2: طبعا
1: معينة. اي حركه هيك علقه في الاذهان حلوه.
2: اشرف حكيمي
1: انه كيف عمل
2: بتاعت البينكوين،
1: كيف عملها على الشاشه على الكاميرا؟
2: لا صعب عملها.
1: بدنا المقطع
2: اللي بايده هيك.
1: ايوه حلو. والسي طبعا هي ترند عالمي، شو اللي بيخلي لقطه او هدف حلو هيك يتصدر، يعني يقتحم القلوب والمنصات بدون ثواني، بينتشر في العالم، شو اللي بيخلي هالقوه للقطه صغيره بيبنوا عليها ماركات ودعايات
3: بيجمع مشاعر مجموعة كاملة؟ يعني
1: حلو.
3: رونالدو لما كان يجيب الهدف ما كانش يجيبه لرونالدو فقط، كان يجيبه لكل الجمهور اللي وراه، فنفس الشعور اللي هو حاسس فيه أكيد هني شاعرين فيه. فبالتالي زي اللي بيعمل حركة واحدة بتجمعهن كلياتهن تحت غطائها،
1: والكل بصير يقلدها وبصير ترند عالمي.
3: صح. حتى أنا اللي انتبهت له بعدين إنه الاحتفاليات اللي تاعت لاعبي كرة القدم بطلت تختصر فقط على كرة القدم، بمعنى إنه طلاب الجامعات بعد عناء مثلا تخرجوا بيعملوا الحركات عن الرياضيين اللي بحبوهن، ناس اللي هي بتحصل على لقب معين في شغلها بتعمل هاي الحركات، حتى انه انا شفت بعائلات اذا بتعمل انجاز على مستوى العائله بتحتفل بهاي الحركات، فبتاخذ طابع انساني واجتماعي.
1: يعني كرة القدم اقتحمت حياتنا في السياسي في الاكاديمية في كل مكان بدون استئذان، صارت جزء من حياتنا،
3: هي بالاخر اكثر لعبة شعبية في العالم فادي، فبحس انه مفهوم جدا انه يكون هذا الشيء موجود.
1: قديش كرة القدم خلال اليوم يوم انتم تشتغلوا مسيطرة عليكم؟ يعني انت بتكون، انا مهندسي، وين كرة القدم بتلاقيك في اليوم يوم؟
2: يعني أنا بكون دايماً متابعة، أنا يعني بحضر كل الدوري الألماني، الدوري الإنجليزي،
1: حتى في الشغل متابعة؟
2: بالشغل بكون في عندي شاشتين بالشغل، بكون فاتحة شاشة أو على التليفون.
1: مدير الشغل بيبقى أما مش سمعنا، يعني
2: أهلا.

0: يسمعنا.
1: هو هاي الحلقة كلها مو مؤمن
0: فيه. أنا ماخذ راحتي لأنه أنا متأكدة إنه مش راح يسمعنا.
2: آخر يوم شغل بيكون اللي كان.
0: لا لا مش راح يسمعنا عشان هيك ماخذ.
2: وشاهد شعب تعمل إيه بشتغل عم بشتغل.
3: وأنا نفس الإشي ماخذ كتير.
2: اليوم يوم.
3: ماخذ كتير حيز من حياة اليومية عايشة كرة القدم إذا يفوت على غرفتي ملاني. فملاني كرة قدم وصور ميسي وبرشلونة وكؤوس وماخذ كثير حيز وكمان زي ما حكت في المباريات والهي فأكيد بفتح حتى لو بالشغل بفتح التلفون وبحضر اللي
2: تعرف أنا بور. كرة القدم يعني غير أنه يعني شغلي وحياتي وصحفي رياضي بسألني شخص شو بتشتغل بيعرفنيش في كرة بقول لي آسف ما بتبعش مرات كنت هيك أفهمش يعني إنه كيف شاب ما بفهمش كرة قدم بتصير معكم؟
1: بس شاب بصراحة أنا بستغرب من أي حدا بقول
2: كرة قدم لا بس إنه إذا امرأة حكت لك ما تبعش بحضرش بفهمش
1: رجعنا لنفس العنصرية
2: مش عنصرية واضح أسأل لا بحكي لك أنا بستغرب إنه شاب بحكي
1: له في أشياء مثلا بحس إنه عن جد مش منطق تكوني بتعرفهاش يعني زي مثلا كيف بدي أشرح
2: هسا لو حكي الجملة أنا هاي بتحاسبين عليها لو انا حكي انه انا متوقع من كل مرأة تفهم كرة قدم بصير صعب اما لما عارين الناس صار حكيتها اوكي
1: مش كرة قدم بمعنى ان تكون فاهمي كل شيء يصير يعني بيحصل على
2: بحضرش ما شوفش كاس العالم اهو بلش
0: اسال هي اكلمة المباريات المهمة يعني زي اسا بنفعش
2: لا انه تكوني بالشغل او زميلتك واحد بتعرفيها بتحكي لك اسا بتقول لك والله بعرفش بتبعش
3: انه ممكن اتفهم انه الصبية مش متبعة هالقد كرة القدم ولكن
2: لا مش متبعة وما خصهاش
3: ولكن الشباب شوي بلاقيها غريبة ولكن ممكن تلاقي صبايا زي ما حكيت بتفهم أكتر من الشباب بكرة القدم
2: كلمة واحدة كأس العالم شو بعني لكم؟
3: عرس رياضي
0: إثارة متعة عرس حاليا قلة نوم
1: أنا بحسه هو أكثر محفل بيجمع العالم بكل المحافل الرياضية والاجتماعية كمان وإذا بدك تأخذها ثقافية
2: قبل أن أودعكم بدي أسمع منكم هيك يعني رسالة لكل صبية لكل فتاة بتحلم ما تعمل في المجال الرياضي أو تدخل لعالم الرياضي تحلل تحضر تتابع وعندها هذا شوي خوف أو مش عارف من وين تبدأ شو رسالتكم لها؟
3: أنا كل صبية كنت هقولها كنت أتوجه لي كنت هقولها أنه ما توقفي ضلك حاولي حطي هدف قدامك طول ما انت عارفة حالك مش عاملة اشي غلط ومش عم بتضري الناس اللي عقبالك فوش ما في سبب انك توقفي تاخدني انا كمثال انا تركت كرة القدم كلاعبة ولكن بعدي فترة 10 سنين اكتر من 10 سنين رجعت ولكن المنصة ثانية كصحفية فتخدني كمثال قدامها ضليتني اجرب مع اهلي 4-5 سنين تاني رحت وتعلمت وإسا مكملة واكتر حدا فخور فيه هني إسا اهلي
2: شاهد شو رسالتك
0: اذا هذا شغفها اذا هي بتحب تشجع اذا انه شغفها تكون محللة رياضية تروح فيش اشي اليوم انه لا هاد لبنت هاد لولد فتلحق شغفها بس
2: عارين باختصار
1: أنا بتخيل في هذا الموضوع أوسع من كرة القدم يعني أي شيء الإنسان بحبه وبحس حاله ممكن يعطي فيه طاقته وشغفه المفروض أنه يعمله بغض النظر شو التخصص نفسه
2: آخر سؤال على السريع لو معكم كل واحد بجيبتها بطاقة حمراء أول حدا بيجي ببالك تطلعي لمين
1: كثير صعب
0: مدرب فريق ألمانيا
2: دنيا
3: رونالدو
2: حمراء
3: رونالدو
1: عشان تعرف انه احنا كجماهير بنفهم وعندنا روح رياضية اكثر انا مستحيل اطلع على ميسي بديش اختار شخص اطلع ليها بس مستحيل اطلع على ميسي
2: لمين بتطلعيها؟
1: لمين بطلعها؟ يمكن بطلعها لجمهور ريال مدريد للسنة اللي مرقت لانه بسبب الضغط صار في عندك قرارات كثير خاطئة
2: لمين لمين لمين يمال وبحياتكم الشخصية هيك حدا ممكن تصفوا حساباتكم على السريع مع مين بدكم؟ طاقة حمراء انت مع مديرك بالشغل وانت مع مين؟
3: مش حدا معين
1: أنا بطلعها إليك فين
2: والله بطلوها من الاستوديو بدي أشكر الصبايا اللي شرفتونا اليوم كيف كانت الحلقة شو رأيكم في النقاش والحوار
3: حلقة جدا رائعة كان نقاش جدا جدا حلو بتأمل كمان إنه ما تكونش آخر مرة بلشوا تفوتوا العنصر اللي نسي أكثر
2: مين وقع لك على بلوزي مرة
3: ميسي
1: طلع الكرت الأحمر
3: ميسي كنت حضرت المباراة اللي كانت هنا في تل أبيب كنت في الملعب وقال على البلوزي وكمان رونالدينيو ورونالدو
2: أوبا فاهمين
1: عاد أنا
3: معي كثير ناس توجهت لي إن بدها تشتريها ومستعدة تدفع ولكن
2: عريش بتدفع في البلوزي هاي
1: أنا بدفعش أنا عندي توقيع لوكا مودريتش فكل اللي
2: أوكي بدي أشكركم صبايا طبعا الصحفية الرياضية دنيا غنطوس نورتينا المهندسة شاهد سليمان وخبيرة

سوشيال في راديو الناس عارين نصار باسم المجموعة باسم ميس عساف محمد علي أبو ليل إلياس ودانا أبو بكر وكل المجموعة بدي أشكركم فادي مصطفى حلقة خاصة نسائية ولكن لكل الناس من راديو الناس شكرا

0: ستان سفرتكم دائمة.
1: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: هاد جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر، الثلاثة ب15.90 شيكل. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9.90 شيكل. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7.90 شيكل. ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة، الواحد ب17.90 شيكل. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيبت طفلة تبلغ نحو عام ونصف بجروح خطيرة إثر سقوطها من علو داخل منزلها في مدينة حريش، وأفاد طواقم الإسعاف بأن الطفلة فقدت وعيها بعد انزلاقها خلال الاستحمام ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء انتخابات مراقب الدولة، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة بعد قبول الالتماسات المقدمة ضد انتخاب ميخائيل رابيلو للمنصب. قالت المحكمة أن توثيق عدد من أعضاء الكنيسة عملية تصويتهم بالفيديو يتعارض مع مبدأ سرية الاقتراع الذي يعد شرطا أساسيا لصحة الانتخابات. قال رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير أن إيران لا تزال محور الاستعداد الرئيسي للجيش، مؤكدا أن جميع جبهات القتال ما زالت نشطة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء جفعات أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان. أعلنت السلطات السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف مقهى في شارع النصر بمنطقة الحجاز وسط دمشق إلى 6 قتلى و22 مصابا. وقالت وزارة الداخلية السورية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف دوافع الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الوفد اللبناني العسكري والمدني حقق أفضل النتائج الممكنة لمصلحة لبنان خلال المفاوضات، معتبرا أن التفاوض كان البديل عن الحرب في ظل كلفتها الباهظة، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود صيغة الإطار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية ملتزمة بحصرية السلاح وقراري الحرب والسلم ولن تشاركها أي جهة في ذلك. أفادت وكالة بلومبرغ بأن عددا من الدول الأوروبية باتت تتعامل مع فرض رسوم على عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز باعتباره أمرا واقعا، ونقلت الوكالة عن مصادر أن جزءا من هذه الرسوم سيدفع لإيران وسلطنة عمان، فيما لا يزال حجم الرسوم التي قد توافق الدول على دفعها غير محسوم حتى الآن. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب، مؤكدا أنها عززت قدراتها الدفاعية منذ إعلان وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات لأنها لا تثق بالطرف الآخر بحسب تعبيره. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد تواصل التنسيق مع قطر لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى أن المشاركين في جولة الدوحة اتفقوا على مواصلة المشاورات لتحديد موعد الجولة المقبلة. ارتفع عدد قتلى الهجوم الروسي الليلي بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 21 قتيلا، فيما أصيب أكثر من 90 شخصا. وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجوم ألحق أضرارا بنحو 130 مبنى، بينما وصفته روسيا بأنه رد على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت الطاقة ومصافي النفط. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس معتدلا مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل إلياس مرجي. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: مش على رماني. هل سمعتم مرة بالمثل الشعبي مش على رماني بس على قلوب ملياني؟ فما هي دلالة الرمان الشعبية واللغوية؟ ثمة توظيفات متعددة للفظة رمان، فيستخدم لاشتقاق اللون فنقول لون رماني أي أحمر قرمزي أو أرجواني. ورمانة الكتف في جسم الإنسان هي رأس الكتف، ورمانة القبان هي شبه كرة من الحديد على شكل ثمرة الرمان يحركها التاجر أو القباني على مسطرة الميزان، وبحصول الاعتدال يتقرر مقدار الوزن. ويقولون رمانة السيف، وهي عقدة مدورة في مقبض السيف. وفي الموروث الشعبي نسمع الأمثال ما هي على رماني بس عقلوب ملاني، بمعنى أن الخصام بين الأطراف ليس على شيء عيني، إنما ناتج عن مشاعر الحقد وإضمار الضغينة والبغضاء.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات راديو الناس، أنا مع كل ياس مرجية بحلقة خاصة من برنامج ميكس

0: انتوا معنا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 اف ام, كمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان في العالم. كمان اللي بيحضر مونديال ممكن يسمعنا كمان في امريكا. الكل بيسأل عن ناصر, ناصر طه بإجازة بيرجع أول أسبوع القادم, خليكم على السمع كمان. وبما أن اليوم ميكس برعاية مميزة جدا وبالذات مع طاقات هذا الصيف, أجواء عراسنا بهذا الصيف, تعال نشوف رياض شو محضر لنا الرعاية.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينيونات عوفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.
0: البرنامج برعاية كينيونات عوفر وحملة عوفر حكاية حب. انتوا عرسان, شاركونا كيف تعرفتوا على بعض, ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-577-399, راح يوصلكم لينك للمشاركة, رابط مباشرة أول ما بتشتركوا معنا في ميكس, وصلكم رابط بتفوتوا عليه بتعبوه بتعبوا القصة كواليس كيف تعرفتوا بعض, بتفوتوا وممكن تربحوا من كينيونات عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر. وكمان تقدروا تدخلوا على الانستغرام اكتبوا في البحث كينيونات عوفر بالعربي, اللينك موجود في البايو, افتحوه من غاد اكتبوا قصتكم وشاركوا معنا كمان في ميكس وكمان بحملة عوفر حكاية حب. أما البداية, البداية من عند مين؟ صابر الرباعي. بس قبل صابر, في هالمسابقة اللي راح أشارككم فيها وعليكم أنتوا تختاروا واحدة من أغنيتين, وهالمرة اخترنا شيرين عبد الوهاب وتباعا

عزيز الشافعي بلحن أغنية تباع تباع لشيرين عبد الوهاب. والأغنية الثانية اللي بتنافسها لحتى نسمعها بآخر هالساعة لشو نزعل.

هالغنيتين عليكم تختاروا شو حابين تسمعوا من هون لآخر الساعة، لشو نزعل أمل ماهر وأجسار، أو تباعا تباعا شيرين عبد الوهاب. لكل مين بسأل عن حملة عفر حكاية حب، كل اللي عليكم تسووه شاركونا بقصتكم، قصة كيف تعرفتوا على بعض. كمان تبعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399. وكمان بوصلكم لينك رابط للمشاركة، عبوه وممكن تربحوا من عفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كنونات عفر. جاهزين؟ أنا جاهز، عليكم تختاروا. تبعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399.

0: لكل اللي عم بسمعنا على راديو الناس، برنامج ميكس معكم لحد آخر هاي الساعة. وفقرتنا الأولى راح تكون فقرة أولاد البلد وإصدارات فنانين بلادنا الأكثر من رائعة. واليوم نجمنا هو الفنان إياد عابد ابن البعنة، هالبلد الحلوة بقالها وناسها، بلد فيها المغنى حياة الروح. وبين هالبلد إياد عابد بإصدار جديد أغنية تحت اسم شو حلو، وعن جد شو حلو نسمعها ونمسي على فنان إياد عابد. مساء الخير
1: حبيبي، سعد مساك أستاذ إلياس،
0: كيف صحتك
1: حبيبي؟ الله يسعدك حبيب قلبي.
0: طيب هيك عسل، أول إشي مبروك، مبروك على الأغنية، إصدار كتير حلو
1: حبيب حبيب إلياس.
0: يعني إحنا
1: أول إشي.
0: الله يخليك. أول إشي الأغنية كتير لبقت لك، أنا سمعتها، وقبل ما نسمعها كمان لمستمعينا أنا بحب أقول إنه الأغنية بتشبه هوية إياد عابد.
1: حبيب أستاذ إلياس، أول إشي مساء الخير لك وجميع المستمعين اللي عم يسمعونا على راديو الناس. أنا كتير مبسوط إنه قدرت تمسكني اللي نكون معك بالراديو.
0: وأنا مبسوط إنه مسكتك، لأنه أنت فترة إعراس وحفلات أكيد عجقة.
1: بصراحة عم بجهز حالي أنا وأنت مسكتني، بس أنا مقدرش أقول للياس لا، كلمة لا مش موجودة عندي، بالذات أنت الياس وراديو الناس.
0: الله يخليك.
1: أول إشي بمسع جميع المستمعين وبقول لهم شو حلو، شو حلو تسمع أغنيتي شو حلو. شغلة تانية، مثل إحنا تخرفنا قبل شوي وحكينا إنه الأغنية عاملة ضجة كتير قوية بلبنان، بعرفش إذا أنت لاحظت البلوجرين اللي نزلوا على الأغنية.
0: أكيد. بس هات قبل أسأل، إحنا بدنا نحكي عن طبعا نعطي الكريديتس لمين كتبها، مين لحن، مين توزيع، مين تعطينا شوية تفاصيل.
1: الأغنية من ألحان أحمد بركات، والأغنية انعملت طبعا كنا نعرف تصوير AI نعمل. الأغنية
0: هي من كلمات عادل كرم إذا أنا شايف مزبوط،
1: كلام عادل كرم ألحان أحمد بركات، والأغنية سجمها طبعا عند المايسترو معين الشعيب، وبعثنا الصوت للبنان ونشغل عليها الميكس والمستر.
0: صحيح. طيب أول إشي يعني هيك أسألك سؤال هيك على السريع، بالنسبة لموضوع الـ AI والذكاء الاصطناعي، شو علاقتك فيه؟ قديش حاسس إنه هذا أداة منيحة للفنانين بالذات فنانين بلادنا، أو أداة سيف ذو حدين يعني ممكن تيجي ضدنا كمان؟ شو رأيك؟
1: بالنسبة لأداة الـ AI بالنسبة للفنانين، أنا بأيد الإشي يعني عن طريق الكليب، سهل كتير عملية التصوير والكليب، صورة بأي دولة بدك إياها، يعني فيش حاجة لمشطة ومتعب. مثل ما بنعرف أنت أغنيتي غرفة بلا ضوء اللي عملتها بإيطاليا صورتها أنا بروما، بقيت لغاب يعني من أول مطرب يعني جرأ يعمل هيك شيء. وانت بتعرف وعملت معي مقابلة هذا الحكي قبل 4-5 سنين.
0: صحيح،
1: أكثر حتى شوي.
0: واللي بقدر أقوله إنه
1: كتير بالاي اي، بس أنا من ناحية إنه نعمل أساس الأغنية عن طريق الاي اي تسجيل غناءهم وغناءه ينعمل، لا أنا بأيدش. أنا بحب اللايف، وأنت بتعرف إن أنا بحب اللايف، بحب
0: أكيد
1: الموسيقى الشرقية وبحب الآلات الموسيقية، ودليل إنه أغنية شو حلو يعني عملتها كلها آلات شرقية
0: بالضبط. وهذا اللي بدي أرجع لإله كمان، أنا لأنه ما سمعناهاش بعدنا نسمعها كمان لمستمعينا، بس بهمني أقول لك إنه هي بتشبه كتير هويتك. من نخلي للناس كمان هذا التشويق كمان ليسمعوها كمان على قناتك الرسمية على يوتيوب، هذا مهم. احنا كلياتنا نشتغل
1: لمشاهدات كبيرة.
0: صحيح،
1: اليوم على اليوتيوب.
0: صحيح،
1: وحطه وشفته.
0: صحيح. انا بدي اسألك بهيك سريعا كمان بالنسبة لأعمالك الجديدة، أعمالك الجاي، حفلات، شو عندنا هيك إيش جديد من الفنان إياد عابد؟
1: الأعمال الجديد إن شاء الله عم بستنانا كمان 3 أغاني على الطريق إن شاء الله. هاي السنة رح تكون تتنجم لإياد عابد إن شاء الله، إحنا بنقول
0: إن شاء الله.
1: وإنت

0: بتعرف انه اياد مش نايم، اياد دائما بيشتغل دائما فعال ودائما عنده تجهيزات. انا والله التهيت بفتره تاسيس العائله طبعا بوجه تحيه لمرتي الدعم الاولى والاساسيه يعني
1: الله يحميكم لبعض
0: ام الساره نديم، وبوجه برضه تحيه لام الساره اللي جابت لي ساره جديده جتني عروسه
1: الف مبروك الف مبروك
0: وقفت معي يعني ساعدتني كثير بالمسيره ووقفت يعني بكل شيء حتى هل اخترطها
1: برافو برافو. أقول لك شغلة، أنا كتير مبسوط من هذا التفاعل اللي أنت بتحكي فيه، وأنا بدوري إحنا كمان في راديو الناس وكمان في برنامج ميكس وفي برنامج كونسرت برامجنا المختلفة، إحنا هويتنا الأساسية إحنا نقدر ندعم كل مين بقدم لنا فن حلو وأغاني حلوة. وتعني نبلش هيك نسمع الأغنية شو حلو، نسمع شو حلو، شو رأيك؟
0: معلوم يلا
1: يلا اكبس هاي هاشتاج يلا شكرا لك الفنان إياد عابد، وإن شاء الله بكون كل أياماتك حلوة.
0: يسعد لي يا حبيب الياس أخ غالي وعزيز،
1: شكرا لك
0: وتحية لكل المستمعين، بتمنى تنال إعجابكم الأغنية وإن شاء الله يا رب يا رب كل الأغاني تنال إعجابكم
1: إن شاء الله. شكرا لك، مساء الخير
0: حبيبي الياس حبيبي.
1: شو حلو

0: هذا اللي بسموه ذكاء طبيعي مش اصطناعي مش AI. برافو لفناننا اياد عابد من كلمات عادل كرم، الحان احمد بركات، توزيع زاهر ديب، تحيه كمان لاستوديو معين شعيب. اياد عابد اصدار جديد بالعام 2026 عامل ضجه على الانستغرام والسوشيال ميديا كله، مكملين معه.
1: شو حلو نوفي بالوعد نبقى

الفنان اياد عابد. شو حلو اغنية حلوة. كمان على الهواء الفنان اياد عابد حكى لنا هيك شوية تفاصيل عن هالاغنية وعن

0: أغنياته الخاصة القادمة. نبارك له من راديو الناس من برنامج ميكس. يا ريت هيك يكون ذكاء البشري وبلا منه ذكاء اصطناعي. مكملين في برنامج ميكس. ما تنسوا برنامجنا برعاية.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينيونات عوفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.
0: زي ما حكى رياض البرنامج برعاية كينيونات عوفر وحملة عوفر حكاية حب. لكل العرسان اللي شاركونا كيف تعرفتوا على بعض كواليس علاقتكم، ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399. راح يوصلكوا رابط مثل ما كل حدا عم بيبعت لنا عم بوصلوا الرابط منه. بتفوتوا على هذا الرابط بتشاركوا كمان بتفاصيل وكواليس كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا من عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كانونات عوفر. كمان تقدروا تدخلوا على انستغرام وتبحبشوا تلاقوا اسم كينونات عوفر بالعربي، اللينك موجود في البايو، افتحوا الموقع وكتبوا قصتكم هناك وإن شاء الله ممكن تكونوا بين الرابحين. ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399. تحية لمستمعنا يوسف حداد، كمان مستمعنا تيسير، شكرا على المشاركة. تحيتنا من الشمال، شكرا على مشاركتك. نطلع لفاصل إعلاني ومكملين أنا وياكم في برنامج ميكس على راديو الناس. خلي الأجواء كلها ميكس.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: هذا البرنامج برعاية
5: كينيونات عوفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.

دايمن ميكس. ميكس معكم وأنا الياس بريمرجي لحد آخر الساعة. إحنا 26 دقيقة بعد الساعة 6 بعد الساعة 7. تحيات لزميلنا صبحي، هلا فيك يا صبحي. مكملين أنا وياكم في برنامج ميكس وموسم الأعراض.

هاوس برعاية كنيونات عفر. كل اللي بدكم اياه للموسم بتلاقوا مكان واحد. فساتين، بدلات، هدايا، اكسسوارات، تجهيزات مع تخفيضات وسيل. من الاخر على تشكيلة واسعة من الماركات اللي بتحبوها. وعلى الطريق شاركونا بقصتكم بحملة عفر حكاية حب، وممكن تربحوا من عفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كنيونات عفر. بس عليكم اتصلوا او ابعتوا واتساب على برنامج ميكس، ابعتونا شاركونا بقصتكم ورح يوصلكم رابط لحتى تدخلوا عليه وتشاركوا بقصتكم، وراح تربحوا، ممكن تربحوا جيفت كارد من عفر بقيمة 5000 شيكل. واللي عنده انستغرام فوتوا على الانستغرام، دوروا على كنيونات عفر بالعربي، افتحوا الموقع واكتبوا تفاصيلكم وكملوا معنا. تعال نذكر بمسابقتنا لحد آخر هاي الساعة، ولكل من حابب يسمع شيرين عبد الوهاب أو أمال ماهر، شيرين عبد الوهاب تباعا تباعا.

هاي شيرين عبد الوهاب وإصدارها جديد تباعا تباعا، عزيز الشافعي صاحب البصمة في اللحن وفي الكلمة. بس أمل ماهر بتغني لشو نزعل، عليكم تختاروا أمل ماهر والجسار لشو نزعل أو تباعا تباعا شيرين عبد الوهاب. شو حابين تسمعوا في آخر هاي الساعة؟ علي الصوت وخليك معنا، خلي إحساسك كله ميكس. تحيات لكل مين عم بسمعنا، أم الوليد تحياتنا لإلك، لمستمعتنا أم الوليد، أبو تالين تحية كمان لإلك، يوسف حماد أجمل التحيات ليوسف، كمان لمستمعنا تيسير ومستمعتنا فيفيان أهلا وسهلا فيكو. لا أنا مش طاير، صابر الرباعي طاير، صابر الرباعي بجديد جديد إصدار. وأغنية طاير، الأغنية اللي طار فيها في سماء الفن والأغنية العربية، من كلمات صلاح بلول، ألحان أحمد بركات. هاي ثالث أغنية لأحمد بركات في هاي الساعة، الزلمة شغيل. صابر الرباعي جديد، أقل من 24 ساعة، وطار في فلك اليوتيوب. تعال نسمعه.

حلو صابر الرباعي. ولكل اللي متذكر اغنية عطاير بفهم عليكي تحسوها كأنه فولو اب. نكمل على نفس النمط ويا عسل. هاي الاغاني على فكرة بالتوزيع اللبناني تحسوه هيك بيشبهه كتير لصابر الرباعي، بالذات لأنه كمان موسيقي فنان مش بس مطرب.

عاد بصبر الرباعي طاير هالقلب الحلوة. رح نكمل أنا وإنتو بكمان وكمان إصدارات جديدة في برنامج ميكس

0: كنا مع صابر الرباعي وجديد اصدار بصراحة كان عنده ألبوم اللي أصدره قبل أقل من سنين، أغاني حلوة بس كانت أجمل ما فيهن طاير، نزلت كسينجل. ولكل اللي بيسأل عن الذكاء الاصطناعي هل هو موجود في الإنتاج الموسيقي اللي فيها؟ بعيد جدا، زي ما قلت هذا ذكاء بشري. مكملين في ميكس، بس قبل تعال نذكركم شو انتو حابين تسمعوا في ختام هاي الساعة. حابين تسمعوا كمان شيرين عبد الوهاب تباعا تباعا؟
1: هقول لك تباعا تباعا، ايه اسباب غرامي بجمالك وحب الشديد وليه.
0: هي كانت اخر اصدار لشيرين عبد الوهاب تباعا تباعا بالعام 2026، بعدها قدمت اغنية مع محمد حمائي بحرية. كنت اختاروا شيرين عبد الوهاب او نختار بنت بلدها امل ماهر لشو نزعل؟ شو رايكم؟ تعال نسمع. لشو نزعل امل ماهر؟ حابين تسمعوا باخر الساعه ابعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-5577-399، هذا هو الرقم. تعال نروح على فقره ناصر كتير بحبها، فقرة الريمكس. بدنا نروق.

عشان ما ننسى لكل العرسان ابعتونا كيف تعرفتوا على بعض، ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399، والأكيد راح تفوتوا على قرعة وممكن تربحوا أوفر جيفت كارد بقيمة 5,000 شيكل عشان نروق من كنونات أوفر. المشاركة زي ما قلت ابعتونا واتساب على برنامج ميكس 050-5577-399، رح يصلكوا رابط، ادخلوا على الرابط، عبوا تفاصيل كواليس قصة كيف تعرفتوا، وأكثر قصة مؤثرة ممكن تربح جيفت كارد بقيمة 5,000 شيكل عوفر كنيونات، اكتبوا بالعربي واللينك موجود في البايو. بلا لا بدنا نروح. إصدارات كتيرة بالفترة الأخيرة زي ما سمعنا كمان مبارح الشامي، أغنية كتير حلوة بصراحة، بس قبلها بفترة غنى أغنية كتير حلوة مع الفنانة لين حايك، الفنانة مخرجة The Voice Kids، متذكرينها؟ عايش لعيونك. تعال نسمعها بهالدويتو الحلو اللي جمع الشامي ولين الحايك.

تحية من مستمعتنا مريم لإلهام ميان خطاب وحمزة. تحية من مريم لإلكم

لين الحايك والشامي دويتو كتير جميل. عايش لعيونك, عايش لعيونك. لكل مين عم بجهز حاله في هذا الموسم, موسم الأعراس.

0: خليكم معنا لبعض التفاصيل. كانيونات عوفر.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كانيونات عوفر. عرسان شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كانيونات عوفر.
0: حرفيا كل اللي بدكم اياه للموسم بتلاقوه بمكان واحد. بدلات وفساتين، هدايا، اكسسوارات، تجهيزات وتخفيضات وسيل، ولا اجمل من هيك. على تشكيلة واسعة من الماركات اللي بتحبوها، كل هذا بحملة عوفر حكاية حب. كل اللي عليكم تسووه تبعتوا رسالة على واتساب راديو الناس وراح يوصلكوا رابط لينك، تدخلوا على اللينك من عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل ممكن تربحوا. كل هذا في كانيونات عوفر. عليكم تكتبوا كيف تعرفتوا على بعض، وإذا القصة كانت مؤثرة وحلوة ممكن تربح. اسمكم فوت على القرعة ممكن تربحوا جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل، ولا أحلى من هيك. كمان لمتابعين الإنستغرام فوتوا على كانيونات عوفر بالعربي، افتحوا الموقع بتلاقوا هيك في البايو اللينك الرابط، اكبسوا عليه، عبوا التفاصيل، كواليس العلاقة، وممكن تفوتوا على السحب وتربحوا. ابعتونا على واتساب راديو الناس واختاروا كمان معنا مين حابين تسمعوا في نهاية الساعة. شيرين عبد الوهاب تباعا تباعا.

0: وجسار وأمل ماهر.
1: لشو نسعن لشو نعتب لشو
0: عليكم تختاروا شو حابين تسمعوا لشو نزعل لحد السا الكفي لصالح أمل ماهر ووائل جسار. لشو نزعل يا عمي مكملين أنا وإنتو في برنامج ميكس ودويتو جديد جدا جدا جدا. بس قبل كمان ساعة نزل على يوتيوب بجمع رامي جمال وسعد المجرد ليلة ورا ليلة من كلمات عمرو المصري. أما الألحان والتوزيع عمرو الخضري. تعالوا نسمع جديد رامي جمال وسعد المجرد.

רימק. מרואן חורי, ברג'ע בגני. أغنية معقول إنساك معقول فضل شاكر بطريقته هو ما تنسوا بعد فيه كمان وقت ابعتولنا على واتساب راديو الناس 050-5577-399 لكل العرسان وكل العرايس شاركونا كيف تعرفتوا بعض على واتساب راديو الناس ورح وصلكوا بنفس اللحظة لينك للمشاركة فوت عليه وعبوا تفاصيل وعبوا كمان كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا من عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل كنينات عوفر

هادو مروان خوري اللي بيحكي فخرة ريميك الأغنية اللي هو أصلا هو كتبها ولحنها لفضل شاكر. معقول إنساك معقول من أجمل أغاني فضل شاكر وميكس مكمل من عنده. ولكل بعده مش باعت على واتساب راديو الناس بعد فيه كمان كم دقيقة ابعتوا على واتساب راديو الناس شو حابين تسمعوا في نهاية هالساعة تباعا تباعا أو لشو نزعل. وكمان لكل العرسان والعرايس ابعتونا شاركونا بكواليس هالعلاقة الحلوة اللي بتجمعكم من حملة عفر كنيونات عفر شاركونا.

ممكن تربحوا قسيمة شراء بقيمة 5000 شيكل. ما تنسوا بوصلكم الرابط على المحل، بس تبعتون على واتساب راديو الناس طوال بوصلكم.

تحية لمستمعنا سميح محمد ناصر اللي بشارك كمان، أهلا وسهلا فيك. لكل اللي اختاروا شيرين عبد الوهاب تختم هاي الساعة، انتوا اللي ربحتوا تباعا تباعا. وعلى أنغام معقول انساك معقول، في من كتب ولحن تباعا تباعا، وهو عزيز الشافعي.

بالبنط العريض مكتوب يا جمالها على العود يا عزيز. هالدقيقة كفاية تخليك تحب أغنية تباعا تباعا من أول وجديد. تعال نسمعها بحسب رغبتكم أنتوا كمان. شيرين عبد الوهاب من كلمات وألحان عزيز الشافعي. تباعا تباعا اختياركم أنتوا مزوقين كمان. لكل مين شاركنا في برنامج ميكس شكرا لكل مين تابعنا وسمعنا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM.

قريبا جدا عزيز الشافعي هو نجم من نجوم كونسرت القادم. صراحة بيكتب بلحن شغوف بالفن اللي بيقدمه. وهي النتيجة عم نسمع شيرين عبد الوهاب بأكثر من 70 مليون مشاهدة بس في اليوتيوب. الفنانة اللي كانت قبل كم من شهر مش موجودة معنا في الساحة الفنية صح؟ بحبك وعمري ما وإحنا منحبك يا شيرين. على أنغامك رح نختم ميكس. كنت أنا معكم الياس مرجية في الإعداد والتقديم. شكرا لكل زملائي اللي شاركوني. شكرا لرياض فضل في الإنتاج. في الهندسة الإذاعية زميلي محمد علي أبو ليل والياس عبد الملك. منشوفكم على خير. ناصر راجع الأسبوع القادم. كونوا على السمع وكونوا كتار دايما. ميكس وبرامج راديو الناس كلياتن عشانكم. منشوفكم على خير. سلامات.

0: هاد جول. مونديال 2026 السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
1: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
2: مسافرين مصيفين
3: بس مع مغارين،
2: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
3: سلام،
2: اليونان،
3: سلام،
2: سينا،
3: فينا
2: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمي، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية إعادة فتح طريق أيالون أمام حركة السير بعد إخلائه من متظاهرين أغلقوا الشارع خلال احتجاج في مدينة تل أبيب. وقالت الشرطة أنها اعتقلت 8 أشخاص بشبهة الإخلال بالنظام، مؤكدة أنها تتيح حق التظاهر ما دام يمارس وفق القانون ولن تسمح بإغلاق الطرق أو تعريض السلامة العامة للخطر. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء انتخابات مراقب الدولة وأمرت بإجراء انتخابات جديدة بعد قبول الالتماسات المقدمة ضد انتخاب ميخائيل رابيلو للمنصب. وقالت المحكمة أن توثيق عدد من أعضاء الكنيست عملية تصويتهم بالفيديو يتعارض مع مبدأ سرية الاقتراع الذي يعد شرطا أساسيا لصحة الانتخابات. ضوت صافرة الإنذار في وقت سابق في عدد من بلدات الجليل الأعلى للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير لبنانية أفادت بتعرض منطقة النبطية الفوقة لغارة نفذتها طائرة مسيرة. قال رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير أن إيران لا تزال محور الاستعداد الرئيسي للجيش، مؤكدا أن جميع جبهات القتال ما زالت نشطة. وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء جفعاتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الوفد اللبناني العسكري والمدني حقق أفضل النتائج الممكنة لمصلحة لبنان خلال المفاوضات، معتبرا أن التفاوض كان البديل عن الحرب في ظل كلفتها الباهظة. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود صيغة الإطار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية ملتزمة بحصرية السلاح وقراري الحرب والسلم ولن تشاركها أي جهة في ذلك. أعلنت السلطات السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف مقهى في شارع النصر بمنطقة الحجاز وسط دمشق إلى 6 قتلى و2

0: 22 مصابا. وقالت وزارة الداخلية السورية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف دوافع الهجوم والجهة المسؤولة عنه. أفادت وكالة بلومبرغ بأن عددا من الدول الأوروبية باتت تتعامل مع فرض رسوم على عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز باعتباره أمرا واقعا. ونقلت الوكالة عن مصادر أن جزءا من هذه الرسوم سيدفع لإيران وسلطنة عمان، فيما لا يزال حجم الرسوم التي قد توافق الدول على دفعها غير محسوم حتى الآن. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب، مؤكدا أنها عززت قدراتها الدفاعية منذ إعلان وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات لأنها لا تثق بالطرف الآخر بحسب تعبيره. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد تواصل التنسيق مع قطر لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى أن المشاركين في جولة الدوحة اتفقوا على مواصلة المشاورات لتحديد موعد الجولة المقبلة. ارتفع عدد قتلى الهجوم الروسي الليلي بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 21 قتيلا، فيما أصيب أكثر من 90 شخصا. وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجوم ألحق أضرارا بنحو 130 مبنى، بينما وصفته روسيا بأنه رد على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت الطاقة ومصافي النفط. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس معتدلا مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
9: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
10: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل، رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.
11: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
12: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية إعادة فتح طريق أيلون أمام حركة السير بعد إخلائه من متظاهرين أغلقوا الشارع خلال احتجاج في مدينة تل أبيب. وقالت الشرطة أنها اعتقلت 8 أشخاص بشبهة الإخلال بالنظام، مؤكدة أنها تتيح حق التظاهر ما دام يمارس وفق القانون. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء انتخابات مراقب الدولة، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة بعد قبول الالتماسات المقدمة ضد انتخاب ميخائيل رابيلو للمنصب. وقالت المحكمة أن توثيق عدد من أعضاء الكنيسة عملية تصويتهم بالفيديو يتعارض مع مبدأ سرية الاقتراع الذي يعد شرطا أساسيا لصحة الانتخابات. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل البقاء فيما وصفها بالمناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا، وعليه الاستعداد لوجود طويل الأمد فيها. وأضاف أن العمليات العسكرية متواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وجنوبي لبنان، مشيرا إلى تدمير 83% من الأنفاق الواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر في قطاع غزة. قال رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير أن إيران لا تزال محور الاستعداد الرئيسي للجيش، مؤكدا أن جميع جبهات القتال ما زالت نشطة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء جفعتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الوفد اللبناني العسكري والمدني حقق أفضل النتائج الممكنة لمصلحة لبنان خلال المفاوضات، معتبرا أن التفاوض كان البديل عن الحرب في ظل كلفتها الباهظة. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود صيغة الإطار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية ملتزمة بحصرية السلاح وقراري الحرب والسلم، ولن تشاركها أي جهة في ذلك. أعلنت السلطات السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف مقهى في شارع النصر بمنطقة الحجاز وسط دمشق إلى 6 قتلى و22 مصابا. وقالت وزارة الداخلية السورية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف دوافع الهجوم والجهة المسؤولة عنه. أفادت وكالة بلومبرغ بأن عددا من الدول الأوروبية باتت تتعامل مع فرض رسوم على عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز باعتباره أمرا واقعا. ونقلت الوكالة عن مصادر أن جزءا من هذه الرسوم سيدفع لإيران وسلطنة عمان، فيما لا يزال حجم الرسوم التي قد توافق الدول على دفعها غير محسوم حتى الآن. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب، مؤكدا أنها عززت قدراتها الدفاعية منذ إعلان وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات لأنها لا تثق بالطرف الآخر بحسب تعبيره. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تواصل التنسيق مع قطر لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى أن المشاركين في جولة الدوحة اتفقوا على مواصلة المشاورات لتحديد موعد الجولة المقبلة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس معتدلا مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية.

0: وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينغستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 أشخاص خلال تفريق احتجاج شهد إغلاق شارع أيلون في مدينة تل أبيب، وقالت الشرطة إنها أعادت فتح الطريق أمام حركة السير بعد إخلائه من المتظاهرين، مؤكدة أنها تتيح حق التظاهر وفق القانون، لكنها لن تسمح بإغلاق الطرق أو تعريض السلامة العامة للخطر. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء انتخابات مراقب الدولة، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة بعد قبول الالتماسات المقدمة ضد انتخاب ميخائيل رابيلو للمنصب. وقالت المحكمة أن توثيق عدد من أعضاء الكنيسة عملية تصويتهم بالفيديو يتعارض مع مبدأ سرية الاقتراع الذي يعد شرطا أساسيا لصحة الانتخابات. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل البقاء فيما وصفها بالمناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا، وعليه الاستعداد لوجود طويل الأمد فيها. وأضاف أن العمليات العسكرية متواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وجنوبي لبنان، مشيرا إلى تدمير 83% من الأنفاق الواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر في قطاع غزة. قال رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير إن إيران لا تزال محور الاستعداد الرئيسي للجيش، مؤكدا أن جميع جبهات القتال ما زالت نشطة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء جفعاتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الوفد اللبناني العسكري والمدني حقق أفضل النتائج الممكنة لمصلحة لبنان خلال المفاوضات، معتبرا أن التفاوض كان البديل عن الحرب في ظل كلفتها الباهظة، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود صيغة الإطار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية ملتزمة بحصرية السلاح وقراري الحرب والسلم، ولن تشاركها أي جهة في ذلك. أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق إلى 9 قتلى. وكانت السلطات السورية قد أعلنت في وقت سابق أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه. أفادت وكالة بلومبرغ بأن عددا من الدول الأوروبية باتت تتعامل مع فرض رسوم على عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز باعتباره أمرا واقعا. ونقلت الوكالة عن مصادر أن جزءا من هذه الرسوم سيدفع لإيران وسلطنة عمان، فيما لا يزال حجم الرسوم التي قد توافق الدول على دفعها غير محسوم حتى الآن. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس معتدلا مع بقاء درجات الحرارة دون تغير يذكر.

0: ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول.

0: الموبيل راح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
0: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

0: انتوا فاهمين بالظبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية.
1: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.

انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

ويرجع في كلامه كذاب وجميل وقبل عذره يوعدني ويرجع في كلامه كذاب وجميل وقبل عذره لا بيرحم ولا بنسى غرامه ولا قادر أصبر على هجره.

meledak. Meledak, ubeda di dunia ma. Ubeda di dunia.

Now at that,

ودع الدنيا معك. جرحتني قتلتني، جرحتني قتلتني، جرحتني وغفرت لك أسودك

ولا ملام ولا كلمة مني تجرحك. أنا أجرحك. أنا أجرحك باسم الآلام. ارحل أوام حب الكبير هيحرسك في سكتك. الله الله الله الله.